نعرف ما نحن قرأنا، وقرأنا كتب التفسير والتنجيم والطب، ولا نعرف من أين بدأنا، وحفظنا كل ما في الأدب الشعبي من شعر وأزجال، ولا نذكر سطرا واحدا مما حفظنا، وسألنا فقهاء الحب عن أحوالهم، فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب. سألنا عنه في مخبئه السري، لكن كلما جئنا لكي نمسكه أفلت منا، وتعقدناه في الغابات أعواما وأعواما فضعنا. سألنا عنه في مخبئه السري، لكن كلما جئنا لكي نمسكه أفلت منها، وتعقبناه في الغابات أعواما وأعواما فضعنا. وتبعناه إلى أفريقيا السوداء والبنغال والنيبال والبحر الكاريبي ومايوركا وأدغال البرازيل، ولكن ما وصلنا. وسألنا حكماء العشق عن أخبارهم، فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب. سألنا عنه أصحاب الكرامات وأبطال الروايات، فقالوا أجمل القول ولكن ما اقتنعنا. وسألنا مرة عنه رفاق المدرسة، فأجابوا كان طفلا حالما يكتب الأشعار فوق النرجسة، ويلم النمل والجرذان والزعرور في مريوله، ويداري القطط المضطهدة. وسألنا خبراء العشق عن خبرتهم، فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب. سألنا عنه أهل البر والتقوى ولكن دون جدوى، وسألنا عنه أهل الرأي والفتوى ولكن دون جدوى، وسألنا عنه أهل الكأس والنجوى ولكن دون جدوى. وسألنا أهله عنه فقالوا ترك البيت صغيرا وعلى راحته يحمل عصفورا وغصنا. وسألنا كل من عاصره عن سنه، فأجابوا ساخرين ومتى كان الهوى يعرف سنا ما هو الحب. سمعنا أنه أمر إلهي فآمنا بما نحن سمعنا، وسمعنا أنه نجم سماوي ففتحنا الشباك له كل مساء وانتظرنا، وسمعنا أنه برق إذا نحن لمسناه صعقنا، وسمعنا أنه سيف رهيف وسحبناه من الغمد ذبحنا، وسألنا سفراء الحب عن أسفارهم، فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا ما هو الحب. رأينا وجهه في زهرة الأوركيد لكن ما فهمنا، وسمعنا صوته في صيحة البلبل لكن ما فهمنا، ولمحناه في سنبلة القمح في إيماءة الغزلان، في ألوان نيسانا وفي أعمال شوبان، ولكن ما انتبهنا. وسألنا أنبياء العشق عن أسرارهم، فعرفنا أنهم لم يعرفوا أكثر منا، ولجأنا بملوك الحب في تاريخنا، فاستشرنا مرة مجنون ليلى، واستخرنا مرة مجنون لبنى، واكتشفنا أن من كنا نسميهم ملوكا لم يكونوا أبدا في عشقهم.

يا شمس الغرب ليلة سعيدة، غدوة نعيش معاك عيشة جديدة. نامي في حضان الغرب.

يشرب ليلى وفينا من يملى الليل بالتنهيدة. الليل جرب وظلام العالي معاه طريق الشرق جاي حمالي.

إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. ظلي على أرض الحياد فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. ماذا أخاف؟ أنا الشرائع كلها، وأنا المحيط وأنت من أنهاري، وأنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري. خليك صامتة ولا تتكلمي، فأنا أدير مع النساء حواري، وأنا الذي أعطي مراسيم الهوى للواقفات أمام باب مزاري، وأنا أرتب دولتي وخرائطي، وأنا الذي أختار لون بحاري، وأنا أقرر من سيدخل جنتي، وأنا أقرر من سيدخل ناري. أنا في الهوى متحكم متسلط في كل عشق نكهة استعماري. فاستسلمي لإرادتي ومشيئتي، واستقبلي بطفولة أمطاري. إن كان عندي ما أقول فإنني سأقوله للواحد القهار. عيناك وحدهما هما شرعيتي، ومراكبي وصديقتا أسفاري. إن كان لي وطن فوجهك موطني، أو كان لي دار فحبك داري. من ذا يحاسبني عليك وأنت لي هبة السماء ونعمة الأقدار؟ من ذا يحاسبني على ما في دمي من لؤلؤ وزمرد ومحاري؟ أيناقشون الديك في ألوانه وشقائق النعمان في نواري؟ يا أنت يا سلطانتي ومليكتي، يا كوكب البحري يا عشتاري، إني أحبك دون أي تحفظ، وأعيش فيك ولادتي ودماري. إن اقترفتك عامدا متعمدا، إن كنت عارا يا لروعة عار. ماذا أخاف ومن أخاف؟ أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري، وأنا مفاتيح القصيدة في يدي من قبل بشار ومن مهياري. وأنا جعلت الشعر خبزا ساخنا، وجعلته ثمرا على الأشجار. سافرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخباري. يا غابة تمشي على أقدامها وترشني بقرنفل وبهاري، شفتاك تشتعلان مثل فضيحة والناهدان بحالة استنفاري. علاقتي بهما تظل حميمة كعلاقة الثوار بالثوار. تتشرفي بهواي كل دقيقة، وتباركي بجداولي وبذاري. أنا جيد جدا إذا أحببتني، فتعلمي أن تفهمي أطواري. من ذا يقاضيني وأنت قضيتي ورفيق أحلامي وضوء نهاري؟ من ذا يهددني وأنت حضارتي وثقافتي وكتابتي ومناري؟ إني استقلت من القبائل كلها وتركت خلفي خيمتي وغباري. هم يرفضون طفولتي ونبوءتي، وأنا رفضت مدائن الفخار. كل القبائل لا تريد نساءها أن يكتشفن الحب في أشعاري. كل السلاطين الذين عرفتهم قطعوا يدي وصادروا أشعاري، لكنني قاتلتهم وقتلتهم ومررت بالتاريخ كالإعصار.
احتطت بالكلمات ألف خليفة، وحفرت بالكلمات ألف جدار. أصغيرتي إن السفينة أبحرت فتكومي كحمامة بجواري. ما عاد ينفعك البكاء ولا الأسى، فلقد عشقتك واتخذت قرار.

غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله غدا غدا إذا جاء

قرص للأزهار وللأعشاب، وحي ينزل أو لا ينزل، طفل يولد أو لا يولد، برق يلمع أو لا يلمع، قمر يطلع أو لا يطلع من بين الأهداب. حبك نص مسماري آشوري فينيقي سرياني فرعوني هندوكي، نص لم يكتب في أي

بين السلم وبين الحرب، وليس هنالك حرب أسوأ من حرب الأعصاب. حبك سرداب سحري فيه ملايين الأبواب، فإذا ما أفتح بابا يغلق باب، وإذا قبلت شفاهك يهطل من شفتي الشهد ويجري السكر والعناب، وإذا غازلتك يوما يا سيدتي يقتلني الأعراب. حبك يطرح ألف سؤال ليس لها في الشعر جواب، يطرح ألف سؤال ليس

قررت أن أكتب عن تجربتي في الحب. فكرت كثيرا، ما الذي تجدع اعترافاتي وقبلي؟ كتب الناس عن الحب كثيرا، صوروه فوق حيطان المغارات وفي أوعية الفخار والطين قديما، نقشوه فوق عاجل الفيل في الهند وفوق الورق البردي في مصر وفوق الأرز في الصين، وأهدوه القرابين وأهدوه النذورا. عندما قررت أن أنشر أفكاري عن العشق ترددت كثيرا، فأنا لست بقسيس ولا مارست تعليم التلاميذ، ولا أؤمن أن الورد مضطر لأن يشرح للناس العبيرة. الذي أكتب يا سيدتي إنها تجربتي وحدي، إنها السيف الذي يثقبني وحدي، فأزداد مع الموت حضورا. عندما سافرت في بحرك يا سيدتي لم أكن أنظر في خارطة البحر، ولم أحمل معي زورق مطاط ولا طوق نجاة، بل تقدمت إلى نارك كالبوذي واخترت المصير. لذتي كانت بأن أكتب بالتبشور عنواني على الشمس وأبني فوق نهديك الجسور. إن أحببتك لاحظت بأن الكرز الأحمر في بستاننا أصبح جمرا مستديرا، وبأن السمك الخائف من صنارة الأولاد يأتي بالملايين ليلقي في شواطئنا البذور، وبأن السرو قد زاد ارتفاعا، وبأن العمر قد زاد اتساعا. حين أحببتك لاحظت بأن الصيف يأتي 10 مرات إلينا كل عام، وبأن القمح ينمو 10 مرات لدينا كل يوم، وبأن القمر الهارب من بلدتنا جاء يستأجر بيتا وسريرا، وبأن العرق الممزوج بالسكر واليانسون قد طاب على العشق كثيرا. حين أحببتك صارت ضحكة الأطفال في العالم أحلى، ومذاق الخبز أحلى، وسقوط الثلج أحلى، ومواء القطط السوداء في الشارع أحلى، ولقاء الكف بالكف على أرصفة الحمراء أحلى، والرسومات الصغيرات التي نتركها في فوطة المطعم أحلى، وارتشاف القهوة السوداء والتدخين، والرمل الذي يبقى على أجسادنا في عطلة الأسبوع، واللون النحاسي على ظهرك من بعد ارتحال الصيف أحلى، والمجلات التي نمنا عليها وتمددنا وثرثرنا لساعات عليها أصبح في أفق الذكرى طيورا. حين أحببتك يا سيدتي روبوا لي كل أشجار الأناناس بعينيك وآلاف الفدادين على الشمس، وأعطوني مفاتيح السماوات، وأهدوني النياشين، وأهدوني الحريرة. عندما حاولت أن أكتب عن حبي تعذبت كثيرا، إنني في داخل البحر وإحساسي بضغط الماء لا يعرفه غير من ضاعوا بأعماق المحيطات دهورا. الذي أكتب عن حبك يا سيدتي كل ما تذكره ذاكرتي أنني استيقظت من نومي صباحا.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: إن أحببتك صار ضحكة الأطفال في العالم أحلى، ومذاق الخبز أحلى، وسقوط الثلج أحلى، ومواء القطط السوداء في الشارع أحلى، ولقاء الكف بالكف على أرصفة الحمراء أحلى، والرسومات الصغيرات التي نتركها في فوطة المطعم أحلى، وارتشاف القهوة السوداء والتدخين، والرمل الذي يبقى على أجسادنا في عطلة الأسبوع، واللون النحاسي على ظهرك من بعد ارتحال الصيف أحلى، والمجلات التي نمنا عليها وتمددنا وثرثرنا لساعات عليها، أصبحت في أفق الذكرى طيورا. حين أحببتك يا سيدتي روبوا لي كل أشجار الأناناس بعينيك، وآلاف الفدادين على الشمس، وأعطوني مفاتيح السماوات، وأهدوني النياشين، وأهدوني الحريرة. عندما حاولت أن أكتب عن حبي تعذبت كثيرا، إنني في داخل البحر، وإحساسي بضغط الماء لا يعرفه غير من ضاعوا بأعماق المحيطات دهورا. الذي أكتب عن حبك يا سيدتي كل ما تذكره ذاكرتي أنني استيقظت من نومي صباحا.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: إلى سيدة تصطنع الهدوء، خذي وقتك يا سيدتي العزيزة، فلا أحد يرغمك على الإدلاء باعترافات كاذبة، ولا أحد يريد منك أن تفعل الحب تحت تأثير الخمرة أو المخدر، كما لو كنت تخلعين أحد أضراسك لست مضطرة للتبرع بنصف فمك أو نصف يدك، فلا الشفاه قابلة للقسمة ولا الأنوثة قابلة للقسمة. هذا هو الموقف يا سيدتي، فلا تخاطبيني وأنت مضطجعة على سريرك الملكي، فآخر اهتماماتي سند خاصرة الملكات وقراءة شعري في مجالس الملكات. خذ الوقت الذي تستغرقه اللؤلؤة لتتشكل، والسنونوة لتصنع بجناحيها صيفا. خذ الوقت الذي يستغرقه النهد ليصبح حصانا أبيض. خذ الأزمنة التي ذهبت والأزمنة التي سوف تأتي، فالمسافة طويلة بين آخر النبيذ وأول الكتابة، وأنا لست مستعجلا عليك أو على الشعر، فالعيون الجميلة غير قابلة للاغتصاب، والكلمات الجميلة غير قابلة للاغتصاب، والذين لهم خبرة بشؤون البحر يعرفون أن السفن الذكية لا تستعجل الوصول، وأن السواحل هي شيخوخة المراكب. خذي وقتك أيتها السيدة التي تصطنع الهدوء، إنني لا أطالبك بارتجال العواطف، فلا أحد يستطيع تفجير ماء الينابيع، ولا أحد يستطيع رشوة البرق والرعد، ولا أحد يستطيع إكراه قصيدة على النوم مع شاعر لا تريده. خذي وقتك أيتها الهوائية الأطوار، يا امرأة التحولات والطقس الذي لا يستقر، أيتها المسافرة بين القطب وخط الاستواء، بين انفجارات الشعر ورماد الكلام اليومي. خذي وقتك، خذي وقتك، إن نار الحطب لا تزال في أولها، ونار القصيدة لا تزال في أولها، وأنا لست مستعجلا على انشقاق البحر وذوبان الثلوج على مرتفعات نهديك. إنني لا أطالبك بإحراق سفنك والتخلي عن مملكتك وحاشيتك وامتيازاتك الطبقية، لا أطالبك بأن تركبي معي فرس الجنون، فالجنون هو موهبة الفقراء وحدهم والشعراء وحدهم، وأنت تريدين أن تحتفظي بتاج الملكات لا بتاج الكلمات. أنت امرأة العقل الذي يحسب حسابا لكل شيء، وأنا رجل الشعر الذي لا يقيم حسابا لأي شيء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد وسلاتي.
1: هذا اللي جرى لي يا بشير.
2: نجاك ربي يا صليح، غدوة فهمة قدرة.
1: ما نحبش نكبرها، الصحافة تعمل قاوق، المهم عادش يدور بي.
2: غدوة نكريلك دار محترمة فيها تليفون والتاكسي تجيك الباب الدار.

0: هكا يا علي عباس عملت غلطة قد راسك.
1: قلت أخف الأضرار أنا.
0: لا هكا الغلطة كبرت والصلح صعيب. عندك حل واحد، أعمل جهدك تتصالح معاها.
1: العصفور اللي خرج من القفص زعما يرجع؟
0: هكيك أنت وشطارتك، ما تضيعش الوقت، اجري في الصلح برا قدام الرشيدية اليوم. هاكا عندها بروفيت تبدأ 10 متاع الصباح، يزرب عندك اليوم وغدوة البروفيت متاعها

0: خالتي محرزية. قلت قبل ما نكلمها أنا كلمها أنت.
1: أطلع من داري اللي ما تحشمش، عندك وجه باش تقابلني؟ ها
0: غلط الله غالب.
1: لو كان جيت بصحتي كيما قبل. حليلي يا ربي، ناري على محرزية العاتية كبرت.
0: يا خالتي محرزية الله غالب، الشيطان حذر ورميتي يمين الطلاق.
1: علي عباس، راهو ربي سبحانه عطاك من خيره لم كنتي انت ما تستاهلش. راهو الفقر كي تجي تشوف ما يظلمش. وش بيك صالحة؟ راي عانتني، صرفت عليا من اللي مات المرحوم، ما خلتني نستحق لحتى حد. ربي بارك لها، حنينة واللي فيدها مش ولاها. كي تجي تشوف ربي يرحمها كي انت رميت عليها اليمين.
0: مش هين عليا، كيفاش نعيش من غيرها؟
1: حرقي راي ملت، عافاتك كرهاتك خير نين حزار ما فيك ما يتلم.

0: الأستاذ المرزوقي أشرقة الأنوار، ش عندك جديد؟
1: المحفظة مليانة بالشعر، الكل على ذمتك يا صليحة يا سمحة.
0: مش اخترت لي، قلت لي عندك قصيدة جديدة.
1: عندي قصيدة جديدة، نسمع حالك واعطيني رأيك. عيون سود مكحولين على المسمية، قرابيل مليانين صبوا فيا.
0: يا سلام على العيون السود، وينك يا سي محمد التريكي؟ هيا تلحني العيون السود.
2: عيون سود مكحولين على المسمية، تبارك الله عليك يا المرزوقي. المرزوقي يقرأ، محمد التريكي لحن، وغدوة بحول الله تغنيها يا صليح.
0: عيون سود على المشكاية، منهم عذابي ومحنتي وشكاية. هذه باش نغنيها في حفلة الكهف، في بلادي اللي خرجت منها وانا صغيرة وما ريتهاش، نهدي لها العيون السود.

0: الرجل زعيم ضاق الحبس والنفي خوكم محمد المرزوقي مرقيبي في الدم.
1: لا عاد وثيقة الاستقلال ناقص، كل شيء يبقى عند فرنسا حتى بن يوسف على حق.
0: الزعيم بورقيبة عنده بعد نظر ما يغلطش، رجل محامي ومجاهد.
1: بورقيبة عطيه الكرسي يحكم وما يهمه في شيء.
2: بالله يا جماعة اختونا مسيس
1: صليح، يعجبك هكا الخو يقتل خوه والعائلات مقسومة بين بورقيبة وبن يوسف؟
2: والله سخفوني البيت، كانوا أصحاب ذوق وفن بلدية ما يغلطوش، الحكم لهم 200 عام يحكموا فينا وفي الأخر يهينوهم، يعزلوا سيدي لمين بيت وهو في هالعمر.
1: صليحة قالت الحق، لو كان خلوا الباي يحكم بالوهرة كيف ملكة بريطانيا ما نصلوش لهالحالة. بريطانيا العظمى وما أدراك تحكم فيها امرأة، الدولة قوية وغنية استعمرت تشتر العالم يا رسول الله.
3: بصراحة حكم العربين يخوف، واحد صحابي أمريكاني قال الدول العربية قادمة على أيام سوداء، لأن اللي باش يتولى فيها الحكم ناس جدد جايين من الأرياف والقبائل يغبصوا ويقتلوا ويدمروا وعلى خاطر ما عندهم ثقافة الحكم، سياستهم في القوة والعنطرة، وهذا اللي مخوفني على بلادنا، قاتل ومقتول. وفرنسا مازالت ما خرجتش، واحد فرنساوي يكتبك المرة في الصحافة قال يحكم بورقيبة ومن بعده بن يوسف ويعملوا زوج أحزاب، كل واحد يحكم مدة كل الأمريكان.
4: يا خريف اسمعناش رأيك، الاستعمار شيطان، كي يدخل البلاد ما عادش يخرج منها، يتلون كل حرباية.
1: تي كيفاش مول هنا استقلينا؟
4: يظهر لك فرنسا هي اللي نشرت الفتنة بين زعماء البلاد، كي عرفت زعماء المشهورين فتنت بيناتهم من غير ما يفيقوا، تمد في كل واحد بسلاح والدم يسيل، كي حاجتها بواحد منهم تغلب على الغريمة متاعها وتعطيها الحكم شرط يراعي مصالحها، تبدأ تحكم في بلادنا بالواسطة. في الظاهر عنا احنا مستقلين، عندنا علم ودستور ونشيد وإذاعة، وفي الواقع فرنسا هي اللي تحكم.
1: هذه نظرة تشاؤمية، وفي رأيك فرنسا هي اللي نحت البيات؟
4: ما لا شكون، فما زعيم هو يعمل من غير مشاورة. آه يا فرنسا.
5: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
6: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
5: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
6: تمثيل سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
5: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
6: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
5: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
6: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه، يلن قلبك وتدرك حاله.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

هي قصة غلب عليها الخيال، دارت أحداثها في ذهن كاتبها، وهناك ظلت حبيسة سنين طوالا، لم ترى النور أبدا، ولم تمثل وقائعها على مسرح الواقع. بطلتها طيف من صنع الخيال، وحتى المكان وإن اجتهد الكاتب في تحديد موقعه كان افتراضيا، وكل الحركات تأرجحت بين المد والجزر، بين الحقيقة والخيال، وبين الشك واليقين. بدت لي القصة وكأنها خيالات الظل لأشباح رأيتهم من خلال ستار انعكست عليه أضواء شمعة ملتهبة، أثارت ظلمة فضاء غرفتي عندما انقطع التيار الكهربائي ذات مساء. ما كنت أظن بأن أبطالها أناس عاشوا بيننا وزاروا الشاطئ حيث دارت أحداث الحكاية، ولا عرفوا نقاوة رماله وصفاء مياهه. إنهم أطياف، مجرد أطياف، ليس لهم مكان إلا في خرافاتنا. لكن ما رأيكم لو طرق بابكم طيف جميل ذات مساء وطلب منكم الإذن بالدخول؟ أكيد سيكون للحكاية طعم آخر. إذن الرجاء الاستماع، فأنا أرى هذا الطيف يدنو مني. لشاطئ مدينتي أثر في حياتي، لا أستطيع حصر مداه ولا تحديده. زين حياتي بألوانه الزاهية، وغمرني آمالا جميلة حلوة، حلاوة أماسي الصيف. هناك وعلى رماله الصفراء عرفت طفولتي بهجة الحياة وعذوبتها، كما عرفت أيام الشباب أرق الأحلام وأحبها إلى قلبي. وعندما ثارت أمواجه تلاعبت بي الأيام، وصارت حياتي أشبه بعلامة استفهام يخترقها غموض رهيب. وحتى أبدأ الحديث دون تعقيد في الكلام وبسلاسة في التفكير وحسب ما يقتضيه فن الكتابة، سأحدد المكان والزمان. إلى جنوب مدينة صفاقس، وعلى مسافة 30 كيلومترا تقريبا، يقع هذا الشاطئ، أجمل شواطئ المدينة ومنتزهه الوحيد. ساحل رملي جميل تحيط به كثافة أشجار باسقة، من خلفها تنام بعض القرى الصغيرة المتناثرة هنا وهناك وسط غابة الزياتين. وللوصول إلى الشاطئ كان علينا أن نسلك الطريق القديم الذي ما زال قائما إلى يومنا هذا، طريقا لا يأمه الناس شتاء، ينتهي بمقهى صيفي نادرا ما يتردد عليه المصطفون، ينام وحيدا بين أحضان بعض أشجار الصنوبر. كان أول عهدي بهذا الشاطئ عندما بنى جدي على ضفافه بيتا صغيرا يكاد يكون هو الآخر منعزلا. فزمانها، أقصد منذ 30 سنة أو أكثر، لا يؤم هذا المكان إلا القليل من المبتلين بعشق البحر، وحتى البيوت المقامة هناك كانت متباعدة تفصل بينها مساحات شاسعة. ولجمال هذا المنتزه الرائع الجميل ولعشقنا الشديد للبحر، كنا نقضي كامل أيام الصيف هناك، لا نكاد نغادره إلا إذا أذن لنا الخريف بذلك، معلنا قدوم الأنواء والرياح. في هذا الزمان بالذات وفي هذه الأرض تحديدا دارت أحداث الحكاية. ذات مساء فتحت نافذة غرفتي المطلة على البحر،
أتأمل أمواجه الغضب وقد تلاحقت وتتالت لتموت على الشاطئ مستسلمة لقدرها. كان الشاطئ قفرا ساكنا، وكانت نسائم الخريف الأولى قد أبعدت آخر المصطفين وأجلتهم عن المكان. نزلت الدرج لتطأ قدماي الرمال الصفراء حتى أدنو أكثر من مياه البحر، وحين تبللت أطراف أصابعي وقفت على حافة الماء أنظر إلى الأفق وقد انحدرت نحوه آخر خيوط الشمس صفراء حزينة ساكنة مستسلمة للغروب. جلست على الرمال أتأمل هذا المنظر الرائع الجميل. وما إن لامس انحدار الضوء المكان وأقبل القمر خجولا لأخذ مكانه في السماء حتى هممت بمغادرة موضعي. عندها وفي ذلك الوقت بالذات رأيتها. لست أدري من أين جاءت ولا كيف دنت مني. كانت ترفل في ثوب أبيض فضفاض، ترقص وترقص فاتحة ذراعيها في الهواء، تدور وتدور في انثناء ودلال. خلت نفسي في مسرح أو في ملهى أو في لحظة حلم، لكنها اقتربت مني حتى كادت تلامسني، وإلى جانبي جلست وكأنها تعرفني من زمان. ودون مقدمات تجاذبنا أطراف الحديث. كان لانعكاس نور القمر أثر شديد على حمرة خديها وجمال وجهها.

يصعب علي نقل ما دار بيننا من كلام، فأنا بدوري لم أعي ما حدث لي، ولم أصدق ما رأيت، ولم أجد من العبارات ما يفي لوصف سواد شعرها وخضرة عينيها. وعندما أزدل الظلام كامل ستائره، بدا البدر أكثر وضوحا. حينها وقفت لتودعني، ثم لتحلق في الأجواء صوب قرص القمر، إلى أن غابت تماما عن بصري. رجعت نشوان إلى بيتنا وحيرتي تغلب فكري، غير مصدق ما جرى. أرجعت جانبا من كل ذلك إلى بعض التهيؤات، ولعل عشقي الحالم لليالي السمر في أحضان ضوء القمر هو الذي أوهمني بكل ذلك، حتى كدت أرى الخيال واقعا ملموسا. إنه من أثر العشق، عشقي الأبدي والأزلي لليالي القمر.

0: حين لجأت إلى غرفتي لأضطجع في سكون وصمت، كنت أحس وكأن كل ما من حولي غريب، بل أكاد أكون بدوري غريبا عن نفسي، ولست أدري بالضبط ما الذي خامر ذهني وشغل بالي. أهي الأشواق والأشجان أم هو الخوف من الآتي؟ طال بي تفكيري إلى أن أرقني، وطال بي السهاد فلم تغمض أشفاني. كدت أجن من طول تفكيري، وكادت الأوهام تعصف بي، فأنا لم أعرف من هي ومن تكون، ولماذا اتجهت صوب قرص القمر، ولا كيف اختفت. أفلا تكون ابنة القمر؟ مر يومان وأنا في هوس، لا أكاد أصدق ما حدث لي. كدت أشك في صواب مداركي، إنما رأيته وما عشته لا يقبله عقل ولا يصدقه أحد. حرمت على نفسي الخروج إلى الشاطئ أياما خوفا وتحسبا، وذات مساء وقد أسدل الليل ستائره، كنت وحيدا في غرفتي، وفجأة سمعت لصرير الباب أزيزا، ورأيته ينفتح في هدوء لتدخل منه ذات الشعر الأسود الطويل بضحكتها الحلوة المنيرة. خيل إلي وأنا أراها تدنو مني بأن شيئا من الجنون داخل عقلي، أو كأنني أعيش وهما. فجلبابها الأبيض الناصع البياض زاد من حيرتي، وخطواتها لا تكاد تلامس بلاط الحجرة. خيل إلي وكأنها تطير، ولم يوقظني من هلعي سوى صوتها وهي تقترب مني لتخاطبني.
1: خفف عنك وطأة هذا الخوف الشديد، ما لك واجم وكأنك أمام طيف ساحرة تسللت إلى أحلامك حتى يطمئن قلبك ويسكن خوفك. هاك يدي، خذها تلمسها، أنا مثلك إنسانة، أنا التي عشت طويلا في عقلك الباطني، ربما لم ترني من قبل لكنني كنت أراك وأتلهف لسماع صوتك. إنك تشغل نفس الحجرة التي سكنتها منذ أكثر من 20 سنة، وعلى نفس هذا السرير كنت أنام. يبدو أنني أطلت القول بما لا يفيد، فأنا لم آتي لمثل هذا الحديث. لا عليك، لا تخف ولا تحزن ولا تشغل بالك بما هو خارج عن إرادتك حتى لا تصاب بجنون.
0: أخفتني هذا، إنني أكاد لا أقف على رجلي. فبالله عليك، من أنت؟ وماذا تريدين مني؟ وكيف تسللت إلى غرفتي؟
1: أو تنكر تعلقك الشديد بي؟ أنا أعلم بما يدور في رأسك وما أخفاه لسانك، فضحته مشاعرك. إن لي قدرة فائقة على قراءة أسرارك.
0: ربما شغلت تفكيري لحظة رأيتك، أو ربما قد رأيت ما يشبه صورتك على غلاف بعض المجلات. أكيد لقد كان ذلك عرضا، فأنا لم أعر الأمر أهمية تذكر.
1: ها قد بدأنا نقترب من بيت القصيد. لا تكترث ولا تشغل البال، وستعرف آجلا من أنا. هيا بنا إلى الشرفة ننعم بسحر القمر تماما كما كنت أفعل دوما عند اكتمال بدر السماء.

الليل حتى أعرف من هي ومن تكون، لكن غسق الليل كاد أن ينجلي حين فردت ذات الشعر الأسود ضفائر شعرها على صفحات الفضاء قبل أن ترتفع نحو السماء لترحل عبر أمواج الهواء نحو قرص القمر وقد ارتسم كشامة في خد السماء.

0: مر يومان وتلاهما ثالث وأنا في حيرة من أمري، لأكد أفقه ما حدث لي. لم أزل أبحث عنها حتى أعياني أمري. صرت لا أغادر غرفتي خوفا من أن أتأخر عن موعد افتراضي. أنكرت على نفسي لهفتي، فأنا لا أعلم من هي ومن تكون، ولا كيف ملأت نفسي أملا وخوفا وهلعا وحنينا. كدت أفقد صوابي. أيكون قد انتابتني بوادر جنون؟ أو لعله حلم ليلة عودني مرارا حتى توهمته واقعا؟ فكرت أن أستشير مفسرا للأحلام، لكنني خفت أن أزيد من هوسي. وذات مساء طرق باب غرفتي، فغادرت مجلسي وتهيأت لاستقبالها وبشوق شديد لرؤيتها. لم تفتح الباب كعادتها دون إذن، ولم تتجاوز النوافذ والستائر، بل عاودت الطرق أشد وأعنف. أسرعت بفتح الباب، ويا لدهشتي عندما رأيت صديقي وقد ارتمى على أقرب مقعد توسط غرفتي. جاء يسأل عن حالي وعن سبب تخلفي عنه طوال هذه المدة، ولعله تعجب من ضمور جسدي ومن سهاد أرق عيني. لم أرى مانعا من البوح له بما خامرني وبما رأيته وبما أصابني. طمأنني حين قال بأنها أضغاث أحلام لا تعني شيئا، ولابد أن تكون خيالا زينته الأوهام. ومتى كانت الأحلام واقعا؟ إنها عبث المخيلة المتعبة المرهقة. ضحك من خوفي وملأ نفسي هدوءا، وتمنى هازئا لو كان مكاني حتى يرى هذه الأحلام الجميلة العذبة. غادر صديقي البيت بعد أن سكن الكثير من مخاوفي، لكن ما إن تخطى عتبة الباب حتى استبد بتفكيري وشدني الحنين إليها. أنا وحدي الذي أراها وأحس بها وأتحسس نبضها وأدرك مدى أحزانها من خلال حديثها. إنني الوحيد الذي يسمع رنين صوتها، فكيف لا تكون حقيقة تلمس وترى؟ هل ثم حاجز بين الحقيقة والخيال؟ كاد يأسي يحملني بعيدا، وكاد حزني يتملكني حين رأيتها فجأة مقبلة نحوي. كانت ساحرة في زينتها تمسك بباقة ورد حين جلست قبالتي معتذرة عن سبب تخلفها. كم كنت سعيدا وأنا أضع الزهور في مزهرية طبعت في ركن من أركان حجرتي، لكنها توجهت نحو المزهرية لتأخذ الزهور وتنثرها في جميع أرجاء الغرفة، فوق المناضد وعلى الرفوف وقرب وسادتي. كانت ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، وعندما غزا القمر صدر السماء قدمت لي صورتها داخل إطار مذهب قائلة:
1: ما رأيك فيها؟ هل أبدو جميلة؟
0: أوه، إنها رائعة، وأعجب ما فيها أنني أراك من خلالها تتحركين.
1: نعم هي كذلك، احتفظ بها حتى أكون قريبة منك وحتى تراني كلما افتقدتني.
0: وكعادتها اتجهت صوب قرص القمر لتحلق عاليا ثم لتختفي عن الأبصار، وكلامي ينتشر في الفضاء يلاحق طيفها.

0: بقيت في غرفتي أتخبط بين الشك والحيرة، يراودني إحساس بالضيق والتعب. فمن تكون هذه الزائرة الغريبة التي تخترق جدار بيتي كلما عنا لها ذلك؟ إنها الغموض بعينه، بل هي سؤال استعصى علي حله وأعيتني الإجابة عنه. كيف لي أن أنساق وراء الأوهام؟ ألا أكون منفصم الشخصية أو مريضا؟ أخافني تخميني، فحولت نظري نحو السماء، وبالتحديد نحو قرص القمر حيث كانت دوما تختفي، وفي أعماقه سبح بصري وضاع ذهني. كنت أراها مرسومة على صفحة البدر المنير بقوامها الفارع وابتسامتها العذبة الجميلة. وحتى لا أنساق وراء أوهامي دخلت حجرتي، فبرد الليل لامس صفحة جبيني، وخوفي من ظلمة الليل تفاقم وصار يحاصرني. وضعت صورتها على منضدة قريبة من سريري، جعلت أنظر إليها وقد شع من عينيها السحر به عذوبة وحلاوة. إنها فعلا تكاد تخرج من إطار الصورة، ورنين ضحكاتها يملأ فضاء حجرتي. وحتى أبعد كل الخواطر المخيفة عن ذهني، أدرت وجه الصورة إلى الوراء واستعرضت عنها بكتاب ألف ليلة وليلة، أقرأ بعضا من صفحاته المسلية. لكن الكتاب انغلق فجأة، وإلى مسمعي تناهى صوتها:
1: ألهذا الحد تخافني؟ وأنا التي تحديت نواميس الأشباح حتى أكون قريبة منك؟ ألم تدري بعد كم أنا أهواك؟ حرام أن تضيع لحظات العمر في غير وصال. هيا أرجع الصورة إلى وضعها سليم، فأنا أرغب أن تنعكس صورتي على نفسك الجميلة. إنك أقرب الناس إلي، فأنت من لحمي ومن دمي، ثم إنني أغار ولا أريد أن يغمر إحساسك الفياض غيري. ولولا انقضاء الليل واحتجاب القمر لما غادرت الحجرة. إنني أرغب أن تسكب على مسمعي ألفاظ الرقة والعطف والمحبة، فأمنيتي أن تكون دوما لجانبي. هكذا شأننا نحن بنات القمر، نحيا ونموت عشقا. أولا تدري أننا من

انقطع حديثها بعد أن أرجعت الصورة إلى وضعها السليم وأغمضت عيني علني أستسلم لنوم عميق، لكن الأرق سلبني راحة البال، وشغلت بالي الفتاة التي جعلت مني أملها في الحياة وفي الممات. ليت الحل كان بيدي حتى أوقف هذه المسرحية. خفت أن أجن، خفت أن أفقد صوابي لو طال تفكيري. إن قصتي هذه غريبة الأطوار، إنها موال عاشق، وقصتي بتنقل للناس وللعاشقين.

0: لم أدري كم يوم قضيت في غرفتي أعاني الأرق والسهاد عندما دخلت علي والدتي تسأل عن حالي. هالها الاحمرار الذي بدا على وجهي وأزعجها أن تراني حزينا. خفت أن أخبرها بالحقيقة، خفت أن لا تصدقني لو رويت لها حكايتي وما كان من ابنة القمر. اكتفيت بسرد الحكاية وكأن حلم ليلة مر وانقضى. جلست والدتي لجانب سريري تحدثني وتخفف من وحدتي وتهدئ من روعي.
1: إن الأحلام لا تعني شيئا يا ولدي، إنها مجرد تهيؤات، صور يغلب عليها الخيال ولا تربطها بالواقع صلة. هيا انهض يا بني واستعذ بالله واترك جانبا هذه الأوهام التي أقضت مضجعك وملأت نفسك هما وغما.
0: كانت نبرات صوت والدتي توحي بالحنان والعطف وتملأ نفسي بالانشراح. كم أسعدني أن تربت بكفها على كتفي، تطمئنني وتدعوني للالتحاق بها لاحتساء قهوة الصباح. لكنها وقبل أن تغادر حجرتي لفتت انتباهها الصورة الموضوعة على المنضدة. تأملتها جيدا ثم رددت مبتسمة:
1: إنها فعلا جميلة، جميلة جدا، أين وجدتها؟ إنها صورة ابنة عمك التي ماتت غرقا منذ 20 سنة. لقد كانت تسكن هذه الحجرة بالذات أيامها، كنت رضيعا لم تتجاوز بعد سنتك الأولى. أكيد أنت لا تعرفها، لقد كانت آية في الجمال. ألا ترى بأنها شبيهة بلوحة الموناليزا ذات الابتسامة الرائعة؟

قفزت من فراشي وبي شوق شديد إلى قهوة أمي ومحادثتها حتى تروي لي كامل تفاصيل قصة ابنة عمي. وقبل أن أغادر حجرتي حدقت في الصورة أمعن النظر في أدق ملامحها. كانت صورة ثابتة جامدة لا روح فيها ولا حياة رغم الابتسامة التي علت شفتيها. وبقيت أنا والحلوة حكاية عمره ما حيبقى لها نهاية.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

وتكوني يا أولي الألباب.

إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

حاصل بلادك وسعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قالب دين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لجنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمير ونسمع ليلة. وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها.

0: صباحكم سعيد. تواصل موجة الحر والتشكيات من انقطاع الكهرباء والماء. تضرر 70% من المطاعم جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء وتحذير من انهيار القطاع الصناعي. مجلس نواب الشعب يقر جلسة عامة يوم الاثنين القادم لبحث الشأن العام. البريد التونسي ينبه من انتحال صفته ببعض المواقع الإلكترونية للقيام بعمليات قرصنة. وواشنطن تنهي جولة ضربات جديدة وطهران تحذرها من مصادرة أموالها. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع هند الأسود إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

عسلامتكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم احلى ليام. تقولوا لي كيفاش بديت عسلامتكم؟ بصراحه انا عندي الاوقات الكل تولى يمات هذوما عسلامتكم، معناتها حتى باش نقول لكم صباح الخير ونقول لكم رانا صباحنا كي نقوموا تعبين الناس الكل ناقصين النوم. وتعرفوا انتم الاسباب انه اكيد قصان الضوء اللي قاعد عامل فينا الناس الكل واللي اوقات قياسيه. وبصراحه انا من بدايه قصان الضوء انا قلت باش نحكي على قصان الضوء، على معاناه الناس صباح ليل حتى لين يرجع الضوء كما العادة، لأنه احنا مجعولين ومحطوطين هوني قدام الميكروب باش نحكيوا على الناس، على وجهي على الناس الكل منهم احنا، يعني رحنا مواطنين الكلنا نتشاركوا في نفس الهم اليومي. وسامحونا على الكلمات القوية اليوم لأنه هذا اللي نحس به، ما نجمش نعطيكم طاقة من الأمل والتفائل وحاليا نشوفوا في الوضع كيف هكا. يعني مش نقول لكم راهو صباحنا ياسر مزيان، إن شاء الله احنا نقولوا ربي يجيب الخير وما نشوفوش لا انقطاعات ولا ما نعيشوش قصان ضو وما نحسوش رويحنا عايشين في شهيلي ليل ونهار. احنا القايلة ما عادش عندنا القايلة راهو جميع ساعتين للأربعة ولا ساعتين الخمسة يقيلوا، احنا عندنا القيلولة ما شاء الله علينا عايشينها في كل أوقات. ليزي الطقس وهذا مناخ ونعرفوا الاحتباس الحراري ونعرفوا برشا مشاكل والطقس هذية من عند ربي، أما يزيدوا زيدة الستيجو اللي صاير فينا والماء واللي ناقصنا صراحة معناتها الإنسان وكأنه كائن عايش هكا روبو يجي يخدم يخرج يتحرك يمشي على خاطر يلزم يقضي حاجاته اليومية وكهو، غيره احنا نستنيه في رحمة ربي. ايك علاش نقول لكم صباح الرحمة وصباح ان شاء الله الانفراج يا ربي في قرب الاوقات. حسب الميتيو يقولوا ان شاء الله البداية باش تكون من نهار لحد يمكن الطقس تقل شوية الحرارة ترجع للعادي اللي هو صاير في كل عام، انا نقول هذا ما نتمنيه، لكن فما شوية نسمة بردة اليوم الصباح ان شاء الله يا ربي يتغير الحال الى ما هو احسن. هذا بالنسبة للمناخة وبالنسبة لشنو صاير. اما بالنسبة للانقطاعات يعيشكم ستيج، راني رسائل راني مثقلة ومحملة برسائل الناس اللي توجع القلب واللي ان شاء الله اليوم باش نحكي فيها في كل الليميسيون هذه. مرحبا بكم الناس الكل، هيت نصبح عليكم، هيت نصبح عليكم بالقدا بعد ما فرغت هكا قلبي وقلب الناس الكل ونقول لكم نهاركم زين ان شاء الله. اليوم التاريخ الجمعه 24 جويلية 2026 ميلادي، نتلقاو بتاريخ 10 صفر 1448 هجري و56 يوم في فصل الصيف. انا نقول الحراره اللي نحسوا فيها وكانه عايشين مش حتى 90 يوم 99 يوم في فصل الصيف. الفجر لهذا اليوم بالنسبة لأوقات الصلاويت كان على الساعة 3:40، الظهر إن شاء الله باش يكون نص النهار 31 دقيقة، العصر في 4:10، المغرب في 7:28، بالنسبة للعشاء في 9:06. هند الأسود تحييكم، تحية لكيب السمح الموجود معايا الضامر كما يقولوا التوينسا، احنا نقولوا فيه سفاق سلاح شيش، وصاحب النكتة وصاحب الضحكة السمحة تقديمها سمحة لأنك تستحقها فيصل مرزوقي، متنسيه وشراه عنده زيدة إبداعات غنائية ياسر سمحة بش ينورنا اليوم إن شاء الله بش يبقى معكم حتى العشرة معايا أنا حتى للتسعة متاع صباح. هند الأسود تحييكم، تحية كبيرة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام. نبقى مع غنيتنا المتعودين بها على الأول مع محرم فؤاد صباحك الوردي، لأنه الغنية هذه اللي تعودنا بيها واللي عندنا برشا ناس كبار نساء كبار يسمعوا فينا صباح وتعودوا على أنهم يسمعوها يقولوا لي هذيك هي اللي تعودنا بها الدخلة لولا. نعرف أن اجتهادات فيصل مرزوقي، أما الغنية هذه هي الغنية الرسمية اللي ندخل بها ديما في أحلى صباح. نهاركم أحلى ليام، نهاركم زين إن شاء الله، نهاركم اليوم مليين بالمفاجآت السعيدة، منها أنه فمش الضوء يقص ولات مفاجآت سعيدة سمعوني في النكتة في 2026. مرحبا بكم.

على كل احنا اليوم قلنا باش نحكي على برشا مواضيع ومنهم انه كيفية الاهتمام بكبار السن. كبار السن اللي هما خاصة في الفترة هذية حسب كل الدراسات العلمية يقولك رد بالك عليهم. علاش؟ على خاطر هما عندهم في سن معينة عدم الاحساس بالعطش. برشا ناس تسمع فيها دو وتقول لي ايه انا شنو نعمل اذا عندكم كبير في الدار وخاصة في درجات الحرارة الكبيرة برشا في الفترة هذية يعيشكم كل مرة تفقدوه بكيس ما في كل ساعة لو كان يلزم. نعرفوا راهو هنا حتى عملية الرفض لأنكم مش تلقاوها هذية من الكبار إنهم يرفضوا إنهم يشربوا الماء على خاطر يقولك ما نحملوش ما نطيقوش ما عادش يستسيغ شربين الماء لو كان يلزم أفرضوا عليهم إنهم يشربوا الماء. تعرفوا انتما فترة الكليماتيزور كي يبدأ موجود وقصان الكليماتيزور معناتها يمكن ربع ساعة يعود يقص في كل ساعة نفس الشيء يصير لك. حاولوا باش انكم اذا تسكنوا مثلا في دار واغلبية الديار ولات بالميشلير سكروا لي ميشلير الكل تخليوا جانب انه شوية هكا ضو باش انه ما يصيبهمش بالاكتئاب راهو النفسية تبدأ هشة في الفترة هذية. وفي نفس الوقت خليوا انتوما المشلير هذيك يحبس ويبعد عليهم الشمس باش الحرارة الكل ما تدخلش للدار. راهي المشكلة كبيرة انه السخانة اللي موجودة لبرا تنعكس الداخل وتنعكس بطريقة مضاعفة. حاجة أخرى نعرفوا اللي ساعات النوم بما أنه هما في حرارة وما عندهمش زيادة الكليماتيزور اللي يخدم النهار كامل راهو باش تلقاهم اللي هما ما هماش شبعين من النوم. أول ما تحسوا إذا يقولوها الأطباء اللي أول ما تحسوا بيهم اللي هما تعبين ما هماش لاقين القوة باش يقفوا حاسين بالدوخة أول تصرف تتصرفوا إنكم تكلموا أقرب إسعاف. راهي الأمور مش سهلة ربما احنا نغزروا ليهم وكأنه راهو راه هذك هو العادي. العادي بالنسبة لنا احنا في أعمار معينة العادي مش عادي واللي بالنسبة للناس اللي هما في 70 فما فوق هذه الحاجات وهذه العلامات اللي تدل على فما نقص وجفاف في الماء وانه الحرارة هذيك راهو ما تقبلهاش لانه حتى طبيعته البيولوجية بالنسبة لبنه كل شيء يتغير راهو مش كيما احنا مش كيما هما احنا زي درنا تقدمنا في العمر اما ديما هما اكثر حساسية بالنسبة للسخانة هذية اللي ما يتقبلهاش البدن متاعهم. هذية بالنسبة للكبار. بالنسبة للصغار وللبيبي حاولوا باش انكم ديما بانوا ماء خليهم في البانو الماء هذيك لأنه مش على الأقل يتبردوا شوية. ما غير صغير ما يطلب لأنه صغير باش تلقاه هيرش مش حابب يرقد في نفس الوقت حتى لو كان صغير مثلا أمه ترضع فيه وهي مازالت نفسها على الأول وين حكيت لكم في روبريك مع رئيس القابلات كيفاش نهتموا بالأم النفسة والفترة هذية والرضيع. لكن فما معلومة أخرى بالنسبة للتدويش حبيت نقوله لكم لأنه أحد الأطباء أكد عليها دوشوا لهم كل فترة الماء هذية ما يكونش بارد برشا أما يكون نوعا ما فتر مش سخون نوعا ما فتر. تدويش إذا يكون على مدى ساعات حتى بعد ساعتين ما يقلقش بالكل خليه الصغير يتهدى ويرقد ويحس برغبة باش أنه يرقد. هذه بالنسبة للكبار والصغار. بالنسبة لنا احنا علينا برحمة ربي يا ربي إن شاء الله ربي يلطف بينا وين تلقاو عندكم رغبة في النوم ارقدوا حتى درجين ربع ساعة حتى ربي حن علينا إن شاء الله بالذو على طول 26 دقيقة. تحية لكم الناس الكل نهاركم أحلى ليام نهاركم زين ومرحبا بكل من يتابع فينا فيها صبحية.

والمغفرة، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا وتعلم

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. من المنتظر أن يكون الطقس اليوم حارا مع هبوب الشيل وظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار. وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات قفصة وتوزر وإقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وصنفت خارطة اليقظة ولاية باجة وجندوبة والكافة وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس وبنين في مستوى درجة إنذار عادية. تبعا للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عام الاثنين القادم للتداول في الشأن العام. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويلية الجاري، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. حذر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية واللات أودينار من أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. في العالم، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لضرب أهداف عسكرية إيرانية خلال جولة ضربات جديدة، وأعلنت إنهاء الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد طهران والتي أسفرت وفقا للمصادر الإيرانية عن مقتل 4 أشخاص. أعلن الجيش الإيراني استهداف خزانة وقود وأماكن إقامة القوات الأمريكية بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين وفي قاعدة الأزرق بالأردن، وشدد على أن أي تحرك يستهدف مصالحه القانونية سيؤدي إلى تقويض الأمن والمصالح الاقتصادية لدى بقية دول المنطقة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المؤسف نجاح العدو الصهيوني في تصفية قيادات إسلامية فاعلة، بما يدفع إلى التساؤل كيف استطاع ذلك. ربما يقول البعض لقد تم ذلك بعمليات دقيقة في الرصد والاستكشاف وتحديد المواقع، لكن جزءا من هذا العمل قد تم بعمالة المنافقين المندسين الذين باعوا ضمائرهم ولم يتمعنوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. وتناسوا أن المسلم مطالب بحفظ الأمانات وكتمان الأسرار. فعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون أصحابه ويربيهم على الفضائل، ومنها حفظ الأمانات وكتمان الأسرار، وكان يحرص على اكتشاف مزايا أصحابه للإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فسبر الرسول صلى الله عليه وسلم غور حذيفة بن اليمان، فتجلت له فيه خلال ثلاث: ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غيره أحد، وبديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها. وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة المنورة هي وجود المنافقين من اليهود، وما يحيكونه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكائد ودسائس. فأفضى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه، وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذروة غزوة الخندق احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم لطاقات حذيفة بن اليمان وخبراته لمعرفة ما يخطط له العدو، وعزم أن يبعث بحذيفة إلى قلب جيش العدو تحت جنح الظلام ليأتيه بأخباره قبل أن يبرم أمرا. قال حذيفة: ما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها، فأصوات ريحها مثل الصواعق وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا مكشوفة للعدو. وما هي بمكشوفة؟ فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتسللون. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمر بالصحابة واحدا واحدا حتى وصل إلى حذيفة. قال: وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرط لامرأتي وما يجاوز ركبتي. اقترب مني صلى الله عليه وسلم وأنا جاث على الأرض، وقال: تسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال حذيفة: فوالله ما تمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف، وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. هكذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة فحفظه الله، ووفقه للقيام بالمهمة المناطة بعهدته. قال حذيفة رضي الله عنها: فلما وليت أي رجعت، ناداني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا حذيفة، لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فقلت: نعم. مستمعي الكرام، لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الحزم وشدة الانضباط، وخاصة على حفظ الأسرار، فما بال قوم نراهم اليوم يتسارعون إلى تسريب الأخبار وكشف الأسرار والإفصاح عن القرارات، بل ويتباهون بذلك، أما علموا أن في ذلك خيانة؟ لقد ظل حذيفة بن اليمان مؤتمنا على أسرار المنافقين طول حياته، ولم يكشف عنه لأحد قط، ممتثلا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وظل الخلفاء رضي الله عنهم يرجعون إليه في أمرهم، حتى أن عمر بن الخطاب كان إذا مات أحد المسلمين يسأل: أحضر حذيفة للصلاة عليه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا شك فيه وأمسك عن الصلاة عليه. اللهم قنا شر النفاق والمنافقين، واجعلنا من الصالحين المصلحين، وانصر المجاهدين في فلسطين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

قائمة. عشرة ديما لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا، نورتونا في هالصبحية. تحية لكل أصدقائنا اللي قالوا لي راهو فما تظاهرات اللي هي سجلت حضور كبير خاصة الأيامات هذوما، منهم حضور نوردو. به حضور نوردو اللي ياسر تحطوا فيه الناس وياسر حكيوا على برشا جوانب، أنه طريقة اللبس متاعو كيفاش اعتلى المسرح. فما نقاط أنا بصراحة خلينا نقول رأيي فيها، لأنه توا ولا كل شاب ولا كل فنان عنده اللوك الخاص به، يعني هنا منجموش نفرضو اللوك اللي هو ما قلقناش، هو طريقته، هو حب يوصل بالطريقة هذية. لكن لجانب هذية أنا خليني نشوف ونقول لكم قديش نوردو عنده انتشار البرة خارج تونس. ما ننسيوش اللي يارا اللي جات عملت الحفل متاعها هنا في تونس، وجنات من الفنانات اللي هما عندهم رصيدهم، ورغم اللي هما شباب تبركل عليهم فرضوا رواحهم، قديش كانوا حاضرين لأنه معرفتهم الكبيرة أنهم يعملوا ديو مع نوردو واختاروا الاسم هذيك. ويقولوا اللي عنده انتشار عربي، وأنا بغنية عراف اللي كان فيها نوردو مع محمد سعد مع فنان آخر اللي هو زيدا اللي هو خليجي، نقول هنا ما شاء الله يقعد يخطو في خطوات اللي هي مميزة إلى جانب صوته في نبرة يسر مزينة. لكن ريتوا أنتم عادة احنا نشوفوا ديما الفنين، ما نشوفوش اللي وراء الفنين. هنا نجاح الكبير لحفل نوردو صحيح هو ليه بطبيعة جانب الكبير، لكن هنا لازمنا نحكيوا على الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهيني اللي كانت زادة من أسباب تحقيق هذا النجاح الكبير. فرقة ضم خيرة وأفضل العازفين في الساحة الفنية التونسية، ونجحت الفرقة الوطنية للموسيقى ونجح المايسترو يوسف بلهيني باش يكون موجود بقوة. ما شاء الله أنت عازف متناسق، هنا نقولوا ألف ألف مبروك. خليني نقول مرة هذية مشكل للفنانة كهو للفرقة المصاحبة ليه واللي عززت النجاح هذي. هذيك علشان نقول لكم أنا راهو ديما كي نحكي نحاول باش نركز على الناس المنسيين، احنا نحكيوا على الواجهة ديما، فنان نحكيوا على الواجهة، اما وراه شكون؟ كيما هنا تو في البرنامج انتم نحكيوا على الواجهة، انا هند الاسود اللي قدامكم قدام الميكرو، اما ورايا شكون؟ ورايا جروب، والجروب هذي لو كان مش موجود راهو زيدا ما وصلت لكمش حاجة مزيانة. الجروب هذي صحيح احنا ما عندناش شكون في الانتاج، لكن عندنا شكون مثلا اللي هو يخرج لك الحصة فنيا، يبدا معاك تقني مش كل مره باش نكون انا، لانه يسالوني المستمعين خلال غنيات ديما من اختياركم نقول لكم إيه انا نحضر اغانيه ونكون موجوده باغانيه، لكن ساعات نعطي كل شيء بدين الفني الموجود معايا لاني نثق في اختياراته، لاني نعرف الاختيارات هذيك راهي باش تزيد تنجح الحصه اكثر. كما تو فيصل المرزوقي ما شاء الله عليه ديما في اختياراته الغنائية، وخلي الواحد يعطي كل إنسان حقه باش ما نتبنيش أنا نجاح الحصة إذا وصلتكم راه بأغاني ياسر مزيانة. ريتو أنا كنقول لكم هنا احنا واجهة، لكن ديما وراك اللي في ستاندار اللي عادي لك المكلمات، وراك المخرج اللي عادي لك الأغاني اللي يكون زيادة معاك هكا في حالة سمحة. وهذه المزيان لأنه ما شاء الله خليني نقول احنا الجروب التقني متاعنا ديما علاقة ياسر ياسر طيبة، وهذه من حاجات القوة، يعني نقول نقاط القوة في ذات سفاقس، يعني تلقى الانسجام بينك وبين التقني اللي معاك لأنه موفروا أجواء ياسر سمحة، وظهر لي الأجواء هذه توصل لكم. هنا نقول ألف مبروك مرة أخرى لنوردو، حبيت نقول زيادة ألف مبروك مرة أخرى لرئيس الفرقة والمايسترو يوسف بالهيني. إذا قلت الفرقة هذه بطبيعة باش نقول عناصر الفرقة الموجودة، الموسيقيين الكل اللي كانوا ملتزمين والموسيقيين الكل اللي ما شاء الله عليهم زيادة أبدعوا في أدائهم. تحية كبيرة لكم الناس الكل. أنا قلت الفترة هذه ما نحكيش مهرجانات، وقلت بصراحة ما هيش احنا بحاجة المهرجانات قد ما حاجة ان لملمو وجيعنا في الفترة هذية من اللي صاير فينا من الستيج وغيره، لكن كلمة حق لازم نقولها نقولها في وقتها. تحية لكم الناس الكل، نهاركم احلى يوم، نهاركم زين، بقوا معنا حتى التسعة متاع الصباح، واهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: بيجنوا بيعنوا
1: يعنوا
0: اللي بيحبوا قلبي ما بيبعد عنه.

0: عنه اللي بيحبه قلبي ما ببعد عنه بيحبه قلبي ما ببعد عنه
1: بيجنه
0: بيعنه
1: أحلى سباح
2: أحلى سباح أحلى سباح
3: فيروز وراندا. يقول لي فيصل هما اللي غنيوا الأغنية هذية وخاصة بجنو اللي غنيتها بعد فيروز من الأغاني اللي احنا نعرفوها المطربة اللبنانية الشهيرة القامة الكبيرة فيروز وقت تغني أكيد وتقف على مسارح كبيرة برشا كي المسارح في باريس في جرش وغيرها ونعرفوا اللي قديش الظهور متاحها مميز جدا ظهور القامة الفنية اللي تعرف تختار وقتش تحضر اسمها الحقيقي تذكروه الناس الكل نهاية حديد اللي هي تعد من أبرز رموز الغناء العربي اليوم رندا الرحباني اللي هي موجودة في الأغنية هي ابنة فيروز والملحن الراحل عاصي الرحباني هي كاتبة مصورة أو مخرجة وتعرف أيضا بأنها تدير كثير من شؤون فيروز الفنية والإعلامية وتحرص زيادة على خصوصية والدتها بعيدا عن الأضواء. ربما احنا الأسامي هذه ما نعرفوهاش لكن نسمعوها حتى في بعض التجارب الغنائية. ديما فيروز كي نسمعوها في أغانيها نحسوا بالفعل اللي احنا نستقبله في صباحات إن شاء الله تكون أجمل وأحلى. سيدة الصباحات فيروز كنت معنا نرجع لكم بعد شوية هندا معكم حتى للتسعة متاع الصباح أحلى وأجمل أغاني نسمعها توا. مرحبا.

0: مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل موجة الحر والتشكيات من انقطاع الكهرباء والماء. تحذيرات من ظواهر جوية خطرة متوقعة اليوم في ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين. تضرر 70% من المطاعم جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء وتحذير من انهيار القطاع الصناعي. مجلس نواب الشعب يقر جلسة عامة يوم الاثنين القادم لبحث الشأن العام. البريد التونسي ينبه من انتحال صفته ببعض المواقع الإلكترونية للقيام بعمليات قرصنة. وفي العالم 4 مصابين صهاينة بينهم حالة خطرة خلال عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حفاة جلعات شمال الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل أكثر في نشرة 7:30 إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
1: عشرة ديما.

0: صباح الخير لكم الناس الكل من أحلى صور اللي سجرناها إمس وتوا عندها مدتها 12 ساعة. الجيش الوطني اللي قام ببدرة ياسر حلوة يدخل باش يزود أهالي صخيرة بالماء الصالح للشراب بواسطة السهريج للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة. نعرفوا احنا جيشنا الوطني هو درعنا وهو اللي نلقاه هو حمينا في كل الظروف وفي الحدود هو اللي مأمننا, لكن كي تسمع زيدا مثل هذه الأخبار تقول الحمد لله يا ربي اللي التوانسة ديما يبقاو يد واحدة واللي الرحمة موجودة واللي زيدا فما مجهودات اللي يقوم بها الجيش اللي هي مجهودات استثنائية وألف شكر لهم. نمشيوا للميتيو ونشوفوا طقس اليوم كيفاش باش يكون, ان شاء الله فما حاجة هكا تبشرنا شوية بالخير.
1: ميتيو
0: الميتيو حالة الطقس لنهار اليوم كيفاش باش يكون, وخاصة تو تتفرجوا عليها اليوم حسب الموقعنا في راديو سفاكس وأكيد باش تشوفوا كل التفاصيل. صبحي بن أحمد معانا من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم فما نسيم شوية هكا لاحظناها في الستة متاع الصباح, بديت سخانة تو تطلع شوية, الطقس زعما باش تغير ولا زعما باش نبديو نتنفسوا شوية بعد الطقس السخون ولا. صبحي مرحبا بيك, نهارك زين.
2: صباح الخير اختي هندة, تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات سقف.
0: يعيشك, احنا نقولوا يا ربي فما بشائر لانه راهو اختلطت علينا الصوره, ساعات يقولوا نهار الجمعه ساعات يقولون نهار الاحد, باش تبدا شويه على الاقل درجه الحراره هذه تنقص شويه وموجه الحر هذه اللي متقنيهاش الناس الكل وربي صبرنا الناس الكل ويقوينا عليها هكا نتنفسوا شويه. صبحي باش تغير الطقس ولا لا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله باش نفسر لكم بالضبط معناتها توقعاتنا ان شاء الله. هو كما ذكرت تقريبا اللي قلته كله صحيح, معناتها صحيح اليوم اقل حسيناه حتى من الصباح, معناتها فما شويه نسمه كما نقولوا, مازالت هي درجات الحراره مرتفعه مناطق الجنوب, وشفنا معناتها درجه الانذار مازالت كبيره بجهه قبل لي توزر تطاوين خاصة مناطق الجنوب الغربي وين ما زالت متواصلة مرتفعة. البارح سجلنا أعلى درجة حرارة هي 48 تقريبا فاصل 7 بجهة مطماطة, اليوم أقل بقليل جهة شرقية الكل تقريبا حتى مناطق شمال, معناتها نظرا لوصول طائرات شمالية غربية قاعدة تلطف الأجواء, وكذلك حتى نرد بينا بالنسبة للشواطئ رأي البحر بش يكون فيهم مضطرب شوية وحتى شديد الاضطراب العشية, خاصة نبدأ بشواطئ بنزرت حتى وصولا إلى شواطئ جهة الساحل.
0: معناتها ما يعوموش الناس اليوم؟
2: ردوا بينا خاصة جهة صفاقس العشية يتقوى شوية وبالتالي يكون البحر معناتها مضطرب, ردوا بينا نتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية ونتبعوا الإشارات معناتها نتاع الأعلام معناتها الحماية المدنية إن شاء الله. بالنسبة لدرجة نرجع لدرجة الحرارة اليوم, درجة الحرارة بالنسبة لمناطق شمال والوسط وكذلك حتى المناطق معناتها الشرقية الكل باش تنخفض ساعة وتتراوح ما بين 35-42 درجة اليوم, سجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة صفاقس تقريبا. بطبيعة الحال كي نحكيه على صفاقس تختلف مع مناطق داخلية توصل حتى 39-40, بقية المناطق الساحلية توصل حتى معناتها 35-36 درجة. وبالنسبة لبقية المناطق تتراوح ما بين 42-46 درجة, وخاصة مناطق أقصى الجنوب الغربي وين توصل اليوم 49 درجة مع استمرار للشيلي.
0: معناتها نرجع للكلمة هذه 35-42 هذه في صفاقس, يعني نبدأ 35 نبدأ طالعين شوية
2: حتى للمناطق الغربية. بطبيعة الحال المناطق الغربية
0: كلها
2: تكون فيها 41-42 درجة, أقل بقليل من الأيام الفارطة الحمد لله. بالنسبة اليوم الغد كما قلنا تستعيد درجة الحرارة نسقها تصاعدي, لكن هذا الارتفاع سيكون محدود معناته ويبقى معناته مدة صغيرة مش باش تطويل برشا, أقل بطبيعة الحال من موجة الحر اللي سجلناها الأيام الأخيرة
0: تبدأ تهبط شوية,
2: يتواصل معناته يتواصل طقس معناته حار شوية نجم نقوله بالمناطق الداخلية للجنوب خاصة, وإن شاء الله هنالك معناته انتقال معناته واضح خاصة بداية من الأسبوع القادم حيث تشير
0: شو نهار لحد ولا نهار اثنين الويكاند, طمنا على الويكاند صبحي
2: نهار اثنين أكثر نهار لحد نجم نقوله معناته نهار لحد أقل من هذا السبت. توا مثلا صفاقس نهار لحد ما زالت الطيارات شوية معناته جنوبية وبالتالي سجلوا 38-39-40 درجة على أقصى تقدير, لكن تحس أقل بمناطق الشمال وتبقى ما عدا بمناطق الجنوب الغربي كما قلنا نهار السبت لحد ما زالت مرتفعة. إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم يوم الاثنين تقريبا تشير معناتها آخر مخرجاتنا نماذج عددية باش نكونوا مع موعد مع تغير كامل في حالة الطقس وبالتالي وصول كتل هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تزامنا مع تأثير للمنخفض الجوي هذا ما ينعكس بطبيعة الحال على درجات الحرارة بانخفاض واضح وملموس ليشمل مختلف الجهات معناتها تقريبا بداية من نهار الثلاثة تبدأ تشمل أكثر مناطق الوسط وكذلك مناطق الجنوب ويستمر هذا الانخفاض إن شاء الله طيلة الأسبوع القادم الكل
0: إن شاء الله.
2: والنجم نقوله هذا معناتها نهاية يمثل تقريبا نهاية موجة الحر اللي ميزت الأيام الأخيرة ونعيش أجواء صيفية معتدلة
0: إن شاء الله يا رب
2: نفس المعدلات العادية اللي نعيشها في هذه الفترة إن شاء الله.
0: صبحي بن أحمد جبت لنا البشير في كل الحالات شكرا لك يعطيك الصحة نهارك زين إلى اللقاء. تحية لكم الناس الكل. آخر معلومة نعاودها لكم باش تبقى في الذكرى اليوم درجة الحرارة بالنسبة لصفاقس باش تكون بين 35 و 42 درجة. تعرفوا لي فما ارتفاع نوعا ما نقول لكم راهو بديت صباح فما نسمة باردة وهذه اللي فرحنا احنا اليوم المؤشر كان ياسر مزين بديت تطلع شوية بشوية بشوية خانة. اما ما تنسيوش كيف العاده نفس الملاحظات ماذا بينا اللي عندهم امراض مزمنه وهذه حسب لو مش كنا احنا اللي نقول لكم الاطباء الكل يقولوها من 10 متاع الصباح ل 4 متاع العشيه ما تخرجوش ل 4 متاع العشيه حتى للسته تجموا تتفرهدوا تبدلوا الاجواء وزيد عايشكم اللي في الوتله وغيره اقلمونا شويه مع الظروف اللي نعيشوها الاستثنائيه وهذه نقول هنا الازمات كيفاش احنا نجيروها ونتصرفوا معها ونتعاملوا معها انه من 4 ل 6 نجموا الناس كل تعوم في الليبيسين قبل هذه المعلومة تولي علش ما نقلبوش الأوضاع الكل مصباح كامل تجم تشدوا بيوتكم العشية من الأربعة حتى التسعة متاع الليل تجموا لأنه الضوء موجود الدنيا مازالت ضاوية وقتها نتأقلموا شوية مع سخانة وما تحرموش زيدا باش أنه الناس اللي مشيت للوتلة ما تتحرمش خاصة في الصيفة هذه نعرفوا اللي بحر سخون ما يقدروش عليه الناس وهذا نحكيوا عليه بعد شوية إن شاء الله في 8:30 كي باش نحكيوا على شو اللي صاير من حرائق في بنزر مؤخرا والكيف وغيره هنا نقولوا مش لازم انه الانسان يدخل البحر في الفترة اللي يحس فيها فما سخانة او فما ماء اللي هو ميجمش باش يفيده بالعكس باش يضره اكثر من اللي يفيده لانه درجة الحرارة اللي هي تنعكس من الشمس باش تضره وتضره في الدوبل زيدا. تحية لكم الناس الكل نهاركم زين نهاركم احلى الايام وربي لطف علينا الاجواء الكل وربي فرج علينا الناس الكل نهاركم زين مع هند الاسود حتى لتسعة متاع الصباح.

0: صدر أخيراً.
1: مرحبا بكم، نقدم لكم اليوم كتاب دراسات في التاريخ العثماني المغاربي خلال القرن السادس عشر للمؤرخ التونسي الدكتور عبد الجليل التميمي، بوصفه إضافة علمية مهمة إلى المكتبة التاريخية العربية، لأنه يعود إلى مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب العربي، مرحلة تشكلت فيها ملامح السلطة والتحالفات والتحولات السياسية في ظل الحضور العثماني. ويتميز هذا العمل بقراءة عميقة تقوم على الوثيقة والتحليل، وتكشف جوانب من العلاقات بين المغرب العربي والعالم العثماني خلال القرن السادس عشر من دون الاكتفاء بالسرد، بل عبر مساءلة المصادر وفهم السياقات التاريخية التي أحاطت بها. ويبرز في هذا الكتاب جهد المؤلف المعروف بدقته في البحث واهتمامه بالأرشيف، حيث يقدم للقارئ رؤية تاريخية متوازنة تساعد على فهم التحولات الكبرى التي عرفتها المنطقة، وتضيء على تعقيدات تلك المرحلة بما فيها من صراع وتبادل وتأثير متبادل بين القوى المحلية والإقليمية. كما أن صدور الكتاب عن مؤسسة العويس الثقافية يمنحه بعدا إضافيا من حيث القيمة العلمية والرمزية، باعتباره عملا يستحق الوقوف عنده لما يقدمه من معرفة رصينة وقراءة متأنية في تاريخ المغرب العربي العثماني. إلى اللقاء، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا.
2: عشرة دايما
1: أحلى صباح
3: أحلى صباح أحلى صباح.

زياد الملولي إن شاء الله مش اليوم من النقاط. نقول اليوم المهمة جدا اللي باش تسمعوها في 8:30 باش يحكي لنا على الأجواء اللي كانت في حرائق بنزرت، وخاصة هو كان شاهد عيان على الحوادث هذوما. واليوم إن شاء الله باش زيادة باش تكون عنا عينة اللي هي أم اللي باش تحكي على ولدها في 8:15 كيفاش يعيش نوبات من عدم أخذ الأكسجين، على خاطر هو يعيش بأباري يأخذ منها الهواء، وتقولي راه فما فرق ما بين الاكسجين ما بين الهواء، لانه من النوعيه اللي موجود المرض هذه الناس اللي ما تاخذش الهواء نتاعها اللي هو في الاخير يوصل كاكسجين للدماغ باش انه يعيش. سامحوني، مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا. تحية لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، نهاركم زين. نواصل معكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار والرياضة، ونحكيوا في برشا تفاصيل مهمة جدا مع أكيد تغطية العديد من الأخبار المهمة، واللي من أقويهم زيادة التعامل إن شاء الله بشكون من خلال معرض تونس ليبيا. المعرض هذي إن شاء الله بشكون معرض واعد، واللي بش يحل أفاق كبيرة ويفتح أيضا أبواب لأسواق كبيرة برشا. نحن ديما نقولوا فما جيراننا اللي نعولوا عليهم، خاصة بالنسبة لاقتصادنا، منهم الجزائر والمغرب وليبيا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. وليد الشاهد باش يكون معكم في سبور في الأخبار، أكيد كيف العادة أسرة الأخبار. نهاركم زين.

0: صباحكم سعيد. تواصل موجة الحر والتشكيات من انقطاع الكهرباء والماء. تحذيرات من ظواهر جوية خطرة متوقعة اليوم في ولايات قفصة وتوزر وقبلي والتطاوين. تضرر 70% من المطاعم جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء وتحذير من انهيار القطاع الصناعي. البريد التونسي ينبه من انتحال صفته ببعض المواقع الإلكترونية للقيام بعمليات قرصنة. 4 شهداء و3 إصابات حرجة برصاص العدو الصهيوني صباح اليوم جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية. مقتل إسرائيلي خلال عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شمال الضفة. وفي التفاصيل معكم أمنة الجابسي.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. طبيعة غاضبة بين حر وحرائق وأجواء عامة يسيطر عليها الغضب بسبب تواصل أزمة انقطاع الكهرباء والماء والتي بدأت تداعياتها تتضاعف على جميع القطاعات.
1: طقس اليوم لا يختلف عن الأيام السابقة باستثناء ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وأثناء ظهور السحب الرعدية وستكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الانذار الكبير مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة حسب خريطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: بالنسبة لولاية صفاقس وباجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليان والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وجابس ومدنيس ستكون في مستوى درجة انذار العادية مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية.
1: مع تواصل أجواء الحرارة يتواصل انقطاع الكهرباء ومعه الماء مثلما جاء على لسان أحد المواطنين القاطنين بالغرابة.
2: حبيت نتدخل بالنسبة للضوء مانيش باش نحكي عليه بحكم كون البلاد كاملة تشكي من الشيء ذي، لكن حبيت نوصل نداء استغاثة وإن شاء الله السيد الوالي يسمعنا ويتفاعل معنا والسلطات المعنية وعلى رأس المسؤولين. إحنا مشكلة الماء تقص عنا 4 أيام ما رجعش ولا دقيقة، 4 أيام إحنا من غير ماء و4 أيام وإحنا لا ماء لا ضوء. الضوء يرجع شوية ولكن الماء مفقود كومبليتمون، وإحنا لهنا صغيرات ونستحقوه، هذا حق دستوري. المفروض الصناد قبل ما تقص علينا الماء على الأقل أضعف الإيمان يكلمونا واللي يعلمونا، وماذا بيا صوتنا يتسمع ونداء الاستغاثة هذا يوصل حالة أقل ما يقال عنها أنها كارثية، وكل من يسمع فينا نداء استغاثة يشوفون حل راي منطقة الغرابة تعاني من الشيء هذايا. مش الحكاية جديدة عندها أشرة الحكاية إذا مش أعوام، لأن كونه العملية الصناد وتقول لنا إحنا ما قصيناش الماء والماء مقصوص، إذا هنا نقطة استفهام شكون هنا ماذا بينا جاوبنا الصناد، شكون اللي قص اللي يقص في الماء؟ إذا فهم قسام متعمد فهي معناها جريمة في حق المتسكنين، ماذا بينا لهنا النقطة هذه نحط إصبعنا على الداء، المشكلة هذه ماذا بينا تتحل وبارك الله فيكم.
0: انقطاع الكهرباء أثر على جميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن والأطفال، وفي هذا الإطار أعربت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عن قلقها إزاء الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي وما قد ينجر عنها من انعكاسات على الأطفال ولا سيما الرضع، ودعت إلى وضع خطة لحماية الأطفال خلال موجات الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتهيئة فضاءات آمنة مكيفة عند الضرورة مع تعبئة الإمكانيات الوطنية المتاحة بما يضمن الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم.
1: وحفاظا على السلام وتجنب ضربة الشمس يفضل عدد من المواطنين قضاء حاجياتهم باكرا. ريبورتاج سهر الحبيب.
3: خايفين الضوء بطبيعة، خايفين الضوء ما تعرفش عليه وقتاش يرجع وقتاش يقص وقت ما عندناش ليه حتى وقت، كما البارح أنا في طريق تونس في بعصيدة قسم 11 تاع الليل 5 تاع الصباح جراية متقاعدة، جيت تو بكري باش نسد هاني السبت ما شاء الله يقضي بكري وعندنا وزاد كيف كيف
4: على خاطر الشارية بالناحية الضوء السخانة كل شيء، نحن نحاولوا باش نسكتوا روحنا بكري نمشوا على روحنا، سخانة قصنا الضوء قصنا الماء
5: هو هيك اللي يجرى خبر السخانة قصان ياسر
6: قصان ياسر والشهرية هذه وكتشوف فيه صف كيلومتر ما فماش شكون الدبلوماسي يليق الجو هذا من فما خرج من ستة ولا من ستة درجين شاد الصب باش ناخذ الشهريه نتاعي باش نصرف باش ناكل ريزو فينا فما حد شيء الناس كل تروح
7: ما الواحد يسمو يخرج بكري قبل السخنه قبل الضغط والكليكه نقضي قضيتنا وندخلوا ديارنا
8: ولا ضو لا يعلم بينك انا ربي نمشي بكري مشي الخامسه للبرط اللقط كانش ما باش ناكل وباش نشرب
9: هيك علي حسخنا برشا يلزمنا نجيو بكري باش نروحوا بكري هما الانسان خايف توا يقول لك يقص الضو يقص الريزو اللي حاجه على ربي احنا نجيو وعلى ربي
10: خد فن الضو ما قال حد لحد
11: مشكله في قصان الضو
12: هي مشكله معناتها ان شاء الله ما فماش قصان ضو ان شاء الله ما فماش ريزو طايح مثلا ان شاء الله قضيتنا تتقضى فماش تعطيك اذا بينا قبل ما تزيد السخانه تسخن معناتها الطقس يزيد يسخن نقضيو قضيتنا ونخرجوا نروح على روحنا
0: أزمة الكهرباء التي تجاوزت العشرة أيام بدأت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تتضاعف من ذلك تنديد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل واعتبرت أن ما يحدث دليلا إضافيا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة.
1: المنظمة أعلنت تخصيص فريق قانوني لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين وحملت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى التحرك العاجل واتخاذ جملة من الأجراءات العملية بينها إعداد الأولوية في التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية والمؤسسات الإنتاجية وإحداث خلية أزمة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية لمتابعة الوضع.
0: الجامعات التونسية للنسيج والملابس حذرت من ناحيتها من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار الكهربائي دون إعلام مسبق ودعت إلى أحداث لجنة عليا لإدارة الأزمة وفق تصريح المكتب التنفيذي للجامعة رشيد الزراد.
1: رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام شعبان كشف بدوره أن نسبة المطاعم المتضررة نهزت 70% وأن 30% التي لم تتضرر هي من فئة المطاعم الناشطة في القطاع السياحي.
0: المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس حذر أيضا من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى أوضحت كاتبة عام الهيئة ثريا النيفر أن المجلس دعا شركة ستاج لتحديد وقت قطع الكهرباء بالدقة المطلوبة بهدف تخفيف آثار هذه الانقطاعات.
1: وفي ظل هذه النداءات والتحذيرات قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للتداول في الشأن العام.
0: ومقابل توتر عام وفي بادرة إنسانية تولى الجيش الوطني بمعاضدة الأمن ووحدات الحماية المدنية تزويد بعض الأحياء في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وذلك بواسطة سهاريج كبيرة. إلى صفاقس وبعيدا عن مشاغل الماء والكهرباء يحتضن مقر الولاية صباح اليوم جلسة عمل حول الاستعدادات للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.
1: مقر ولاية صفاقس احتضن أمس اجتماع المجلس الجهوي بصفاقس الذي خصص لمتابعة الوضع الصحي من حيث نقص الأدوية بالمستشفيات والمراكز الصحية الأساسية وأطباء الاختصاص إضافة إلى إشكاليات التزود بالمياه ببعض المؤسسات الصحية.
0: إلى المسرح الصيفي سيدي منصور الذي يحتضن هذه الليلة سهرة الراي مع الفنان الجزائري شاب مامي وذلك ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولية.
1: في موضوع آخر نبه البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية وألات أوديناري لأنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. البريد أوضح أنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاص بحرفائه وأكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته.
0: قضائيا وفي علاقة بجريمة تخريب رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، تم التعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه، وتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. تطورات خطيرة تعيشها الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون برصاص العدو الصهيوني في بلدة تل جنوب غرب نابلس عقب إطلاق نار من البؤرة الاستيطانية حفاة جلعاد شمال الضفة.
1: ووسط تصاعد المواجهات في قرية تل غرب نابلس عقب عمليات استهدفت مستوطنين إسرائيليين، أعلن إسعاف العدو مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة من بينهم ضابط خلال هذه العملية. وانطلق الجيش الصهيوني في اقتحام أحياء متعددة وفرض حصار مشدد على هذه البلدة، ووصف العملية بالحدث غير المعهود بسبب ارتفاع عدد المصابين في صفوفه.
0: إلى مستجدات الحرب الصهيوني-أمريكية على إيران، وعقب جولة ضربات أمريكية جديدة ضد أهداف عسكرية في طهران، أعلنت محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد عن سقوط 4 قتلى و5 مصابين في الهجوم الأمريكي الأخير على أطراف مدينة الأهواز فجر اليوم.
1: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف خزانات وقود وأماكن إقامة القوات الأمريكية بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة الأزرق بالأردن، وشدد على أن أي تحرك ضده سيؤدي إلى تقويض الأمن والمصالح الاقتصادية لدى بقية دول المنطقة.
0: وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد تعويضات سابقة خطيرة ومؤججة للصراع.
1: تأتي هذه التصريحات في وقت نفذت تقارير صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس شن هجمات وعمليات عسكرية في مالي ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. التقرير أشار إلى أنه في حال الموافقة على القرار ستصبح مالي الدولة 8 التي يستهدفها الرئيس ترامب بضربات عسكرية منذ بدء ولايته، بينما يدور خلاف بين كبار المسؤولين في واشنطن حول جدوى هذه الضربات.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار: تواصل موجة الحر والتشكيات من انقطاع الكهرباء والماء، تحذيرات من ظواهر جوية خطرة متوقعة اليوم في ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين، تضرر 70% من المطاعم جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء وتحذير من انهيار القطاع الصناعي، ومجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة يوم الاثنين لبحث هذه التطورات، 4 شهداء و3 إصابات حرجة برصاص العدو جنوب غرب نابلس، ومقتل إسرائيلي خلال عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حفاة جلعاد شمال الضفة.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات أمن الجبسي وسهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع وليد الشاهد وأخبار الرياضة، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
13: إذاعة صفاقس،
14: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
13: عشرة ديمة ديمة
15: ثنية زينة ثنية زينة
16: ثنية زينة ثنية زينة.
17: رد بالك من السرعة وخلي عيونك على الطريق، حياتك وحياة غيرك ما تتعوضش.
18: سبور نيوز سبور نيوز.
15: 46 دقيقة بعد السابعة. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بأخبار الأندية، والبداية بالنادي الصفاقسي اللي أعلن يوم أمس استكمال جميع الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتأهيل الفريق للمشاركة في الموسم الرياضي 26-27 بعد تسوية ملفات المستحقات المالية للاعبين والدائنين. نحكيوا على ألكسندر سانتوس، نحكيوا على تمام حمدون، وضح زيدي، جوسو تراوري، وبيدروسا، وأيضا إبرام اتفاقيات تسوية مع كل من كوفي كوامي من حبوبي، وأيضا فريق سكاك الحديد الصفاقسي في صفقة انتقال على غرام. وأكد نادي استيفاء جميع الشروط للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وتوجه بالشكر في آخر البلاغ لكل من ساهم في إنجاز هذه التسويات. نقعد ديما مع نادي صفاقس اللي يواصل تربصه المغلق في مدينة سوسة في إطار استعداداته للموسم القادم. تربص من المنتظر أنه يتواصل إلى غاية 30 جويلية الجاري تحت إشراف المدرب نبيل كوكي، وبش تخلوا مباراة ودية نهاية الأسبوع مع النجم الرياضي الساحلي. بعد موسم متميز مع تقدم ساقيه الدير، متوسط الميدان ادم بن فجريه يوقع رسميا لموسم قابل للتجديد مع الظفره الاماراتي. تقدم ساقيه الدير اللي وصل ترابس في عين دراهم اليوم سيواجه وديا فريق شباب بلوزداد الجزائري، ثم سيواجه الترجي يوم الاحد 26 جويليه 9 صباحا في مقر ترابوسات بعين دراهم. مهاجم سكك الحديد الصفاقسي ايمن الزين ينتقل لامل حمام سوسه بعقد لمده موسمين في صفقه انتقال حر. نذكروا لعب زين مع عديد الأندية المحلية، نحكي على ترجي جرجيس، مستقبل المرسى، قوف القفصة، والقلعة الرياضية. في النادي الإفريقي هداف الدوري التوغولي المهاجم المالي سليمان كوليبالي موجود في تونس ويخضع لاختبارات للوقوف أكثر على إمكانياته قبل الإمضاء رسميا مع النادي. نواصل ديما مع أخبار الأندية وتحضيراتها للموسم الجديد وأخبار الميركاتو. أيضا في الترجي الرياضي وأمس الإمضاء رسميا للمهاجم عادل بالطيب، عقد مع الفريق لمدة موسمين بعد نجاحه في الفحص الطبي. بالنسبة للبرازيلي ريبيرو، اجتماع آخر منتظر بين هيئة الترجي وهيئة الاتحاد الليبي لإتمام الصفقة، خاصة الحسم في الملاعبية اللي باش ينتقلوا إلى فريق الاتحاد الليبي في إطار صفقة التبادل هذه. طبعا قاعد يتعثر الموضوع هذا، لكن ثم تطمينات من هيئة الترجي أنه سيتم التوصل إلى حل في هذا الانتقال. اتحاد بنقردين اليوم ينطلق في التمرين مع المدرب الجديد القديم سفيان الحدوسي وشبيبة العمران، تنطلق أيضا في تربص في عين دراهم وزوج مباريات ودية في البرنامج أمام النادي البنزرتي ونادي حمام الأنف. قبل ما نمشي إلى أخبار الكرة الطائرة، نذكر أن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ضمن المشمولين بالعفو الرئاسي الصادر يوم أمس الخميس بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. إلى أخبار الكرة الطائرة وبطولة إفريقيا أقل من 18 سنة المقامة بالإسكندرية. بالنسبة للفتيات، يوم أمس منتخبنا يفوز أمام المنتخب الجزائري 3-0، تنتظر مواجهة أخرى اليوم 10 متاع الصباح. وفي الفتيان منتخبنا ينهزم أمام الجزائر 3-2، كنا فزنا في المباراة الأولى أمام الكاميرون 3-1، والمباراة القادمة مش تكون يوم الأحد أمام المنتخب الليبي. ونختم بكرة القدم خارج تونس. في برشلونة الفريق يتعاقد رسميا مع الجناح الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند، قيمة الصفقة تقريبا 30 مليون يورو. البارسا يسعى أيضا للتجديد مع مهاجمه فيران توريس بطل المونديال والمباراة الأخيرة والتتويج. في ظل دخول عدة أندية للتفاوض معه، يبقى أبرزها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. نمشيوا لفريق مانشستر يونايتد، وبعد نهاية عقده مع الفريق مع المان يونايتد كازيميرو يلتحق رسميا بليونيل ميسي وينضم لإنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر. انتقال أثار في الحقيقة جدل كبير في الساعات الفارطة، والرابطة الخاصة بالدوري الأمريكي تفتح تحقيق في هذا الموضوع واتهامات لنادي إنتر ميامي بمخالفة قواعد التفاوض. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. شكرا فيصل مرزوق، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية مع تحيات وليد شاهد. إلى اللقاء.
19: سبور نيوز. إشهار.
20: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13.680 دينار في 16.500 دينار. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
21: يلا جو.
22: يلا جو. سيف

0: مفاجئات
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع اورانج كله جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان الصفاقس الدولي في دورته 46. عندك اورانج.
2: احلى صباح
3: احلى صباح احلى صباح.

0: تو هبي هكذا.
1: إيش هاد؟
2: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا ما عند حد. لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و990 في 29 دينار و990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: سيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
4: مد وجسر
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
4: مع الدكتور رضا القلال. القرنيط كائن بحري شهي يطلق التونسيون على الأخطبوط في اللهجة العامية القرنيط، ويحظى هذا الكائن البحري بشعبية كبيرة على موائد التونسيين خاصة بكل من صفاقس وجزيرة قرقنة لطعمه المميز وقيمته الغذائية المهمة، وقد تراجع استهلاكه لقلته والارتفاع سقف سعره. أدى التغير المناخي والصيد العشوائي والتغيير في طرق الصيد التقليدي إلى انقراض أصناف من الكائنات الحية البحرية وندرة أنواع أخرى خاصة القرنيط. يكن سكان جزيرة قرقنة وصفاقس عشقا خاصا للأخطبوط، ينضاف إلى ولعهم بالأكلات البحرية عموما، ويتفننون في طهيه وإعداده بأشكال مختلفة، ولعل من بين أشهر الأطباق التي يعرفون بها التشيش بالقرنيط المجفف، وهي شوربة فريك تطبخ بقطع الأخطبوط المجفف إلى جانب أطباق تقليدية أخرى مثل الكسكسي والكمونية وغيرها من الأصناف. ولعل الكسكسي المطبوخ بهذا الكائن البحري يبقى أجود وأهم الأطباق التي يمكن تذوقها. تحرص العائلات في صفاقس وقرقنة سنوياً على اقتناء كميات من الأخطبوط وتشفيفها بالملح وتخزينها كمؤونة لبقية العام على شاكلة اللحم المقدد، ويطلق عليه تسمية القرنيط الشايح، وهو ذو قيمة غذائية كبيرة إلى جانب سعره المرتفع الذي قد يتجاوز 200 دينار للكيلوغرام الواحد.
6: مد وجسر.
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
4: مع الدكتور رضا القلال.

8:07 دقائق. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا. تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي موجودين معنا واللي باش يواصلوا معنا المشوار حتى للتسعة متاع الصباح. نحب نذكر الناس اللي تسمع فيا توا حسب الميتيو شويه هكا نقول لكم على حاله الطقس النهار اليوم. ان شاء الله باش يكون ما بين 35 درجه و 42 درجه. تقولوا لي طقس سخوني سخون وباش يكمل يمكن غدوه زاده. نهار الاحد تبدا ساعات الانفراج، وان شاء الله بدايه نهار الاثنين نبداو شويه هكا نعيشوا في حاله الطقس الصيفي اللي معتاد عليه واللي عشناه في الصيفات الفايته. نعرفوا اللي الفتره هذه راهي السخانه الموجوده وهذه المعروف عالميا حسب المناخ، حسب الاحتباس الحراري، حسب ما هو موجود في العالم، مش كان في تونس موجود هذه درجه الحراره المرتفعه جدا. خاصه نشوفوا برشا ضحايا اللي مشيت في فرنسا او غيرها من الدول اللي مش متعوده بحاله الطقس هذه ومسخانه هذه. لكن نحب ناكد للناس اللي تسمع فينا توا، راهو مش المشكل احنا عندنا في تونس كان سخانه كهو، احنا قبلنا ما عطاهولنا ربي. مشكلتنا في قصان الضوء اللي باش نحكيوا عليها بعد شويه، ونحكيوا على تبعاتها شنو صاير خاصه في المواطنين. احنا شبعين نوم، ناس قاعده متقلقه، ناس مش قادره ترقد على قصان الضوء اللي هو يتعدى بالسبعه بثمانيه مرات، يوصل ل 11 مره في النهار. ما هيش حاجه منطقيه انها تصير، وخاصه نرجع ديما للجدول اللي هبط لنا واللي يقول المناطق اللي باش يصير فيها قصان الضوء وعمره ما كان التوقيت صحيح. وهنا نقول يعيشكم المسؤولين في ستيك، اقفوا على الجداول هذية. راو حتى إذا مثلا نقولوا احنا تاجر ولا شكون عندك مريض يحب يتأقلم شوية مع التوقيت الجديدة، تلقاها توقيت غالطة، تلقاها كتب صفاقس المدينة تلقى صفاقس الغربية، تلقى مثلا الصخيرة تلقى الشابة هي اللي تمست صخيرة لباس. يعني هنا إذا أي معلومة نهبطوها يعيشكم راو فما إعلام اللي هو يجيري الأزمات هذوما، يتعامل معها يعالج الأزمات هذوما. الاتصال ما هوش واضح خاصة مع المواطنين. ماذا بينا ديما ستيج تهبط البلاغات اللي مش فيهم كيفاش نتحكموا في الطاقة أكاهو، ولا توا ولينا فكرنا في ترشيد استهلاك الطاقة. احنا عايشين أزمة، الأزمة هذه خانقة، الأزمة هذه مقلقة الناس الكل. احنا صباح كنقوم ونقول لكم صباح الخير وصباح النور، ديجا عملنا انرجي باش نقول لكم راهو صباح التفاؤل والأمل، لأنه أمل في ساعة تكون أحسن وأفضل، ما فيهش قصان ضوء، ما فيهش اني عندي مشكل صاحب مثلا نقول معمل نسيج او غيره نلقى روحي انا العمال عندي بطالة، نلقى الناس مش عارفة كيفاش تعيش، نلقى الكسكروتيجية ما عادش تجم تشري من عندهم ولا لي ريستوران، على خاطر تعرف اللي الماكلة اللي عندهم سي فزدت. تمشي انت للكويشة نفس الشيء. يعني خليني نقول لكم راهو بذيك القفيف الكبار اللي يقولوا له ما احنا شويل الكبير تلقاه بالعجين ملوح، على خاطر مش قادر حتى الخبز يطيب الخبز متاعه في الفور. وتعرفوا انتم حتى مرحلة تخمير الخبز هذيك اللي لازمه يخرج النار متاع الفور، يعني بالصهد متاعه هو يتخمر، لقادرين باش يخمروا، لقادرين باش يعطيوكم شنو ضروريات الحياة. احنا كمواطنين ديما نطالبوا بستيقوا بالمسؤولين يعيشكم اقرب التصرف، وخاصة احنا نبحثوا توا على حلول استعجالية باش ننقذوا الناس الكل. نهاركم احلى ليا من نهاركم زين. بعد شوية نبداو مع ضيفتنا الاولى، ونقول هذه انسانة تعيش في قلب الازمة، اسمعها بالتفصيل وان شاء الله كل المسؤولين يسمعوها باش نقولوا يتحركوا في اقرب وقت. نبقى مع اغانينا ونرجع لكم.

0: إشهار
1: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: يلا جو سيف السنة حافلة في سفاقس
3: بعد نهار محويس من أسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي وكما كل عام باش نزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت
2: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كل جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46 عندك أورانج.
4: أحلى صباح
5: أحلى صباح
6: أحلى صباح
7: أحلى صباح مع أحلى ناس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم قلت لكم أكيد فما برشا ناس اللي هي شابعة نوم، فما ناس اللي يمكن الضوء يمشي عندها 24 ساعة على 24 ساعة مش حاسة شو معنيتها السخانة مع قصان الضوء، واللي قصان الضوء مربوط بقصان الماء. ريتوا الأزمة الخانقة هذية، ريتوا شو معنيتها. احنا مجمناش نعيشوا بضروريات الحياة اللي تعودنا بها، احنا الناس العاديين اللي ما عندناش أمراض واللي الحمد لله لباس علينا. هيد احنا في المقابل نشوفوا فما ناس اللي هما على أسرة المرض، فما ناس اللي هي مربوطة بالأكسجين، فما ناس اللي هي تتنفس الهواء هذية كان بقدرة القادر وبالآلة اللي هو موصول بها يلقى روحه مش قادر يتنفس. علاش؟ على خاطر المشكلة اللي الضوء يتقطع في نفس الوقت. به قدش من مرة في النهار يعني ما تلقاش حل، مشكلتك كبيرة خاطر مع ستيج، وستيج لحد الآن ما لقاتش حل. ونقعدوا احنا في هذه الحلقة الفارغة وما نعرفوش احنا الحلقة هذه المفرغة وين باش نخرجوا منها. تعرفوا هنا النقطة هذه ربما نحكي على كبار السن، زادة ما تنسيوش زادة فما صغار السن اللي هما عايشين نفس الوضع هذه بطريقة يمكن احنا ما نفهموهاش ما عايشنيش، لكن اهل المرضى هما اللي عايشينها وميحس بالجمرة كان اللي عافس عليها. اذيك علاش اليوم حبيت يكون معنا شاهد عيان. المرأة هذه موجوعة هبطت دي فيديو تحكي على ولدها، في نفس الوقت قالت راني مش كان على ولدي كهو، ولدي مثل أولاد تونس، وولدي زادة عنده نفس المرض اللي عند أمي، وأمي زادة راهي ما ترقد كان بالآلة هذية على خاطر ما تجمش تتنفس في الليل. كي نحكي لكم أنا نقول لكم المرأة هذية مش كان قلبها وحنا نقوله صغير كبتك هو اللي حركها وتحدثت لوجيعة كبيرة وجيعة أطفال تونس ونساء الكبار زي ده الموجودين في تونس. اليوم باش تحكي كاليسين حالهم اليوم اللي هي موجودة معنا اليوم مدام لميا النيفر. مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك لميا، نورتنا فيها الصبحية.
8: يعيشك مدام هندة، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين إذاعة الساقس.
7: يعيشك. قبل نقول لك ربي يفضل لك ولدك وربي يفضل لك الوالدة ونعرف المشكلة اللي تعيشها أنت وعيشوها برشا زادة عائلات نفس الشيء. أما راني نقول لكم لم يرى يخلف الابتسامة هذية وراها أجيعة كما قلت لكم في المقدمة كبيرة برشا. لميا شو تحس أنت في هالوجيعة الكل كأم بديت مع الأزمة الكبيرة اللي عندنا توا 10 أيام ولا 12 يوم لحد توا مع صغير اللي ربما خلينا نقولوا احنا في سن المراهقة لكن ما يرقدش الليل وهذا الكل من جراء قصان الضوء؟
8: اي هي هنا الوجيعة وجيعة مش وجيعة واحدة، هي برشا وجيعة. الوجيعة الأولى انك انت تشوف ولدك اللي هو معناها ما ينجمش يرقد في الليل الا بالآلة هذية خاطر هو يعمل ديزابني في النوم. والحالة متاع ولدي ما هيش حالة
7: معناتها ديزابني، خلينا نفسروها للناس اكثر.
8: ديزابني انه انسان يكون يتنفس عادي ففجأة يتوقف التنفس، فالجهاز التنفسي يتوقف فينجم يقعد ثانية اثنين دقيقة انت والانسان وانت واللحظة هذيك شنو يقف في التنفس. ونعرفوا انه التنفس المهمة الاساسية متاعه هي حفاظ على اهم عضو في الجسم اللي هو المخ.
7: اكيد
8: تخيل انت المخ يتوقف عليه الاكسجين، يتوقف عليه الامدادات بالسكريات اللي تجيه من الدم، فانت شنو يولي المخ متاع البشر؟ فهنا يقع ضرر كبير للمخ، ينجم تجيه بعد كسرتات، ينجم يتأثر تأثر المخ وتمس في برشا بلايس اللي هي تأثر حتى على الفاعلية متاع المخ هذية. معناها فما مشاكل بالجملة. فالحالة متاع ولدي ما هيش حالة استثنائية، هذه حالة آلاف، يقولوا آلاف، ما نيش مفدلك راهو باش تمشي تسأل انت أطباء الصدرية وتشوف اليوم قديش عنا عباد من صغار السن إلى كبار السن، معناها ما عندهاش عمر محدد. معناها أنا راهو ولدي اليوم عازب عمره 22 سنة 22 سنة يعيش باللاباري هذية من اللي هو في الثالث ابتدائي راهو، معناها ما يتحكيت اليوم ولا أمس.
7: ولا باري هذية اللي فيها دي ماسك اللي هو صغيرك لازم يلبسها واللي كل ستة شهور تتعاود على خاطر ما يمتشدش الماسك.
8: الماسك هذية يعني انت تخيل انسان بش يرقد بالماسك هذية. الماسك هذية مربوط باللاباري. لاباري شنية دورها هي؟ لاباري وقت اللي تصير السكتة متاع الهواء هذية لاباري تنفخ، فديتكتي انه سكت لهو الا نفس، فهي تنفخ على المريض
7: تعطي له هواء،
8: يرجع تعطيه له هواء. يعني احنا ما نحكيوش
7: مش اكسجين، لا تعطيه له هواء،
8: تعطيه له هواء، فهمت؟ فهي اش تعمل له؟ ترجعه كانه سمحني كانه انسان قاعد باش يموت وانت تنفخ له باش يرجع يعيش. بالضبط. وعلى فكره هذايا الاحساس نتاع تجم يعبروا لك اكثر الناس اللي تعيشها، خاطر انا اوكي ام نشوف ولدي لكن مانيش انا اللي نعيش في اللحظه وقت النفس تقطع. واللي عبر اكثر هو ولدي، عبر امي نفس الحكايه
7: كي يحكي معاك شنو يقول لك؟ يقول لك راني مخنوق، راني ما نجمش ناخذ الهواء. هذا اذا جم يعبر على خاطر في اللحظه هذيك هو مخنوق مش لاقي الهواء.
8: لا هو ما نجمش يعبر. على فكره هو المريض في اللحظه هذيك ما يفيقش بروحه، يفيق بروحه كان بعد يفيق يفرض.
7: هذه اللي تجي على النوم، معناتها هذه قصة الهواء تجي على النوم.
8: تجي على النوم، راهي هي الحكايه هذه اغلبيه تجيهم على النوم، ما تجيهمش هو فايق. هذاك الاشكال الكبير، معناها تولو كان الانسان فايق راهو ينجم يعبر، اما هو وقت الانسان راقد بالضبط كيما الانسان اللي تجي زلته هو راقد ما ينجمش يعبر. شفت انت كي انسان تبدا باش تجي وجيعة في صدره هو فايق فيعطي علامات وانت تجم تفيق بيه، اور هو راقد وانت راقده زيد اون فام مش تقعد فايق ليك كامل. حتى انت كأم ولا ابو ولا الوليد
7: مهما صارت عليه راه باش تجيك انت لحظه متاع انه انسان خذيته عينه وتعب ما تنجمش تكمل. وما هوش نهار راهو، هذه احنا عندنا 10 ايام ولا اكثر، وهذه حياه كما قلت انت على طول.
8: يعني كيما تشوف، وعلى فكره الاشكال ما يمشيش كان في لحظه النوم هذاك. المرضى هذوما وقت اللي ما يرقدوش والا كي يرقد في الاخر باش يتعب، باش يضطر يرقد راهو ما غير الماكينه نتاعو. شنو باش يصير؟ لي زابني عنده باش يكثروا. راهو انا كيف تكلمت في الفيديو على ولدي 24 ابني، 24 ابني هذه اول ما عملنا له التحليل هو صغير، التسجيل هو صغير 24 ابني في العمر نتاعو. وقت الطبيب اش قال لي؟ قال لي الصغير في العمر نتاعو وقت هو ثالث ابتدائي يوصل 5 توقفات في الليل احنا لامبول الحمراء تشعل. ولدي وقتها 24 ابني، فيوصلوا اليوم كي يكبر يوصلوا ثمانات حتى 58 ابني في الليلة. معناها انت تخيل كما انا في المنطقة متاعي على الاقل كي نحكي السلطنية في بلاسة عندي انا معينة توا كل ليلة
7: قديش يتقص الضوء من مرة
8: في الليل احنا بلا توا براتيك ما احنا في الليل يتقص سيسيغ من 11 ونص حتى للسبعة سبعة غير با على فيل.
7: شوفوا انتم قديش عنده من ابني صارت في اللحظه في الوقت هذيك في ساعات هذوك قديش توقف نفس، قديش الوليد هذي غفق وما لقاش حتى هذيك اللاباري تخدم له لانها تخدم بالكروم باش تعطيه لهواء.
8: جوستومون ما ينجمش. وهنا حاجه اخرى كيما البارح مثلا رجع الضوء الاربع نتاع الصباح فرحان ماما هنمشي نمشي نرقد سيي باش نجم
7: نرقد،
8: مسكين مازال حل الفونتيلاتور حط اللاباري هو باش يرقد. معناها شوف انت الحكايه الكل من با 5 مينوت ولا 10 مينوت عاود قص الضوء،
7: معناتها انسان قاعد يحضر في روحه للنوم. ريتو انا في كل ابتسامه وضحكه توصل لكم من عند لميا نقول لكم راهو تعرف اقوى حاجه انك تضحك بالوجيعة، لأن هذه هي الكوميديا السوداء اللي احنا عادة نقولوها. يعني الإنسان يضحك بوجعته لأنه مش لاقي حل، يشوف صغيره قدامه راهو مهما كان عمره. أنا نشوف توا شكون هنا في استوديو البرا يتبكيو

0: أو أنا سبيتار اللي باش نهزه وقت اللي احنا تهطلنا تصور من المؤسسين اللي في الصحة حالين الشمع باش ينجموا يخدموا. انا اذا ولدي سمحني باش يموت ما يموت في داري خير من يموت في السبيتار. سمحني معناها هما كي تتكلم انت بالطريقة هذيك امشي اجري بولدك للسبيتار. نعم انا معناها وكان عندي ثقة ومع كل احتراماتي راه نحكي مع كل احتراماتي للمجهودات اللي قاعدة تصير من الإطار الطبي أنهم يبذلوا في مجهود خرافي على خاطر ما تتصورش أنه قصان الضوء هذية هي مأساة كان للتاجر ولا مأساة كان هي مأساة للطبيب اللي يرى روحه يده
1: عاجز
0: ما ينجمش لأنه هو الطبيب القوة متاعه خلف اللي هو العلم هو الآلات اللي يخدم بها. فإذا الآلات هذه المربوطة بالكهرباء واللي هو المولدات في أعظم في أغلب المستشفيات ما هيش قاعدة تخدم بطريقة صحيحة واللي سمحني في المساحات الخاصة كما الدياليز اللي العباد تبكي وتشكي ما نجموش يعملوا الدياليز متاعهم. الأطباء هنا راهو أنا متأكدة مانيش طبيبة لكن أنا متأكدة أنهم هما يعيشوا في حالة نفسية كما نعيشوا أحنا كأولياء لحالة نفسية
1: وهبتوا برشا أطباء أنهم يحكيوا على الوضع هذي اللي يقولك ما عرفنيش كيش نتعاملوا معاه رانا في حالات من العجز. أنا باش نقول ريتو لميا اليوم مدام لميا نيفر قديش اليوم شرفتني بحضورك وقديش اليوم أنت راك تحكي على برشا ناس. المرأة هذي راني نعرفها عن قرب ونعرف مدى مصداقيتها. يعيشكم بربي الناس اللي تلعب في الجوانب وشد في التفاهات الفيديو كيفاش هبط للفيديو كيفاش الام ماكيجا الفيديو. انتم ما مريتوش حالتها راهو قبل مريتوهيش كيفاش كانت تجم تكون هي في حاله عمل ومشيت ومن ضرورات العمل انك مرقدتش ليله كامله تعمل شويه ما تغير وجهك. الناس الكل هذي نعملوه انك باش تحمر ولا باش تعمل راك باش تغير باش تغير وجهك مش على خاطر ولدك مريض راك انت راهو القلب حزين القلب اللي يبكي الصوت اللي قاعد يوصل تواليكم انتم الصيحه استغاثه اللي توصل من الام هذي واللي بكيت هنا الناس هنا عندي في الاستوديو الموظفين هنا في الاستوديو راهو الوجيعة ما تحس بها كان الأم اللي هي قديمها ولدها قاعد اللطف على ولدي وكأنه يغفق ويموت واللطف ربي
0: يغفق
1: هي هي الكلمة هذه.
0: سمحني أنا كيف في الليلة نقوم نجري نسمع
1: احنا نشرق بريق احنا نشرق بريق ناسي
0: انت كأنا قدامك انسان قاعد يطلع في الروح ولدك يخرخر تمشي تقوم باش تفعله تقول له قوم ماما قوم قوم خليك ترجع تتنفس. فانت تولي تخدم بدل لفغي معناها انت لا تجم ترقد في النهار على خاطر الضوء وخدمتك ودنيتك لا تجم في الليل ترقد بالمرتاح على خاطر ولدك كان رقد. فانت يزمك تبدا فايقه باش حتى كيف يخرخر شويه ولا تثبت في التنفس كانوا مرقدش وانت باش ترقد فهو كل لحظه يجيك ماما ما حبش يشعل الضوء ماما راهو كذا. انتم ما تعرفوش الاثر نتاع لي زابني هذوما خاصه كيف بداله هو صغير راهو اثر له ياسر على المخ نتاعه. ما يزيش الانسان العذاب هو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى واحنا مؤمنين راه ونعيشوا مع الابتلاء ونحمد ربي ونقولوا لعل خير. اما زادة انا نصبر على اللي نعرفه ما نجمش نصبر على حاجه ما نعرفهاش. وقتاش يرجع الضوء وقتاش تعطيونا الحل رانا نقفوا رانا احنا عندنا انتماء للبلاد هذيه لكن الانتماء هذا يتطلب زادة رعايه من بلادنا للحالات هذوما. وعلى فكره اذا تسمح لي في ملاحظه
1: أيوة.
0: أنا اليوم اتكلمت على ولدي اللي هو يرقد باللاباري اليوم باش نتكلم على أولاد صغار التوحد وأمهات وأباء صغار التوحد اللي وقت اللي يتقش الضوء هذايا وتقش الماء صغار التوحد يعيشوا في حالات
1: من هستيريا
0: راهو نحكيكم على أمهات صغارهم متاع التوحد راهم يعملوا تمحوني فيها يعملوا بيبي وكاكا على رويحهم عمرهم 14 و17 سنة فتجي تنظف لصغيرها ما تلقاش الماء. راهو كي نحكيوا على صغيرات متاع التوحد اللي أغلبهم عندهم الصراع فبالشخانة يكثر الصراع عندهم وتجيت تدهور الحالة متاعهم. راهو قشان الماء ما هوش والضوء ما هوش تأثير اقتصادي فقط اللي قاعد يدمر في اقتصاد هو تأثير نفسي هو تأثير صحي. فإلى متى احنا نقعد ونلعبوا بأعصاب المواطن وأعصاب الأولياء؟ راهو الولي مستعد ينحي من لحمه ومن عظمه ويعطي لصغيره لكن زادة كيف ما نجمش انا حاجة تفوتني. أنا كي نحكي على مولد متاع كهرباء وإلا اللي هبط عليه الفيديو كي قلت شبيهم توا ظهروا المولدات هذوما

0: ونعرفوهم كانوا موجودين. أما للفلاح راهو للمنشآت متاع البناء مش للديار. انا اليوم ما نجمش نشريه ب 6 مليون وب 14 مليون.
1: لا نبعدوا على 6 مليون و 17 مليون لانه انا تو عندي ببليسيتي يقولوا لي، لكن قبل هذيا نحب نختم انا لميا ما غير ما ندخلوا في الدوسي هذيا، لانه احنا كمواطنين ما احناش قادرين باش نعيشوا باش نكفيوا كل احتياجاتنا اليوميه. ما تفكريش في 15 و 16 مليون هنا بصراحه، خلي المسؤولين هنا تحرك. ظهر لي المسؤول يسمع فيا، اي مسؤول في ستيك بعد ما سمعت الاستغاثه هذيا من ام قادر توا باش انك تتحرك واجراءات استعجاليه، لانه ناس ما رقدتش يقولوا لي فما دي جروب مليون هكا ولا. سي شكري، شكرا لك سي شكري بالخوجه اللي هو مسؤول هنا على التقنيه في اذاعه صفاقس، يقول لي فما جروب صغير هكا بمليون الجروب اي بي الاسوام هذه على الاقل في المتناول قادر باش انها تمشي كما نقولوا كل التجهيزات الموجوده في الدار، كونسنتراتور مثلا المريض اي قطعه سنين نقولوا حتى تمشي. ميساج احنا هنا ميساج مستعدين باش ندينوا، المهم نشريوا احنا لاباري هذيا، وان شاء الله ربي يشفي صغيراتنا الكل. تحيه ليك لميا، ربي يشفي ولدك، ربي يشفي اولاد تونس الكل وامهاتنا الكبار واوليائنا، ربي يحمينا يحمي تونس.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و990 في 29 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

علم الأرصاد الجوية منبنيوش توقعاتنا على الأمنيات وعلى الأحلام، منبنيو على الواقع. الواقع يقول إن شاء الله باش يتغير حالة الطقس بداية من اليوم. التغيير ما هوش باش يكون برشا اليوم. عاودوا يسألوني المستمعين قديش من درجة حرارة في صفاقس 35 إلى 42 درجة، يعني برشا. وتعرفوا أنتم راهو درجة الحرارة اللي يعطيوه لكم في الميتيو يعطيوه لكم في الظل، زيد عليها 5 معناتها باش تكون ديما الحرارة موجودة ومرتفعة، شي اللي نجمو نعتبروه اليوم. ردوا بالكم كيف العادة نفس الاحتياطات اللي يسمعوا فيها، الاحتياطات اللازمة وشربين الماء بكثرة، تبعدوا على المناطق الحارة، وخاصة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا واللي تقول لك زعمة شي اللي هذي الحرق وقتش بشوفها حتى في الليل راهو موجود، راهي موجات استثنائية في الفترة الماضية، وحسب علم الأرصاد باش يتغير الحال خاصة في بداية الأسبوع القادم. هذه ما نجم نقول به إنك بشرة الأيامات القادمة. الأزمة أزمة انقطاع الكهرباء اللي هي الأزمة الحساسة لحد الآن مازلنا ما لقينا لهاش حل، اللي تعيش على وقعها تونس وقع انقطاعات الكهرباء اللي هي متكررة جدا. ولهنا ديما نرجع ونقول راهي مش بساعة، راهي ولا ساعتين، راهي بالأربع وخمسة سوايع، مدة طويلة وتقطيع هذا والقصان العديد من المرات في اليوم. فكروا باش نرحموا الصغير والمريض والشيخ الكبير، رأينا المسؤولين ونقول لهم بربي بعد ما سمعتوا المراه هذيك قادرين باش ترقدوا به. فما المريض اللي ينتظر عودة التيار الكهربي، فما صاحب المحل اللي يخسر بضاعته لأنه فسدت، فما الحرفي اللي توقف رزقه، فما صحاب الشركات، فما المصانع اللي تتضرر تجهيزاتها، فما اللي ضيع سنوات عمرها اللي خاصة مشروعات التجهيزات هذيك والآلات ربي يعلم بيها والقروضة اللي كبلتها. فما برشا برشا برشا معاناة للشعب التونسي، وهذه مش مجرد أرقام، هي وقائع نعيشوها احنا يوميا. ما ننسوش موجة الحر الاستثنائية هذه اللي حتى على الوضع الاجتماعي، الناس الكل تحبست في الدار ما تتحركش، خايفين من الخروج لبرا، لكن ديما نقولوا حماية. هنا وين في الأخير نقول مش ديما راهو نبحثوا على الخطة، نبحثوا على التواصل. ببرشا المسؤولين تبحثوا على طريقة التواصل مع الناس، تكلم معها بالدرجة، تفسر له، تعطيه المعلومات اللي هي يقدر يفهمها، مش الكلمات الكبيرة اللي ولا المو تكنيك اللي صعيب باش انه توصل له. انه تقول له انت مثلا كمسؤول يقول لك دعوة وطنية باللي ترشيد استهلاك الضوء، كيفاش نستهلك انا رشد الاستهلاك الضوء اللي هو ما عنديش اصلا، ما عنديش ضوء، كيفاش باش نرشد استهلاكه؟ ترى وترشيد الاستهلاك جينا كان اليوم، علاش احنا ما عندناش النظره السابقيه من قبل نحكيو على ترشيد الاستهلاك؟ تعرف كيما تذكروني بعد الامام اللي يقول لك جاتني فاتوره الهاتف وانا ما عنديش هاتف في الدار، احنا نفس الشيء، رشد استهلاك الهواء معناتها في الاخير. بعد شوية باش نمشيو للحرائق اللي صارت زادة في تونس. سامحوني ما نجمش نعطيكم نفس التفاؤل اليوم ولا نقطة تفاؤل احنا نبدأ بها يومنا بعد ما مرقدناش الناس الكل، لانه انقطاعات الضوء ما تخليكش انك ترقد بالكل بسخانة اللي طالعة. وبالوضع العام ما نجمش نعطيكم هيك البهجة والسرور لانكم الناس الكل اكيد عايشين في ازمة. نولي نكذب عليكم ونكذب على روحي. غنية ونرجع لكم.

0: سيرس الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج
2: أحلى صباح
3: أحلى صباح أحلى صباح.
2: أحلى صباح، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هندا الأسود معاكم حتى للتسعة متاع صباح، وأكيد من ستة متاع صباح نحكي اليوم على المواضيع اللي نعيشوها أحنا يوميا ليمتي ذوما، وهي قسن الضوء والسخانة الموجودة وموجات الحرارة اللي إن شاء الله نقوله تنفرج في ليمت القادمة. بقى زيدة إلى جانب هذية نحكي على الحرائق اللي هي موجودة، واللي حسب الإحصائيات بمعدل حريق كل خمسة دقائق الحماية المدنية تسيطر على 600 حريق خلال 48 ساعة. شكرا لأسود الوطن وربي بارك فيهم الكل. لكن في نفس الوقت حبيت أن نقول لكم راهو فما ولايات اللي جميلة برشا واللي تعز علينا، وإحنا أي شبر في الوطن هذيك يتمس نتمسوا إحنا من الداخل، لأنه تونس غالية وعزيزة علينا. فما بالك أن نشوفوا الحرائق هذية تلتهم في برشا مناطق في تونس، وأكيد راهي لوجيعة كبيرة برشا. كما يتمس الإنسان ونتوجه عليه، كما يتمس النبات ونتوجه عليه، والكائن الحي أي كائن حيوان أو غيره نفس لوجيعة الكبيرة. اليوم نحكيه على حرائق اللي هي رصدناها ليمات الفيت والتهمت الأخضر واليابس، وزياد الملولي مشي بشي تفرهد. انتو تعرفوا زياد الملولي زميلنا وناشط مجتمعي، مشي بشي تفرهد شوية بدل الأجواء، لقى روحه في قلب الحدث باش يوصل لنا الصورة بأكثر وضوح. مرحبا بك زياد، أهلا وسهلا ونورتنا، نهارك زين.
4: صباح النور، صباح النور، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
2: مرحبا، انت وين بالضبط؟
4: والله أنا هربت من غار الدماء، مشيت الأصدقاء في قليبيا نكمل معهم اليوم نروح إن شاء الله.
2: به غار الدماء كيفاش كانت العطلة متاعك اللي أنت قلت لي برمجت على بكري، لكن لقيت في الأخير الحرائق هذية الموجودة، شو كيفاش كانت الصورة، كيفاش بديت الحرائق ذوما؟
4: والله الشتاء معناتها تعدى مزيان، بارد برشا، قلنا الصيف نبرمجوا له من بكري. دونك المدام عملت ريزيرفاسيون في هذيك الديار نتاع غار الدماء، لكن معناتها صادف انه جاتنا البريود هذه نتاع الحر فريمون، معناتها البحر كان ما ينطاقش، معناتها حتى سخون اول مره يقولوا على البحر بمصر سخون. معناتها كانت تحس كالدخان، معناتها هذيك نتاع السخانة وصلنا 48.5 و49 مع الضوء مخصوص، معناتها غادي ثم وحيد عاملين دي جروب لكن الكليماتيزورات ما تخدمش، معناتها كانت شوية ظروف تعبة شوية مش متعبتين.
2: خلينا نقولوا تعبة برشا، انت قادش تهون في الكلمات يزيد، تهون علينا شوية في بالك. اي
4: وصلنا هكا حريق من لو من لاني صغار، لكن الحريق الكبير اللي شافوا وين كوكو بيتش، وين جبل سيقعلي المكي، وين رفراف، الحريق اللي صارت وشفتوها الناس الكل اللي كليت الأخضر واليابس، كليت حتى دي معناتها دي زون توريستي كما اللي شفتوهم، كما الحيوانات زادة، اللي هو ب 49 درجة ما نعرفش اسكو الطبيعة هي اللي معناتها أنا باريزيستي وصار في الحرائق، يمكن فعل فاعل هذوما الكل مش ندخلوا فيهم، لكن أحضرنا غادي على معناتها الدخان على السخانة، تخيل سخانة وعادها دخان مع عباد الكبيرات، معناتها نشوف في عباد تسبي العباد الكبار تقول له سكر عليه من الدار خليه يسخن خير ما اللي يتخنق لنا بالدخان. كان معناتها وضعها صعيب وشيء مؤلم بالحق يا هندا، كي تشوف المصطفين معناتها هاربين من البحر، ذكرني بالإيماج نتاع اندونيسيا في 2004، العباد واقفه في الشط وتشوف في التسونامي قادم عليهم هاربين وما لحقوش.
2: زيد الحمد لله، زيد وش نقول لك، الحمد لله الارواح لباس، الناس لباس، هذه المكسب الكبير، لكن راهو موجع برشا هذه صوره الحرائق اللي هي قاعده تصير في كل مره وخاصه في كل صيفه قاعده تتعاود وبشكل كبير قاعده تتويتر.
4: وتحيه بالحق مهند للراهو الحمايه المدنيه، راه نشوفوا فيه ما احنا نشوفوا الدخان وكل وين داخلين داخلين في وسط النار، معناتها والله برافو
2: ربي قويهم
4: الوطنيين، راهو مع بعد كيف كملوا تفاو بارتي عباد تلوحت على القاعه على الارض المحروقه
2: ربي يحميهم ان شاء الله.
4: ربي يحفظهم وربي يحفظ البلاد. صدقني معناتها مع القطاع وتشوف عباد في صفاقة معناتها صيف منكد صيف موش حلو صيف 2026 ما يتنساش. ربي بقي الستر معناتها سخانة بدأت تطيح توا في حمام الغزاز أمس واليوم 37-36 لكن الضوء باقي مازال يقص ما يقصش
2: كما اللي صاير علينا في صفاقس. أيوة نفس الشيء
4: نفس الوتيرة اللي نسمع فيها في صفاقس والأهالي لكن صفاقس مازالت ما ننساوش سخونة مرابورة 37 وغادي من أمس 47
2: وإحنا اليوم 42 35 42. أيوة
4: تصور لي 56 في الكهرباء معناتها أولي صفاقس معناتها النهار تلمو عظيم. ان شاء الله ربي يبرد علينا وان شاء الله ربي
2: يلطف بينا ان شاء الله.
4: وهيك هو دونك العباد هذاك هيك بلادنا هيك هو الطقس هذا الانحباس الحراري واللي زاد فيه نتاعو
2: وين شنو اللي صار توا زيد ملولي ان شاء الله توصلوا سالمين لتونس ولصفاقس. وتحيه كبيره ليك اليوم كشاهد عيان عشت الحاله هذيا ووصلت لنا الصوره مشكور ليك والحمد لله على سلامه كل مواطنينا وربي يحمي تونس لارضنا العزيزه الغاليه. شكرا وإلى اللقاء يعطيك الصحة. تحية كبيرة لكم الناس الكل وإن شاء الله يا ربي الوضع يكون أحسن الساعات القادمة.

تحية لكم الناس الكل. إدم بالكحلة ما شاء الله على أصوات أولادنا اللي كان معنا في الاستوديو، كان معايا ضيف وما شاء الله من الأصوات الجميلة، هكا تونس تكتسب أصوات ياسر ياسر مزينة وجميلة. تعرفوا نحب نقدم تحية للناس الكل اللي هما موجودين معنا واللي انسونا اليوم، شكرا لكم يعطيكم الصحة. تحية توصلكم من فيصل مرزوقي، توصلكم زيدا من سفيان اختيم الله، هندة الأسود معاكم، يسرى توا باش تكمل معاكم، يسرى غربي بعد المشوار. تحية توصلكم من كل الأصدقاء والصديقات اللي شاركوا معنا، زيدا تحية لكم راولي كلموا فيها توا بالتليفون، تحية لكم الناس الكل. سامحوني باش نختم بمستمع لأنه قلتي عايشكم، نحب نسمع راني أنا أمامي ونحب نسمع إهداء الحفيدي. اليوم عريتو ما عملت حتى إهداءات، أما بصفة خاصة احنا ضعاف قدام النساء الكبار الماميات، هذوما مامي لطيفة بن حمودة وبابي صالح بن حمودة، يهديو الرسلين براكي بمناسبة الختين. الغنية هذه تقولي نعشق الغنية هذه، صحاك الشو الغنية هذه الفضل شكر، تحب تهديها الرسلين ان شاء الله يا ربي قيموا ربي بالصحة، وان شاء الله ربي يحفظه، وان شاء الله يا ربي القديم يكون أحلى وأجمل، وان شاء الله يتعدى اليوم طهور مزيين لرسلين براكي. ألف ألف مبروك، وان شاء الله داركم ديما عامرة بالفرحة. بسلامة.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بالشمال وصاف إلى قليل السحب ببقية الجهات مع ظهور خلايا رعدية محليا بعد الظهر، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 35 و 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة التي بات بالإمكان تركيبها في القطاع السكني رسميا في إطار عمل شركة ستاغ لتجنيب المواطن التونسي ما يعيشه اليوم من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغبية مقابل 2705 هكتار خلال فترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. في العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصابتهم خطرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس إثر محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم. من جانبها، أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية في البؤرة الاستيطانية حافة جلعاد، وأعلن جيش العدو فرض حصار على مدينة نابلس وبلدة تل في الضفة الغربية. وتبعا لذلك، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عقد اجتماع طارئ مع كاتس وزمير لبحث الرد على مقتل أحد جنوده. من أخبار العالم أيضا، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن بلاده طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في احتواء حرائق الغابات الكبيرة المشتعلة قرب الساحل الأطلسي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
0: إذاعة صفاقس.
6: في الخدمة.
7: ألو
8: ألو
7: في الخدمة.

0: إيه صباح الخيرات يا صباح الأنوار على كل مستمعين ومستمعاتنا، نهاركم زين مليم بالخير. مرحبا بكم في الخدمة اليوم اختصاص الصحة كالعادة كما عودناكم، وأكيد في الوقت كما هذية مش نقول لكم مش أحويلكم، أكيد ديما نحبوا نطمئنوا على أحويلكم الناس كل إن شاء الله تكونوا كل بخير رغم كل الظرفية اللي نعيشوها من درجة حرارة مرتفعة من انقطاعات في التيار الكهربائي، أما ديما نقولوا الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يبدل الأوقات بخير، وأكيد ديما الاحتياط هو الأساس وديما الوقاية خير من العلاج، وهذيك علاش نحبوا نحكي اليوم على برشا تفاصيل في موجة الحر هذية، تفاصيل اللي تم صحتنا باش نحافظ عليها أكثر ما يمكن. حضرة بحذية كهية مدير الصحة الأساسية دكتورة هيدية القبي، منورتنا. صباح الورد صباح النور دكتورة هيدية، نهارك أسعد لي.
1: صباح الورد صباح النور، نهاركم أسعد الأيام جميع العاملين بإذاعة صفاقس من تقنيين ومذيعين ومشرفين، مرحبا بكم نورة بوجودكم أنتم.
0: يعيش
1: نشكر إذاعة صفاقس على مواكبتها للأحداث، وكيف كيف نشكر الإدارة متاعي وعلى رأسها سيد مدير الجهوي دكتور حاتم الشريف على مواكبته للأحداث وإصراره أن نكونوا ديما على باج. ذكرت أنت توا موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي، بالحق معناتها كان له تأثير كبير على الناس كله،
0: فئة الكل الحمد لله ديما
1: الحمد لله
0: ديما نقولوا الحمد لله ونقولوا ان شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه يا ربي، وان شاء الله تنجليها الغمه هذه نتاع الانقطاعات الكهربائيه في القريب العاجل. اما برشا ناس يقول لك زيدا دكتوره هو الصيف بطبيعته راه فيه سخانه، بالانقطاعات ولا من غير انقطاعات فيه سخانه، اما كي زادت معاه الانقطاعات ظهرت مشاكل اخرى، ظهرت انه الانسان ولا عنده ارق، لا فما مكيف لا فونتيلاتور، تفرهد شوية على قلبك أو تبرد شوية النسمة، هذا هو اللي صاير معناتها. وإحنا جيتنا زيدا قبة حرارية ما ننسيوش، راه معناتها في الشمس تلقى حتى 56-59، معناتها في السيارة اللي عندهم السيارات نتاعهم كي يطلعوا في السيارة يعرفوا قديش شافوا هذا، يراو في الشمس وبالرطوبة وخاصة الرطوبة اللي مقلقة برشا ناس زيدا في صحتها.
1: هو فعلا الصيف يجينا بالأفراح والمناسبات والنجاحات، وفي نفس الوقت يجيب معاه الكوتي الآخر اللي هو ارتفاع درجة الحرارة. هي مش جديدة كل عام قاعدة ترتفع درجة الحرارة، السبري السنة فاتت أكثر شوية من الاعتيادي، واللي زاد أثر على هذا الارتفاع في درجة الحرارة هو الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي اللي نجر عنه قلة استعمال المراوح والمكيفات وجميع وسائل الحضارة اللي احنا استنسنا بيهم واللي ما عادش نجمو نستغناو عليهم. بالطبع كل حاجة جديدة بالوقت واللي ضرورية. دونك مما من شأنه تظهر أمراض خاصة بفصل الصيف ومخاطر خاصة بفصل الصيف. حكينا قبل على مخاطر الحشرات السامة واللدغات العقرب، حكينا على التسممات الغذائية، توا وقته باش نحكيو على التعرض لهالموجات الحرارية الكبيرة وما ينجر عندها من مخاطر من شأنها أنها تضر
0: بصحة
1: الإنسان بكل فئة عمره.
0: راهو ما تقولوش الكهول ولا كالمسنين ولا الأطفال، صحيح هما أكثر خطورة، أما الناس الكل على سواسية. هنا دكتورة قبل ما نمشيو باش نحكيو على الإنسان وتداعيات الحرارة والسخانة هذية، حبيت كلمة خطر في ظل هالقبة الحرارية اللي تعرفوه أنتم من عملكم، تبارك الله ما شاء الله عندك سنوات من العمل والعمل الميداني، فيلتراها القبة الحرارية بعد هالحرارة هذية برشا ناس يقول لك فما قناديل البحر قاعدة تخرج من البحر، لكن زيدا بالنسبة للبر هل الحشرات السامة تو تكثر أكثر وإلا لا؟
1: شوف بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة راه جميع الكائنات الحية تأثر، مش كاشي على الإنسان وحده، مهما كائن حي كسسوا على اليابسة ولا في البحر مش يتأثر بهذا الارتفاع في درجة الحرارة.
0: كل الكائنات الحية الكل كيف كيف
1: أجسام، وأجسام عندها وظائف، ديزاباري اللي عندها وظائف اللي مستنسة بدرجة معينة من الحرارة ومستنسة كيف تتكيف معها، لكن فجأة تلقى روحها في درجة أكثر من طاقة تحملها. دونك سي توتا في نورمال باش تخرج قناديل البحر، باش تخرج الحشرات السامة، حتى توا الدواجن تتأثر، الأغنام تتأثر معناتها. ودير إذا كان احنا كوزارة الصحة نعتنيه بالإنسان، نوجه النصائح موجهة للإنسان، الفلاحة قاعدة توجه بالنصائح الخاصة بالنباتات، الحرائق اللي قاعدين نشوفوا فيهم،
2: كل البياطرة زادة بالنسبة للناس اللي قاعدين يعتنيوا. أمين، حبيت نعرف فقط لفطنة المواطن، معناتها الحشرات السامة راهي تخرج أكثر
1: تخرج
2: هي تكون معناتها اليقظة بتاعنا
1: تسخن باش تخرج حتى هي تبرد، خاصة في الليل. معناتها احنا يلزمنا ننتبهوا بالباهي للحشرات، كسوا العقرب كسوا الزواحف، الحناش والفاع وكل رقم خرجوا سنة يخرجوا في هذه موجة الحرارة، مش سنة بون في الفترة متاع موجة الحرارة أكثر من العادي.
2: من العادي هذاك علاش نزيدوا نأكدوا للعائلات إن على إيش هذه خطر. صدقا باش نزيدوا نقوله ونأكدوا، مشكورة الإدارة الجهوية للصحة، قامت برشا حصص فيما يخص الوقاية من لدغات العقرب وكذلك الحشرات السامة بصفة عامة،
1: الزواحف
2: بصفة عامة. لكن نزيدوا نأكدوا في الطقس هذية بربي هذيك الرقدة على الفيراندا، الرقدة في فوق السطح هذيك نبعدوا عليها، الله يبارك في عمركم، خاصة أنه توا القمرة باهية، معناتها
1: القمرة باهية وي
2: القمرة رايك الشمس
1: تعمل اضطرابات في النوم، خاطر كي تبدا سيغتو ضاوية برشا، والهرمون تاع النوم هي الميلاتونين، معناتها يولي في الضوء يقل افرازاتها وتجم تعمل اضطرابات نوم دونك احنا
2: واللي يرقد على الفيراندا وعلى السطح وعلى غيره.
1: والله حسب انا خدمت سنوات في الاستاجيلي في سيدي بوزيد، اللي شفناهم يرقدوا في الليل في القمرة جاونا كيني ضربة شمس ويوصلوا حتى الديزيموغاجي، معناتها نزيف في السحايا. هذوما شفناهم، ممكن ثم تفسير انه القمرة هي فيهاش ضوء، اللي بتعكس ضوء الشمس تعكسه في الليل، سيغتو ان بلين ليني معناتها في وسط الشهر.
2: اي هذا هو اللي
1: خاطر موجوده احنا علاش معناتها نحاولوا ان نتفاداو.
2: واضح.
1: النوم البرا،
2: النوم البرا
1: نوم من الحشرات، وقايه من اي تداعيات اضطرابات النوم، يقوم الصباح متجنش، حتى سيغتو اللي يخرج يسوق ويبدا ناقص نوم وكل
2: ردوا بينا.
1: ردوا
2: الله
1: بينا.
2: يفضلكم، كلنا نبحثوا على نومة مريحة وكيفاش نقاو شوية نسمع، أما ردوا بينا من النقاط هذية. هذه حبيناها ك
1: بداية
2: بين معقفين، هذه بداية فقط. بعد تو مش نمشي باش نحكيو على تداعيات الحرارة وكل على جسم الإنسان، ما بعد ما نسمعك أغنية حلوة، أغنية مزيانة ليك أنت وكل المستمعين. يلا فيصل سمعنا على ذوقك أغنية حلوة فيها الصبحية، وهنا راجعين مواصلين معكم المشوار حتى العشاء متاع الصباح. ألف سلام عليك يا حبيبي، هكا يقول صبر بعيد.

0: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار في الخدمة. بدينا نحكيه على الوضعية الإنية، حالة الحرارة الموجودة. البداية حكينا فيها على كيفاش كل الكائنات راهي تتأثر بالحرارة هذية، كما النبات كما الحيوانات، وقلنا حتى الحشرات السامة ربي يحمي الناس الكل راهي زادة تكثر في مع درجة الحرارة هذه. هذيك علاش تكون اليقظة متاعنا، نردوا بينا، ناخذ احتياطنا، والوقاية دائما خير من العلاج. كل النقاط اللي حكيناها فيما يخص الوقاية من اللدغات السامة هذيك هي اللي لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار. مواصلين معاكم المشوار اكيد، ونزيدوا نحكيوا على الحقيقة الحرارة هذه شنو تصنع في بدننا، كنا في الشمس ولا غير الشمس، في حالة احتباس حراري ولا في حالة احتباس حراري، معناتها الإنسان موجود في داره فما سخانة كبيرة برشا، فما واش ما عنده باش يخفف ويبرد شوية هذيك الحرارة ولا يتعرض مباشرة للشمس. الزوز حالات هذوما مش نحكيو عليه، مش شنو يعطيو على البدن، كيفاش نحميو انفسنا، حتى الاعراض اللي تعطيها باش تعرف روحك اللي بدنك راهو في حاله جيد او راك انت في حاله ضربه شمس، شنو اللي شنو هي الاعراض اللي تظهر باش تعرف اذا انت موجود في الحاله هذيك، ولا حد عزيز عليك، ولا شفت انسان يمكن طايح، ممكن مقلق، تحسوا يمشي مشيته ماهيش عاديه، على القليله نجمو نساعدوا بعضنا في الايام هذيا ونحسوا ببعضنا ونكونوا سند لبعضنا في الايام هذيا. دكتوره هدية القبي كهية مديره الصحه الاساسيه، مرحبا بكم، نورتنا في الحصه هذيا، وخاصه انك صغير صغرون والمسنين زاده مش نخصصوا لهم فقره لبأس بها، لانهم هما من بين الاساسيات بالنسبه ل مجتمعنا التونسي، ربي فضلهم وربي يحميهم ويحمي المجتمع ككل. دكتورة هادية، الحرارة
1: احنا توا عنا موجة حر كبيرة قاعدة تمر، مش كانش علينا احنا على برشا بلدان. دونك شي يصير اثناء هذه موجة الحر، مش يصير ارتفاع في درجات الحرارة، الارتفاع متاع درجات الحرارة لدرجة انه الانسان عندما يتعرض لهالارتفاع متاع درجة الحرارة يوصل يتجاوز القدرة متاعه على التكيف معها. معناتها احنا انسان بطبيعته راهو عنده سيستم يتسمى أنظمة التوازن الحراري. اذا كان هذا يوصل يتعرض لدرجة كبيرة يحاول هو انه يلطف هذه الحرارة ويوصل في وقت معين تنهار هذه الأنظمة وما عادش يجم يتأقلم مع الحرارة اللي هو فيها، ترتفع درجة الحرارة برشا. هي في العادة عندما ترتفع درجة الحرارة تمشي إشارة للجهاز العصبي، والجهاز العصبي يبعث إشارة للغدد اللي تفرز العرق، باش تفرز العرق بصفة أكثر، وهذا إفراز العرق من شأنه أنه يلطف حرارة الجسم وديما يخليها في المستوى المطلوب اللي هو بين 36.5 درجة و 37.5 درجة. عندما تتجاوز درجات الحرارة هذا المستوى، الجسم باش يجاهد باش يرجعها لهذا للنورمال. اش يصير وقت تنهار هذه الأنظمة؟ مش يصير اجهاد حراري، وبعد مش تصير ضربة شمس، الجسم ولا غير قادر على تبريد روحه، على انتاج العرق وتبريد روحه.
0: معناتها الحرق هذاك اللي نذمروا منه برشا منا، يقول لك راني الحقيقة راهو العرق عامل فيه، راني ما ديما باللي نحاول اني نمسح العرق وديما مقلقه وغيره، فبرشا الناس يقول لك وكانه متقلق من حاله العرق. هذه حاجه باهية، طالما نعرقوا راهي حاجه هي
1: سبحان ربي، راهو
0: باش نبردوا البدن نتاعنا،
1: خلق لنا وسائل الدفاع في كل وضعيه امام ارتفاع درجه الحراره. وسائل الدفاع نتاعنا هي التعرق، علاش احنا ننصحوا بشربين الماء برشا وقت الإنسان يبدأ في وضعية فيها مكان مغلق وإلا في شمس قوية، أنه يشرب الماء بزيد، وذلك التعرق هو اللي يبرد الجسم واللي يخليه ديما في المستويات المطلوبة من درجات الحرارة.
0: العرق يخرج السموم زيادة،
1: يخرج السموم ويخرج الأملاح
0: يخرج الأملاح
1: ويخرج السموم ويخرج الأملاح.
0: هذاك علاش تزيدوا تأكدوا علينا اشربوا الماء،
1: اشرب الماء ونأكلوا الخضرة والفواكه،
0: والفواكه باش نعوضوا هيك الأملاح،
1: باش نعوضوا الماء والخضرة باش نعوضوا الأملاح والفواكه
0: واضح واضح. ريتو راهو معناتها سبحان الله أيه. ربي خلق لنا تقنية في الجسم متاعنا باش نبردوا البدن متاعنا.
1: ومكثر الغلال موجودة في فصل الصيف.
0: بالضبط. أما احنا لازم نعوضوها باش نشربوا بزيد ماء ونزيدوا ناكلوا معها الخضر والغلال باش الأمليح تكون متزنة في الجسم متاعنا. واضح.
1: دونك وهذه التعرض درجة الحرارة مش تصير يا إما وقت اللي الإنسان يخرج في وقت تكون أشعة الشمس في الذروة متاعها اللي هو بين العشرة والخمسة متاع العشية، مش ما نقولش الأربعة متاع العشية لأنه فعلا حتى الخمسة والستة ودرجات الحرارة مرتفعة جدا، وإلا وقت يكون موجود في مكان مغلق وتتشد فيه السخانة والرطوبة كما هذيك البلايس اللي بالشاربونت بالحديد مغطي كما
0: إذا المصانع والمعامل برشا
1: في كهرباء ونسكروا عليه الباب كما الوجود مثلا مسنين في بيوت ما فيهاش تهويه ما فيهاش شبابك، هذيا كلهم يعرضوا للاجهاد الحراري وضربه الشمس.
0: معناتها مسن في الدار سامحني

0: ثم فئة معينة هي معرضة أكثر للتأثر أكثر بارتفاع درجة الحرارة، اللي هم الرضع والأطفال والمسنين، اللي هم الناس اللي تاخذ في أدوية متاع أمراض مزمنة، اللي عندهم أمراض نفسية، اللي يخدموا في أماكن مغلقة، الناس اللي تخدم في تحت أشعة الشمس، الناس
1: عمال الانشاءات الكل، ولا سائقي سيارات الأجرة، البناء،
0: قولنا المعامل، ولا المعامل اللي مسقفين بالشاربونت ومسكرين وما فيهمش التهوي
1: بالزينج، ونقولوا احنا هاي بلغتنا الدرجة،
0: وما فيهمش المراوح والكليماتيزر، هذوما كلهم معرضين انهم يصابوا بضربة شمس.
1: لازم ياخذوا احتياطاتهم،
0: لازم ياخذوا احتياطات.
1: هنا تنقلوا لهم كيفاش الوقايه. المرضى المسنين اللي عندهم امراض مزمنه، شكون الاكثر معرض انه للاجهاد الحراري او ضربه الشمس؟
0: هم المسنين بصفه عامه كلهم معرضين.
1: اللي فوت 65
0: تعرف علاش؟ خاطر مثلا ماش كانش ضربه الشمس وارتفاع درجات الحراره، ولا وجودهم في اماكن مغلقه، ثم التغيرات الفيزيولوجيه اللي تصير عند المسن. المسن احنا ممكن سبقنا الاحداث شويه، خاطر كي نحكيوا على الوقايه تو نفهموا انك يلزم ديما تشرب الماء، ديما تشرب الماء. المسن راهو الاحساس بالعطش مع العمر ينقص عنده. الاحساس بالمستقبلات اللي ريسبتور نتاع السواف يقل الوظيفه نتاعهم، وفي نفس الوقت زاد
1: معناته ما يقول لكش اعطيني ماء،
0: وفي نفس الوقت لا ما يحسش بالعطش،
1: ما يحسش بالعطش
0: حتى الماء قدامه، هو ما يحسش بالعطش.
1: واضح.
0: زاد مثلا زاد الافراز نتاع العرق، الافراز نتاع العرق ينقص عنده، مش كيما الانسان العادي في المسن في العمر معين، الافراز نتاع الغدد اللي تفرز العرق ولي سنتر نيرفو اللي تستيميل، هذوما اللي
1: الغدد
0: تعطي الاشارات للغدد باش تفرز العرق، زاد تنقص وظيفتها. هذوما خلف زاد انه القلب والكليوي زاد وظيفتهم تنقص، حتى هما ما عادش عندهم هيك البيرفورمانس باش يتاقلموا مع درجات حراره ولا مع نقص في كميه السوائل كيما عند الانسان العادي، معناتها الكهل العادي. هذوما كلهم ياثروا على الاستجابه نتاعو، على استجابه جسمه لارتفاع درجات الحراره، ومن شانه انه ينهار في ساعه أكثر من الإنسان العادي.
1: العادي واضح، معناه تريت وراي ظرف.
0: علاش احنا مثلا مسن احنا قاعد في الدار نحط له انا الكمية الماء اللي يلزمه يشربها، حتى اذا كان يا اما نستفقده كل ساعة ونقول له اشرب كاس ماء، يا اما نحط له كمية متاع ماء قدامه، راهو عندك هذه ليترة باش تشربها من 8 نص نهار، عندك ليترة ونص باش تشربها في الوقت هذا، معناتها كمية باش تعرف قديش شرب ناقص ولا مزال. والصغار الصغار زاد ما يتفكروش رواحهم، يتلهوا يلعبوا كل ما يتذكرش اللي هو يلزم يشرب الماء، كما تفكروش ما يشربش، تلها يلعب
1: ولا يتفرج على التلفزه ولا غيره،
0: كما تعطيش يشرب،
1: كما تعطيش يشرب
0: ما يتفكرش،
1: ينسى روحه الصغير. لازمنا نعطيه، في حين اللي هو الجسم نتاعه مكون حوالي 75-80% الرضيع في 80% حسب ما قرينا في واضح، معني ترى جسم الطفل كله والرضيع كله ماء. به الرضيع يا هل ترى نزيدوا نعطيوه اللي جنب الرضاع الطبيعي، نزيدوه شوية ماء في الوقت هذا، ولا
0: الرضيع اللي يرضع من عند أمه بكمية كافية
1: مطمئنين عليه،
0: محتاج حتى هو يطلب راه أكثر
1: من رضاعة طبيعية فقط. أما إذا بالرضاعة الأخرى وقتها نجمو نعينوها بشوية ماء، نزيدوها شوية ماء. واضح، هذه راهو تفاصيل بسيطة لكن تفرق برشا في حياة الأشخاص. راهو باش نكون واضحين، إذا الرضاعة الطبيعية مش يطلب أكثر رضاعة،
0: مش يطلب أكثر،
1: لكن إذا رضاعة
0: الرضيع الصغير راهو ياخذ كميات صغيرونة وفي أوقات قريبة ومتعدة.
1: واضح، وبطبيعته يحس السخانة هذيك، خطر
0: كيفنا كيفو إنسان كيما نفس اللي تحسه أنت يحسه.
1: هل لازمنا نردوا بيننا أكثر؟ خطر برشا ناس يقول لك الصغير زعما يجم يتحكم في الحرارة كيما بدن الكبير، وإلا مازال صغير
0: هو مازال ما هوش ماتور باش يتحكم كيما الكبير. قاعد وسائله تضعف، الصغير وسائله قاعدة تنمو تتكون، دونك
1: هي مش هو يتحسن،
0: حتى احنا نردوا بيننا،
1: ردوا بيننا،
0: خاطر راهو احنا صغيرة ونخافوا عليهم من الكليماتيزور ونخافوا عليهم من المروحة ونبداو نخبيو فيه
1: ونغطيو فيه في بعض الأحيان.
0: لا راهو خليوها يتنفس حتى هو،
1: خليوها مرتاح.

0: بيان سور
1: اللي تحسوا انت يحس هو نفس الشيء
0: انت تحسوا هو ماهوش على خاطره صغير راهو نلفوا في كوفيرته مش في ملحفة توا راهو تشوف فيهم ساعات يلفوا فيهم في كوفيرتات في طقس
1: كيما هذا
0: كوروندير وبرد
1: ردوا بينا بربي من الحكايه هذه ربي يفضلكم ويخليكم هذه باش نكونوا واضحين به دكتوره هذا ماشي حين باش نحبوا نعرفوا شنو هي اعراض الاجهاد الجسدي شنو هي اعراض ضربه الشمس وغيره هذه الكل مش قلنا عليه بعد الومضه الاشهاريه
2: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و990 في 29 دينار و990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: التسعة وواحد وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم المشوار في الخدمة. نقول لكل مستمعينا مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم الهاتفية كل عادة. تجمو تتصلوا بينا على 70 164 280. إذا عندكم أي استفسار أو تساؤل الدكتورة هدية اللي تحضر بحثينا كهية مدير الصحة الأساسية بالإدراجية وهي للصحة بصفاقس، مرحبا بك دكتورة هدية ومنورتنا. دكتورة نمشيوا للأعراض مباشرة، ديما نقولوا أعراض الإجهاد ولا أعراض ضربة الشمس؟
1: هي الأعراض الإجهاد تسبق ضربة الشمس، معناتها في نعلمون في الأخر مش يوصل ضربة الشمس اللي هي حالة طوارئ، معناتها حالة استعجالية قصوى مش حالة استعجالية كو، وفي حالة عدم القيام باللي لازم معناتها في الوقت المناسب راهي تجم تكون مميتة. ما نستهنوش بإنسان تعرض لأشعة الشمس فترة طويلة ولا قعد في بلاصة مسكرة وفيها رطوبة فترة طويلة، خاطر باش يقعد في بلاصة مسكرة وفيها رطوبة باش يصير إجهاد حراري، معناتها باش تبدا شعور بالوهن بالضعف، تسارع في هذا الإجهاد الحرارية، تسارع في نبضات القلب، نزول الضغط، شحوب في الجلد وتعرق كبير باش يرطب الجسم، تشنج حتى في العضلات، معناتها هدية عطش كبير، وسيرتو إذا كان ما يعوضش باش تقاعد شان ياسر، وإذا كان وقع حتى البولي واللي غامق بزيد شوية يوصل حتى للإغماء وحتى للترهويجة والإغماء، هذوما يلزم ياخذ برشا ماء باش يصلح ويخرج للتهوئه للهواء وباش يجم معناتها يقاوم هذاك،
0: لازم يتنسم شويه معناتها تقول انت
1: الكبير والارتفاع في درجات الحراره. بالنسبه لضربه الشمس، ضربه الشمس راهي ارتفاع كبير في درجات الحراره، تجي تقيس الانسان تلقى عنده اكثر من 39.5 ل 40 وحتى ال 41 سخانه، باش تلقى عنده صداع شديد، مش تلقى عنده عطش كبير، تشنج في عضلات، باش تلقى انهاك واجهاد قوي، ما عادش فاشل كله فوار ميم معناتها الترهويجه، يوصل للدوخه والاغماء، وساعات يدخل حتى في حالة فقدان الوعي، باش تلقى عنده تسارع في نبضات القلب، باش تلقى عنده ارتفاع في ضغط الدم، باش تلقى صعوبة في التنفس، صعوبة في البلع. ليش احنا هذوما قولوا يلزم نثبتوا في درجة الوعي متاعهم باش نجموا نعطيوهم الماء. وفي هذوما حالا حالا أمام وجود هذا العلامات متاع ضربة الشمس اللي قلنا ارتفاع درجة الحرارة، صداع شديد، عطش شديد، تأثير على درجة الوعي، فشلة كبيرة، تشنج في العضلات، يجم يوصل حتى للتخدم. دونك هذايا الإنسان يلزم رابيدمون بسرعة نحطوها في الظل في مكان مهوى، يلزم إذا كانوا ملابس بالمقافل نحلوا المقافل وإلا ننزعوا الملابس، نرشوا عليه الماء البارد مش المثلج، الماء البارد،
0: ما بارد
1: نلفوه في ملحفة ولا في منشفة مبلولة، نحطوا كمادات على الليتراجيم تاع ليزارتير على الشرايين، مناطق اللي تتعدى منها الشرايين اللي هي الرقبة، الإبطين بين الفخذين، إذا كانوا في حالة واعي بالباهي ويجم يشرب الماء نعطيوه يشرب السوائل، وأحسن سائل هو الماء، معناتها نتجنبوا أن نعطيه قهوة ولا تي ولا مشروبات غازية، خاطر هذيك القهوة والتي هي مدرات للبول،
0: يزيدوا يعكروا الحالة،
1: يزيدوا يعكروا الحالات، خاطر إذا كان ما نعطيوهش الماء مش يوصل لحالة جفاف، هي الديزيدراتاسيون، وهذا الجفاف مش يأثر على وظائف المخ والدماغ، وهذه ضربة الشمس انفوا اثرت على وظائف مش كان شيء المخ، وحتى وظائف ان قلت لك تسارع نبضات القلب، تسارع في النفس، معناتها على جميع وظائف الجسم، وتجم توصل المصاب الى الانعاش والموت.
0: يلطيف، اذا هو اللي ما نحبوهش لحتى حد، معناتها ردوا بالنا.
1: احنا شفنا انسان، علاش ذكرت الإجهاد الحراري؟ خاطره في مرحلة أولى باش تصير إجهاد حراري، بعد باش تصير ضربة الشمس. إذا كان إنسان قناه تعرق برشا وعنده تسارع في نبضات القلب، قيء غثيان وقيء، هذايا إنسان اون رياجي رابيدمون، احنا ندخلوا بسرعه، نعطيوه الماء، نحطوه في مكان بارد، نحطوه في مكان مظلل، كان ثم مروحه متوفر وثم تيار كهربائي نحطوه قدام التهويئه ونعطيوه يشرب الماء هذايا باش ما يوصلش لضربه الشمس. يفو وصل لضربه الشمس راهو بعد ما نعملوا هالاسعافات اللي قلنا عليهم الكل، نتصلوا في نفس الوقت بالنجدة بالسامي بالحماية المدنية ونتوجهوا إذا كان موجودين وأمكن، وإلا نتوجهوا الأقرب أقرب مركز استعجالي للقيام باللازم، خاطر كما قلنا التعرق الزايد راهو ما أثرش كان شي الترطيب لبدن، راهو ما يخرج كان شي ما مش تخرج معاه الأملاح، وهذه الأملاح راهي طيحة راهو يأثر على صحة البدن، وطلوحة كيف كيف يأثر على صحة البدن، ومش يأثر معناتها ثم أملاح اللي إنفوا طاحت راهي تجم تؤدي إلى الممات، كما البوتاسيوم طاح البوتاسيوم ولا طلع البوتاسيوم راهو يأثر على القلب ويجم يوصل للوفاة. طيح الماء برشا راهو يأثر على الكلى على وظيفة الكلى، وطيح مزوزي يأثر على وظيفة الدماغ على وظيفة القلب.
2: معناتها سبحان الله الجسم الإنسان معدل، لازم ديما يبقى في التعديل هذيك رغم الحرارة اللي محيطة به كل شيء، الظروف لازم ديما نعطيه الظرفية الملائمة باش نحافظ
1: أكثر. ربي خلق لنا القدرة إن نتأقلمه، لكن المشكلة وقت تتجاوز طاقتنا وقدرتنا على التأقلم،
2: على التحمل وعلى التأقلم. أنا دكتورة نحب نزيد نأكد على النقطة هذية، خاطر ديما الناس يقولك لا الحالة هذه ما تجينيش أنا، لا أنا ما نقعدش برشا في الشمس، لا أنا كذا، راه كل واحد منا في الحرارة هذه يجم يتعرض للحالة هذه،
1: كل واحد منا معرض،
2: كل إنسان معرض، ربي يحمينا الناس الكل إن شاء الله يا ربي. هنا حبيت دكتورة فما نقطة ديما نزيد نأكد عليها أنا، خاطر ديما الناس يتغافوا عليها نوعا ما، هي بعد ساعات العمل الإنسان مباشرة يركب في السيارة اللي تلقاها صبحية كاملة وهي في الشمس وهي تحت أشعة الشمس، ليحلها ليهويها مباشرة يطلع فيها ويبدأ يسوق، هل يجم في اللحظة هذيك يتعرض لصدمة حرارية أو لضربة شمس وإلا لا؟ خاطر مكان مغلق
1: شيت حراري هو مش باش اذا كان ركب في السياره مش باش يقعد فيها مسكره توتالي نورمال،
2: لازم يحل مش من شباك،
1: نجم انت كي تحط السياره في الشمس تحط يدك على الكرسي مازلت
2: بالضبط هو اصلا كي تطلع تحس بروحك،
1: اللهم تبدا كليماتيزي ويزمك تقعد مشوار والشبابك محلوله باش تجم تقعد فيها. البقاء في السيارات الفتره طويله وتحت اشعه الشمس مع شبابك مسكره وحتى ساعات شبابك محلولة يجم يعرض للإجهاد الحراري، يجم يعرض لضربة الشمس. علاش احنا ديجا نقولوا انت ساعات امرأة تقضي وتجي تحط ولدها في الكهرباء ولا معها امها ولا بوها تقول اقعد في الكهرباء مش لازم تهبط في الشمس،
2: انا
1: تو نقضي ونجي وتسكر
2: دريج ونجيك
1: باب وتمشي. ساعات تنسى روحها وساعات تبطى ولا ساعات
2: تتعطل
1: يقف وينسى، راهو هذيك خطر. احنا هذيا راهو غير ما انت نصائح ديما نقدموا فيها ما تحطوش للكبار للصغار، لا انتم ما تقعدوش في السياره خاصه انها ميتاليك وتقعد في الشمس راهو
2: مباشره الشمس تجم تتحصر فيها تضرب فوق منها وتتحصر فيها
1: تكون درجه الحراره حتى اقوى من برا.
2: واضح وانت بعد ساعه العمل هوي السياره متاعك بالقدا قبل ما تطلع فيها، خليها تتنسم شويه باش بعدين تركب فيها وتشد ثنيتك لدارك ربي يوصلك سالم. هذه راي تفاصيل بسيطه برشا لكن تجم، خاطر سيرتو الانسان اذا كان في عمل عنده مروحه عنده مكيف وبعد مش يلقى روحه في درجه حراره مرتفعه فمش يحس بالفرق هذاك ومش يحس بالاجهاد، وتجم تكون حتى ضربة الشمس. الله يعفي الجميع إن شاء الله ويعافي الجميع. دكتورة من الأشياء الأخرى اللي شفتوها هكا ضربة الشمس ويقول لك لا والله ما كنتش نتصور اللي هي بالطريقة هذه في حالات العمل متاعكم في أيام العمل متاعكم، فماشي حاجة أخرى نجمو هكا؟ هل كما قلنا المسن اللي يبدأ في دار مسكرة زيدا يجم يتعرض لضربة الشمس؟
1: اللي يبدأ في دار مسكرة والمكان مغلق ومثلا ما يشتهوي هو توا صعيب حتى في النهار انك تحط تهوئة. شفت احنا عندك شبابك قبلوية وشبابك ظهروية وشبابك غربية، يلزم حتى هذوك الشبابك اللي دخل الشمس راهو نسكروا الضلوع نتاعها ونرخيه ولا المشلير ونرخيه وريدوه، راهو خاطر اذا تدخل الشمس زاد
2: نفس الشيء
1: من شأنها ترفع درجة الحرارة في الغرفة. تهوي أمذبينا في الليل، نحلوا شبابك الكل ونهوي الدار بالبيت
2: الليل ولا الفجر بكري
1: في الليل وقتما ما ثماش الشمس تدخل الشبابك. المسن إذا كان البيت فيها كليماتيزور ولا مروحة وتمشي والله ألطف وأبرك. أما إن فوا أنت تحطه في بيت وحده وما تمش تهوئة وتبدأ درجة الحرارة مرتفعة وتم أخطر عليه، يلزمك تستفقده كل ساعة، يلزم تعطيه يشرب كل ساعة سبقق وذكرناهم هيدوما، تشوفوا كمية الماء اللي يشربها، تستفقد درجة الحرارة متاعه، تذكروا اللي يلزمه يشرب، خاصة إذا كانوا عنده دويات ياخذ فيهم، وذيك الدويات زادت تأثر على درجة حرارة، ولا مثلا كيما زاد دويات اللي تأثر على تبدأ مدرة للبول في حالة ارتفاع ضغط
2: الدم، بعض أدوية
1: اللي يأخذ في أدوية متاع أمراض نفسية، اللي عندهم حالات نفسية هذوما كل مرضى السكري. مرضى السكري راهو مع التعرق الشديد وخسارة الأملاح راهو مش تصير مضاعفات كبيرة، مضاعفات كبيرة بالبيز ده.
2: مريض الصراع لازم يرد باله في الحالة هذه،
1: كل اللي عندهم أمراض عصبية ونفسية يردوا بالهم في الشمس، خطر الشمس تأثر على المراكز العصبية.
2: مريض الصراع، الإنسان اللي تعرض للجلطة دماغية، الباركنس، أهي واضح
1: الأمراض النفسية، هذوما يتفادوا أنهم يخرجوا في أوقات الذروة كما قلنا من العشرة للخمس، إن فوا للخمسة متاع العشية عندهم لازمهم يخرج، ما ثماش ميجموش يتفاديو ذيك الخرجة، خرجة لازمة يلزمه يخرج، ماشي للطبيب مش راهو كي يخرج يلبس مظلة، يلبس مظلة حوافها عريضة اللي تغطي الجسم تغطي الوجه، يلبس اليونات سولير، نستعملوا الإكران، نلبسوا ملابس قطنية خفيفة فاتحة اللي ترجع أشعة الشمس ما تجلب لبهاش للبدن، ونحاولوا كينت نقلوا نتلقلوا في الأماكن المظللة، ما مشوش في الأماكن اللي الشمس تبدأ فيها قوية برشا. هذوما كلهم نصائح نتقدموا بهم الكبار السن والغير كبار السن. عندك قضيات أقضيها على بكري قبل ما الشمس تتقوى، وألا أقضيها في العشية مخر، حاصلوا التجنب التعرض لأشعة الشمس، وفي حال لا مفر منه القيام باللي لازم، ونهزوا معنا دبوسة ماء، نشربوا الماء ديما، نتذكروا نشربوا الماء، كان لازم حتى نحطوا احنا خاصة اللي يمشيوا الحج، خطر في السعودية درجات الحرارة مرتفعة، نقولوا لما ذبيك انت تلبس مظلة وتزيد تحط منها حاجة مبلولة فوق فوق راسك،
2: منديلة مبلولة
1: بالحرمة فولارة منشفة
2: اللي تحب
1: مبلولة اللي
2: بشكير صغير
1: ديما درجة الرطوبة موجودة، وتقلل من الآثار متاع أشعة الشمس.
2: التوى النصيحة هذه ظهر لي حتى في الدرم، نجمو نطبقوها
1: خاصة لو ثم ديار عربي. ثم ديار عربي اللي تبدأ فيهاش سقف، ما انت فيها سقيفة والبيوت مازالوا موجودين ومتمسكين بيهم، راهم كبار السن انهم
2: يحبوا يخرجوا من البرج نتاعو من دار
1: البلاد العربي زي
2: المدينة العتيقة.
1: في المدينة العتيقة هذو ما زيدا كيف كيف تلقاه يقول لك انا هاني في الدار الداخل والدنيا مهوية، وتقع داخل خارج من البيت للكوجينة سبق
2: وعنده وسط الدار تدخل فيه الشمس.
1: شفت شكون تقول أنت من منطلق التجربة أنه تعرض لتعرق شديد، وبعد تلقاه فاشل مطيش هكيكة مرمي من يد لساق كما يقولون فشلة كبيرة، هذه راهي نقص في الأملاح. يلزم الواحد راه مش كاش خاطر سخانه كها وعرق وياخذ تلقاه مثلا يبيرتوندي وياخذ في مدرات البول، ولا تلقاه عنده الاكتئاب وياخذ في بعض الادويه النفسيه. هذوما راهم كلهم عندهم تاثير ويجبوا يوصلوه للاجهاد الحراري ولضربه الشمس ولا الضربه الحراريه، لانه هذه مسن مثلا بالوضعيه هذه مش نحطوها وحده، يلزم ديما نستفقدوا.
2: واضح، هيك علاش ديما نقول نسالوا على بعضنا.
1: المشكلة هو الانقطاع المتكرر التيار الكهربائي، وما ثماش لا كليماتيزر ولا مروحه اللي يجم الواحد دي،
2: ولا حتى المبرد زاده،
1: والمبرد زاده حتى
2: شرب ما يبرد
1: معناتها، ويلزمه ديما يشرب الماء وديما دوش متكرر، يحاول انه يرطب الجسم نتاعه معناتها هذيا كله.
2: اذا كانش دكتوره قلت لنا لازم شربين الماء، اما معاه زاد الخضر، ناكلوا الخضر وناكلوا الغليل،
1: اي خلينا الاملاح نلقاو
2: باش الاملاح نلقاو في الخضر والغليل.
1: الخضر والغليل
2: خاطر ديما الناس تركز على الماء على الماء على الماء، انت زدت لنا الى جانب الماء زيدوا زيد الخضره يا جماعه، ما تنسوش الخضره،
1: ونحاولوا زيد ما ناكلوش كل الاكلات الرزينه اللي تعمل تخمه مع الطقس سخون، كسكسي بالدواره
2: يعني. اي معناتها
1: معناتها يا اخي التعب،
2: الاكلات الدسمه راهي تعب الجهه، هو بطبيعته مرهق الجسم من التاكل، من عمليه التاكل. اذاك علاش تو تلقى برشا ناس يقول لك والله ما فماش هيك الاحساس بالجوع بصفه كبيره برشا، ومعيني في حتى شيء، معناتها تلقى برشا عائلات يقول لك اللي تعمل مبروك،
1: هو ديجا شرب الماء برشا راهو زيد يعطي احساس بالشبع مع فتره قصيره كمان، خاطر المهم هذاك الماء اللي يخرج من بدننا يلزمه يتعوض،
2: لازم يتعوض، هذاك هو الأساس، هذاك هو اللي لازم
1: المهم وما نحطوهمش نهويولهم الغرف سيرتو المسنين، وما نحطوهمش في أماكن مغلقة، حتى كان لازم مع الوقت يبدل من بيت البيت في الدار، كما قلنا حاسب قبلاوية ظهراوية، في الصباح الشرقية تلقى فيها الشمس برشا، في العشية الغربية تلقى فيها الشمس برشا، هذوما قواعد حفظناهم على أبائنا وأجدادنا، لكن هما راهم مهمين برشا بالنسبة للصغار، بالنسبة للصغار اللي توا احنا في الصيف مقيدينهم في ديزاكتيفيتي نشاطات رياضية راهو ما نحطوهمش تحت أشعة الشمس، ووقت النشاط الرياضي نعطيوهم راحة، معناتها يكون مستقطع مش ديما ما نخليهمش زيدا يلعبوا في الشمس، راهي التسعة تبدأ الشمس تقوى، والعشرة راهي الدنيا سخونة، معناتها مش نخليوه يلعب البرا، نحطوه الداخل ونتذكروه في شرب الماء، نتذكروه في كعيبة غلة، خاصة أنا نشوفوا الصغار توا بتحبش الغلة ومتحبش الخضرة
2: لازمنا نحببوه
1: ونعسوا عليه إن فوا تم ارتفاع في درجات الحرارة، تشنج في العضلات، قينه فاشل هكا مرهوج ماهوش ناشط، قينه معناتها يوصل حتى في بعض الأحيان الفقدان الوعي، كيف كيف رانا نبردو، نحاولوا نبعدوا على استعمالك المخفضات الحرارة، نبعدوا على تغطية البدن، نهويوه ونبردوه، حطوه في الظل إذا كانوا في حالة الوعي تسمح له أن نسقيوه الماء، خاطر نخافوا إذا كانوا عنده فقدان الوعي يعمل فسروت دونك
2: ردوا بينا من النقطة هذية،
1: وإذا كان ونتوجهوا ديما للطبيب، ديما الأقرب
2: قدام حالة إجهاد،
1: ما عندناش باش نمشي ونكلموا النجدة،
2: واضح سهل برشا، معناتها بالنسبة للدكتورة قالت لك راهو ما نستخفوش به من الحالات هذوما، ردوا بينا، عندك باش تنقل صغيرك للطبيب يا ناعما ولا الاستعجالي، والا تكلم الطب الاستعجالي 190 باش يجيو.
1: عند الخروج للشمس استعمال الواقي الحرارة، استعمال ليكرون، ليكرون كيف كيف عنده قواعد، وليكرون منيفش يحمينا، مش يحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية اللي هما من نوعين، عنا الولترا فيولي بي والولترا فيولي أ. الولترا فيولي بي هو اللي يتسبب في الحروق، شفت انت راهو يخرج الشمس في الشمس يكون ثم احمرار في الجلد،
2: في الجلد
1: وارتفاع الحرارة تجم تحدث حتى حروق، حروق هذية من جراها التعرض للالترا فيولي بي يعمل حروق،
2: وخاصة مع القبة الحرارية اللي يميت، معناتها حتى على مستوى في النشريات متاع يقول لك راهو فما الالترا فيولي نسبة 60% كذا، ردوا بينا بربي اللي يميت هذية،
1: على المدى البعيد تجم تعرض المخاطر الإصابة بسرطان الجلدة، وعنا الالترا فيولي اللي هي تتسبب في الشيخوخة المبكرة للجلدة، دونك عند الخروج والتعرض الأشعة الشمس الاستعمال هذا الواقي، الاستعمال يقول بعد تثبت من صلاحيته يكون في الإجال،
2: وحتى اقتناء دكتورة هادية، حتى اقتناء وراهي مسألة هامة، مش أي من أي بلاصة ناخذوا واقي شمسي،
1: أي مش يبدأوا يتباعوا على قارعة الطريق ولا معارضين
2: ولا في الأسواق الموازية ولا غيرها ولا عن طريق الفيسبوك
1: ولا الفارماسيا ولا البارافارماسي، وهما ديجا نوعين راهو ثم الواقي للشمس، هذا ثم عضوي كيميائي عضوي إكران أورغانيك وثم الإكران مينيرال، الإكران أورغانيك يلابسورب يجبد يبلعهم الأشعة الفوق البنفسجية، والإكران المينيرال هذا ما هوش عضوي هذا يعمل يرشحها معناتها يستقبلها
2: ويرشحها
1: دونك مي هذوما نعرفش انعكاس يعمل لها دونك نستعملوا نفس لي زيكرون
2: زوز عندهم نفس المنافع
1: صالحين وباش نلقاو عليهم اس بي اف هو سان بروتكتور فاكتور اللي هو عامل الحمايه من اشعه الشمس مش تلقى من 5 ل 10 من 15 ل 25 من 20
2: من 40 ل 50
1: هذوما نختاروا النسبه هي نسبه الوقايه من الاشعه الفوق البنفسجيه اذا كان دونك الدي بورسون راهو يحمي بدرجة 80% اللي 50% يحمي بدرجة فوق 98% دونك هذي راهو حسب الدرجة الضوئية للوجه مش تلقاه قشرته فاتحة قشرته غامقة على قد ما تكون القشرة فاتحة راهي تتأثر بالشمس أكثر وناخذوا SPF معناتها سان بروتكتور فاكتور أقوى ويلزم تكون زادة بالكمية الكافية نستعملش شوية نستحفظ عليه ولا نستعمل كمية كبيرة في بالي راني باش يقيني يلزم الكمية اللازمة وتكون ما نحطوها ما نطبعوها بالباهي
2: ويقول قبل 14 ساعة باش يعطي المفعول
1: قبل تعرض الأشعة الشمس وإذا كان عرقنا برشا ولا غسلنا وجهنا ولا عمنا ولا مسحنا وجهنا بشكير كل ساعتين نعود ونحطوا واقي الشمس وفي حال قينا راهو عنده أعراض جانبية يلزمنا نشوفوا
2: إذا عمل لنا حب ولا عمل لنا شوية جلدة نحسين تحسس ولا غميقت في بلاصيت ولا حاجة ردوا بيننا هنا ونطلبوا نصيحة طبيب جلدية
1: نسكروه بعد ما نستعملوها باش ما يقعدش يتبدل التركيبة متاعو بالهواء وننتبهوا ديما ما نستعملوش منين يجي وديما الحامي ربي احنا نستعملوا
2: ناخذوا وسائل
1: غامضة ليونات اكران نشربوا ما نرطبوا الجسم ما نخرجوش وقت الشمس قوية نحاولوا نمشيوا في الظل نقضيوا قضيتنا على بكري زادة اثناء الوجود في الشواطئ نحاولوا زادة ينعوموا بكري خاصة
2: المسنين
1: اللي نزوم الشواطئ
2: المسنين لازم بكري
1: نعومهم بكري ولا مخر محطوهمش ما نعرضوهمش الأشعة الشمس وبعد ما يعوموا يقعدوا في الظل زادة التوى ما نقعدوش في الشطوطة كيكا الحمناريين ومن الأشعة الشمس زادة نبلو شعرنا بزيد شوية راهو حتى في الشط تصير ضربة الشمس
2: صحيح خاصة انك المسن اللي يقعد على طرف البحر ويبدا ما يبلش في راسه وغيره ردوا بينا ولا صغير زيد نفس الشيء
1: مش معناتها راك في البحر او كان برد في الماء راهو ما تجيكش ضربه شمس
2: واضح ردوا بينا بربي من النقاط هذه راهي تفاصيل بسيطه المظله راهي يهم برشا للكبير والصغير خاصه اللي مش يقعد على حرف الشط لازم يكون ونبلوا له راسه بين الفينة والاخرى
1: وحنين نحب زيد نذكر بالناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس هذوما عمال البناء عمال اللي يخدموا توا زاد ياخذوا أوقات مستقطعة يتذكروا رواحهم في الماء يستعملوا وسائل الوقاية زاد الرياضيين سيختو لي زاتليت وكم اللي يخرجوا لبرا يتحركوا زاد كيف ياخذوا وقت ما تكونش بصفة صفة مسترسلة وما يكونش في وقت طويل كيف كيف
2: يقسموا المدة ويأخذوا أوقات للماء
1: زادة توا عنا عمال مطافي ربيعينهم في هال
2: ربي شدهم بالصحة والعافية والله
1: راهو نردوا بالنا وكيف كيف زادة نتفكروا حيواناتنا راهو اللي عنده قطيطات وكلاب وكل يحط لهم شوية ماء يشربوا ويقولوا عند ربي صدقة ما
2: أكيد
1: نتذكروهم خاطر تو والله نشوف في قطوسة مش قطمة قدامها مسكينة معناتها
2: تشربوا
1: حتى هما كائنات حية
2: أكيد أكيد أكيد معناتها الرحمة في كل ذي كبد معناتها هذيك هي لازمنا نكونوا رحماء مع كل الكائنات اللي خلقها ربي مع الإنسان هيك بدرجة أولى ومع كل المخلوقات الأشجار متاعنا ما نساوهمش الحيوانات الأليفة ثم الناس تخلي الماء قبل الجدن يخليوا الماء حتى لهيك الطير اللي يبدأ متعدي باش يشرب شرب ماء وربي ثبت الأجر مش نختم آخر سؤال روضة قالت لك يا دكتورة راني والله في الدار ما نخرج اما نعرق بصفه كبيره برشا
1: اشرب الماء
2: اشرب الماء وكل
1: كل غله
2: كل غله والخضره
1: وهوي الدار هوي وتبع البرود وتبع الظل وتبع البلاصه اللي ابرد من
2: اخته
1: في الدار ابرد من اخته
2: نبدلوا بين بيت قبلوية بيت ظهروية كل مرة كل فترة وفترتها.
1: لا وكوية المرأة تحرك في الدار ولا مش تكون متواجدة في الكوجينة,
2: في الكوجينة.
1: كيف هذك أثناء التعرض لهذوم
2: الطبخ
1: والأفران والسيشوار الفرن الحديدة يكون في عونهم اللي تخدم في المعامل على الحديدة ولا اللي يخدم في بريسينج على الحديدة هذوم يقرأوا حسابهم اللي راهم معرضين أكثر من غيرهم لدرجات حرارة أكبر يشربوا الماء ويأخذوا احتياطاتهم ويأخذوا وقت راحة.
2: واضح وإن شاء الله السلامة والصحة للجميع. نورتنا برشا دكتورة هيدية القبي كهية مدير الصحة الأساسية. هكا نكون وصلنا لختام لقانا. أجمل تحيات فيصل المرزوقي كان معنا مخرجنا, شكرا لك فيصل من القلب. يسر الغربي هي مخرجتنا في الإذاعة المرئية. سوفيان خديم الله في ربط صلة بيناتنا وبينات مستمعينا. وهذه حنين بن جماعة ديما تتمنى لكم الوقت الطيب والرايق على مواجهة إذاعة صفاقس. يوم سعيد للجميع. هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة الحبيبي. إن شاء الله يا ربي تكون نسمة لطيفة وخفيفة على كل مستمعينا ومستمعاتنا. جمعة مباركة للجميع. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. أطلق متساكنو منطقة الرحامنة العشاش بمعتمدية منزل شاكر نداء استغاثة إلى السلطة الجهوية بصفاقس للتدخل لإنهاء معاناتهم بسبب الانقطاع المتواصل للماء منذ حوالي 3 أسابيع تزامنا مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
2: نداء استغاثة للسيد والي صفاقس للسلطة المحلية معتمدية منزل شاكر. احنا عندنا الماء غاديك مخصص علينا برسك 15 يوم ولا 20 يوم ما فماش ماء. راهو تو الضوء عديناه يا خويا الله غالب على البلاد كامله فهمتني. مره يقص مره يرجع هذا على البلاد كامله. مشكله الماء راهو غاديك فما ناس ما عندناش ماء ما نشربوا ولا السعي ولا الدجاج ولا الواحد. راهو 15 يوم مخصوص يا سيد الوالي. من فضلك احنا من رحامنا يجي يشوف الحاله الكارثيه الغاديكيه. من فضلكم ترجعوا لنا الماء على الاقل اخرى نهار بعد نهار ولا على الاقل ساعتين في النهار.
1: وفي ظل موجة الحر المتواصلة تدخلت وحدات من الجيش الوطني لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية والريفية التي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة عبر توفير صهاريج مياه لتزويد المتساكنين بحاجياتهم من مياه الشرب. حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر اليوم من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية، ودعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التدخل الأمريكي في الترتيبات الأمنية والبحرية في مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار البحري يعرض أمن المضيق للخطر. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أمر ممكن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة عشرة ديمة
0: إشهار.
4: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. فالدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
5: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي. سهرية عالمية تستنى فيه.
4: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي في سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم.
7: الله الله الله الله.
6: الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة العدد 776 من برنامجكم مدينة الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بتاريخ الجمعة 10/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة، 24 جويلية 2026 ميلادية، 56 يوم في فصل الصيف. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن 10 و7 دقائق حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت منعم جمل أنور بوجلبن. سفيان في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-164-280. ارسليتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5-3-3-5-3-7. تجمو تخليوا أيضا سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة ساقس راديو سفاكس بالفرنسية مينشكيل. ومرحبا بكل مشاهدين ومستمعين في كل الدنيا على www.radiosfax.tn. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الأوفياء أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نبدأ حصتنا كالعادة بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا ستار العيوب، يا مفرج الكروب، يا غفار الذنوب، اللهم اغفر لنا وللمسلمات والمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والقانتات والقانتين والصادقات والصادقين والصابرات والصابرين والقانتات والقانتين والصائمات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات فروجهم والحافظين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واشملنا وإياهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا وإياهم رشدا وعزا. اللهم أصلح الأزواج والزوجات، واهدي البنين والبنات، ويسر لهم يا ربي أبرك الزيجات. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بصرنا بعيوبنا وأرنا حقائق الأمور بنورك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا مولانا من الراشدين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل لنا في مواطن الهم فرجا، وفي مواطن الضيق ساعة ومخرجا، وفي مواطن البلاء إلى عافيتك مولجا. اللهم اشرح بذكرك صدورنا، وامحو بعفوك أوزارنا، ويسر اللهم بلطفك عسرنا، وارفع بفضلك قدرنا، وأصلح بقدرتك أحوالنا، وعجل بنصرك ظهورنا والمظلومين والمقهورين من المسلمات والمسلمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما. اللهم ارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين، واجعل مأوانا ومأواهم جنة النعيم مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع، اللهم أعطي الجميع خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: مصطفى.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 22 دقيقة بعد العشرة، نجد لكم التحية والسلام للناس الكل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلام الطيب في حلقة جديدة. نذكر برقم الهاتف اللي به تكون معانا 70164280. سفيان في انتظار مكالمتكم الهاتفية، تسجلوا أرقامكم وبإذن الله وحاولوا بعد الساعة 11 بعد الموجز وبلاغات الوفيات نستقبل المكالمات تباعا حتى منتصف النهار. أرسالتكم القصيرة توصلنا على 5-3-3-5-3-7. توقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة الظهر نصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في 4:10، صلاة المغرب في 7:28 دقيقة، صلاة العشاء في 9:06. قبل ما نمشي للفقرة الرئيسية متاعنا اليوم، سؤال الحصة سي أحمد.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال حصى يقول يقول الله تبارك وتعالى في سورة النازعات، والنازعات غرقا، يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ما هي الراجفة وما هي الرادفة؟
1: الراجفة والرادفة.
2: والرادفة
1: نسأل على معنى كلمتي الراجفة والرادفة في آية من سورة النازعات. موضوع الرئيس اليوم سي أحمد،
2: موضوع الرئيس اليوم الإسلام والمساواة بين الجنسين. الحقيقة أن المساواة بين الجنسين في الإسلام مرتهنة بضوابط وشروط وتحقق عدالة الله وحكمته في خلقه. الله مولانا سبحانه وتعالى لا يسوي بين أمرين إلا إذا كان ذلك من الحكمة ومن مسايرة الفطرة البشرية. قبل الحديث عن هذه الشروط والضوابط، دعنا نلقي نظرة على العلاقة بين الجنسين عبر تاريخ البشرية قبل الإسلام وبعده. في الجاهلية كانت الأنثى تمثل عارا على أهلها منذ لحظة ولادتها. يقول الله تعالى في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى، يختفي يخبي في وجهه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. شوف الانحدار نرش الخلقي الاجتماعي، الانحدار في النفسية، كيف أنه مجرد أنه يبشر بأنه جاء مولود أنثى يظل وجهه مسودا وهو

0: الله ورسوله أولئك إناثا وذكورا.
1: نعم.
0: سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: نعم.
0: شوف قداش كلام ربي فيه بعد أخلاقي كبير وبعد قيمي، ولا يحسس المرأة بالدنيا ولا يحسس الرجل بالتفوق.
1: نعم.
0: أخرج الرجل أخرج الترمذي وحسنه، وقت أقول حسنه يعني أخرج حديثا وقال أنه حديث حسن.
1: نعم.
0: أخرج الترمذي وحسنه عن أم عمار الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء، يعني لأنها باستقرائها للقرآن في أغلب الأحيان الله يذكر المؤمنين يذكر الصادقين يذكر بصيغة المذكر، والحقيقة هو الجمع عندما يكون جمع مذكر يشمل الإناث والذكور، هذه حقيقة لغوية معروفة.
1: نعم.
0: لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ماذا حدث، نزلت آية كريمة نزلت آية كريمة يقول الله فيها تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، يعني أخذ يعدد صفات الإيمان لدى الرجال ولدى النساء حتى يزول الشك من أن هناك فرق وهناك تفاضل بين الأمرين. وبعد في الأخر يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: نعم.
0: إذن هذه لمحة عن معنى كيفاش المساواة وكيفاش العدل. نجيو توا لأوروبا. أوروبا لم تظهر بوادر تحرير المرأة إلا في أواخر القرن 18 ومنتصف القرن 19، حيث لم يكن للمرأة حق في التعليم ولا في أموالها ولا في المشاركة في الحياة السياسية، الانتخاب، تقلد المسؤوليات السياسية والاجتماعية، في حين أن الإسلام الذي جاء قبل ما يزيد عن 14 قرنا أعلنها صريحة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الجملة اللي قلتها ونرجع لها وأنا باش نرجع لها.
1: نعم.
0: إن أكرمكم عند الله أتقاكم معناها الذي يكون أتقى رجلا كان أو
1: امرأة
0: فهو أكرم الناس عند الله. تتفوق المرأة على الرجل بالتقوى.
1: نعم.
0: كلما كانت أتقى وأطهر وأنظف أخلاقا ودينا ومعاملة كلما كانت أكرم عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما فماش تفوق نسائي أما فماش تفوق رجالي ضد النساء، فما عدل، فما تسوية، فما مساواة في هذا الشأن. الآية هذه في سورة الحجرات هي الآية 13، بعد ما يقول أن أكرمكم عند الله أتقاكم يقول أن الله عليم خبير، يعني يعلم حقائق الأمور ولا تنطلي عليه مغالطات كما تنطلي علينا نحن البشر، وهو حكيم يعني بحكمته عليم خبير، خبرته يعرف بها خبايا الأمور.

0: إذن شوف المقياس الأساسي لعلو منزلة أي كائن بشري عند الله هو التقوى، وهو ليس الجنس. في السنة النبوية نجيو نتحدث على السنة النبوية، نلقاو النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر النساء بخير، حتى أنه أوصى بهن
1: في خطبة الوداع. نعم.
0: وهو في خطبة الوداع، وكذلك وهو يحتضر لحظة حضور وفاته. أوصى بالنساء خيرا.
1: استوصوا بالنساء خيرا،
0: اتقوا الله. نعم. في النساء استوصوا بالنساء خيرا.
1: نعم.
0: ثم نجد أحاديث أخرى في تكريم المرأة، يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
1: نعم.
0: وفي السفر تعرفوا بكري كنا نسمع في الأغنية صلي على الهادي يا حادي. الحادي شنو الحادي؟ الحادي هو الذي ذاك الذي ينشد ويترنم حتى تسرع الإبل في سيرها، وعادة ما يقول أذكار دينية ويصلي على النبي.
1: اللهم صل وسلم.
0: أيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كان هناك حاديا اسمه أنجشة، فيقول سيد النبي عليه الصلاة والسلام عندما يترنم أنجشة بأذكار وبمعناها أقوال جميلة جدا وبلحن شجي، وكان عنده صوت جميل جدا، فالإبل تسرع وتهتز والهوادج فوقها والنساء ربما يقلقهن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رفقا بالقوارير يا أنجشة، رفقا بالقوارير.
1: وتشبيه جميل في الحقيقة. أيه. من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالقوارير.
0: القوارير يعني كيف اللي قال بالنار، يعني سايس عليهم. وهذا ما هوش غريب، لأنه تنزل عليه في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف، يعني تحس المنظومة كاملة. إلا أنه بعض الناس اللي لم يفهموا الدين فهما
1: سليما،
0: فهما جيدا، يتخذون من بعض التشريعات سبيلا للطعن في الدين والطعن في مسألة التسوية والحكمة، والحكمة بين العدالة بين الجنسين، فيذكرون ربما تعدد الزوجات، ويذكرون معناها نصف الميراث، ويذكرون. ولكن هذا لو أدركوا الحقيقة فأن لكل مسألة من هذه المسائل حكمة تشريعية، حكمة تشريعية يطول الحديث فيها، لكن اللي حب يقرأ على روحه يشوف يرجع للكتب اللي تحدثت على هالأمور هذه وبينت الحكمة التشريعية منها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمرا فيه إهانة للمرأة.
1: نعم.
0: أبدا.
1: ونتذكر دائما أنه الله عدل يحب العدل،
0: وهو كذلك اسمه العدل.
1: نعم.
0: وهو يحب العدل. إذن هذه معناها خواطر حول مسألة العدل والمساواة بين الجنسين. نعم. وربما الحديث يتطلب مزيد من التوضيح، ربما تكون في فرصة أخرى إن شاء الله.
1: شكرا لك أستاذنا العزيز، كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلمة. طيب شوي آخر نمشي للطريق المهدية مع الشيخ مكرم بن يحيى إمام جامع البستان في فقرة خطبة جمعية.

0: 44 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم مجيد في الاستماع والمتابعة للكلام الطيب في حلقة جديدة. موعدكم الآن مع فقرة خطبة جمعية مع الشيخ مكرم بن يحيى إمام جامع البستان بطريق المهدية. الشيخ مكرم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير لك سي قيس, صباح الخير الشيخ الفاضل.
2: أهلا أهلا الابن البار مكرم بن يحيى الشيخ الفاضل إمام جامع البستان. العفو, مرحبا بك, شكرا على تلبية الدعوة, ونسأل الله لك الثبات في الدنيا والآخرة.
1: الله يبارك فيكم شيخنا, وحاجة تشرفني أن أكون حاضر معكم اليوم.
0: الله يخليكم, بارك فيك الله. بارك الله. نتكلم كلمة على جامع البستان قبل ما نمشي الموضوع خطبتكم اليوم يا شيخ مكرمة.
1: إن شاء الله. مكرم بن يحيى شيخ إمام خطيب جامع البستان. جامع البستان اللي تأسس سنة 1954, موجود في طريق المهدية, في يعني في المفترق طرقات بين طريق المهدية وطريق سيدي منصور في البستان, معروف الموقع متاعه. إذن هو جامعة تأسس سنة 1954, وعيد بناؤه وتجديده سنة 2012. كان بين المساهمين الواقفين على الصرح هذا يا شيخ أحمد, ربي يبارك فيه وفي مجهوده, ربي يجزيه كل خير.
0: بارك الله فيك
2: وإياكم إن شاء الله.
1: الجامعة يعني يتسع إلى حوالي 1000 مصلي, بين 800 و1000 مصلي.
0: نعم.
1: يتكون من طابقين. صلاة الجمعة تكون فيها مع أذان الظهر الأول, يعني مع الأذان الأول مع صلاة الظهر, يعني
2: الوقت الأول. نعم
0: الوقت الأول.
1: نعم الوقت الأول إن شاء الله.
0: ممتاز. موضوع خطبتكم اليوم في الجامعة البستان شيخ مكرم بن يحيى.
1: الحقيقة اليوم اخترت باش نتكلم على خلق, هو خلق مهم جدا ويعتبر من أسس الإسلام, وباش نتكلم عليه بصفة يعني مش المفهوم السطحي, باش نغوصوا في مفهوم الخلق هذا اللي هو خلق الصدق.
0: صدق,
1: خلق الصدق. نعم. خلق الصدق هذا باش نخرجوا من المفهوم السطحي وندخلوا في الحول وندخلوا في الجوهر نتاعه. الحقيقة يعني سئل أحد الصالحين واسمه النورسي وهو من العلماء المصلحين, يعني عن الخلق, عن بماذا نبدأ حتى نحقق الإصلاح ونحقق التغيير, ماذا ننتهج حتى نحقق السمو, بماذا نبدأ؟ قال عليه رحمة الله, يلزمنا الصدق.
2: نعم الأساس.
1: نعم الصدق هو الأساس. الصدق مش نخرج من المفهوم بتاع أنه الصدق الواحد يقول قول الحقيقة أو البعد عن الزيف والبعد عن الوهم وكذا, مش نقدم به أكثر, مش نظهره كون الصدق هو أساس الأخلاق وهو صانع الأخلاق ومرد الأخلاق إلى الصدق. يعني الثقة صدق, الأمانة صدق.
0: نعم.
1: العدل صدق.
0: نعم.
1: التواضع صدق, والإخلاص صدق, وغيرها من الأخلاق.
2: إذن هو خلق جامع لكل. نعم. لكل المكارم.
1: نعم هو أساس كل الأخلاق.
2: نعم نعم.
1: وهناك عليه سبحانه ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
2: نعم.
1: وقال رب سبحانه وتعالى, والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
2: الله.
1: نعم. شفت التقوى والصدق يعني ارتباط وثيق.
2: نعم.
1: بين التقوى والصدق, يعني هذه الصفة اللي تكاد تندثر في مجتمعنا اليوم, يعني ولد صفة قولوا احنا عملة نادرة الصدق, هيك علاش الناس ما عادش عندها ثقة في بعضها, الناس خايفة من بعضها, وهي صفة على أهميتها الناس قاعدة غافلة عليها على أهمية الصفة هذه, فاخترت باش نرجعوا لها يعني القيمة بتاعها ونبينوا أهميتها في الإسلام.
0: نعم.
1: يكفي أن نظهر كون الصدق هي صفة من صفات الله جل وعلا الواردة في القرآن. قال سبحانه وتعالى, قل صدق الله.
2: أيه.
1: ويقول أيضا, ومن أصدق من الله حديثا.
2: نعم. ومن أصدق من الله قيلا.
0: قيلة. نعم.
1: ومن أصدق من الله قيلا.
2: نعم.
1: يكفي باش نعرفوا كون الصدق صفة أساسية من صفات الأنبياء والرسل.
2: نعم.
1: وهي صفة واجبة في حق الأنبياء والرسل، يعني من الجمش يكون رسول ونبي مرسل إلا بالصفة هذه، الصفة واجبة. أنا يعني استحالة أن يكون نبي ما يتمتعش بالصفة هذه.
0: نعم.
1: قال سبحانه وتعالى: هذا ما وعد الرحمن
2: وصدق المرسلون.
1: نعم. وهذا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللي اشتهر بالصدق حتى قبل نزول الوحي، فكان يسمى بالصادق الأمين، يعني حامل الأمانة. نفهم من الحاجة هذه كونه حامل الأمانة وحامل المسؤولية، يجب أن يتصف بالصدق، ولا يجب أن نغفل كوننا كلنا حاملين أمانة. كل إنسان خلق رب سبحانه وتعالى راه حامل للأمانة. هذه الحاجة اللي غافل عليها الناس، وباش نحملوا الأمانة هذه كما يلزم نحملوها يلزمنا نكونوا صادقين. السؤال اللي يطرح: كيف يكون المسلم صادقا؟ أول حاجة لازم يحققها هي الصدق مع الله سبحانه وتعالى.
2: أي.
1: نعم، هذه أول حاجة لازم تتحقق باش ينجم الإنسان يقدم يكون صادق في إيمانه، يحقق الإيمان على الوجه الذي يريده منه الله سبحانه وتعالى، صادقا بيقينه بالله، صادقا في نيته، صادقا في إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى، صادقا في حسن توكله على الله جل وعلا، صادقا في خوفه، وصادقا في رجائه. وباش الإنسان يختبر صدقه مع الله سبحانه وتعالى، باش يقيس مدى صدقه مع الله سبحانه وتعالى، ثم مقياس مهم جدا، هو يشوف تأثير طاعاته وأعماله في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته. إذا كان العبادات متاعه، الطاعات متاعه، ليش قاعدة تأثر في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته، فما فيش صدق مع رب سبحانه وتعالى. خاطر الأشياء هذه إذا كان ما متأثرش
0: صح
1: في أخلاقه وفي المعاملات، راه ينظر حتى في قبولها. فلازم الإنسان يراجع روحه. المحور الثاني الصدق مع النفس.
2: أيه.
1: كيفاش الإنسان يكون صادق مع نفسه؟ ما يخليهاش تسبح في بحر من الأهواء والأمان الكاذبة دون عمل ودون أخذ الأسباب. صادق مع نفسه، كيف الإنسان يتعامل بالرضا ويكذب على لوحه وعلى روحه ويقول هذه ضرورة عصرية وحياتية والضرورة تقدر بقدرها.
2: أيه. صح.
1: كيفاش يكذب على روحه، يصرف على نفسه بالمعاصي ويقول إن الله غفور رحيم وما دام القلب أبيض لباس. هذه أشياء لازمنا ننتبه لها، كيفاش يكون صادق مع روحه أنه يواجه العيوب متاعه. هذه مهم جدا، نقطة هذه في صدق الإنسان مع نفسه.
0: نعم.
1: نعم، أنه يواجه العيوب متاعه. ما تنجمش تكون صادق مع نفسك دون أن تتجرد من التعصب وتتجرد من الأحكام المسبقة وتعرض نفسك على الحقيقة كما هي، مش تعرض نفسك على الموروث، مش تعرض نفسك على اللي حطوه في مخك، حطوه زرعوه في مخك، حتى وإذا كان هو غلط نقول هيك هو الصحيح وهيك هو اللي قيت عليه قبل العباد اللي ربوني وهيك هو كذا. لا لا، يجبنا أن نتجرد من التعصب ومن الموروث، نكون صادقين مع أنفسنا، حينها فقط نتحلى بالصدق مع أنفسنا، فنستعرف بعيوبنا وبأفكارنا الخاطئة، وحينها فقط يمكن أن نسعى جاهدين مخلصين خاضعين لإصلاحها حتى نتغير إلى الأفضل ونغير. إذا كان تغيرنا أحنا نوليو نجم نغيره، نجم نكون أحنا من الصالحين الصادقين حتى نكون مصلحين. هذا المحور الثالث، يكون الصدق مع الناس.
2: صدق مع الغير. نعم،
1: صدق مع الناس مع الغير، وذلك يكون بالصدق في الأفكار في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأحوال. الابتعاد عن الكذب وعن الخيانة
2: في المعاملات، في البيع. نعم. والشراء.
1: نعم، الابتعاد عن الغش.
2: أي.
1: وما أكثر الكذب هذه الأيام.
2: أي.
1: وما أكثر الإشاعات.
2: صح.
1: وما أكثر انتشارها دون تحري أو تثبت. علاش هذا؟ خطر صيدة الأهواء على النفوس، وصفة الصدق ما عادش صفة مهمة بالنسبة للعباد. نسأل الله الهداية للجميع.
0: أمين يا
2: أمين، بارك الله فيك شيخ.
1: وتملك حب الدنيا وحب الشهوات والمطامع، ويكفي أنه نعرف نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم الطريق اللي يهدي إلى الجنة، يعني وصفة تهزك للجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
2: ما أجمل هذا.
0: شكرا لك، بارك الله فيك، محلها كلماتك شيخ مكرم بن يحيى. عيشك الله يخليك.
2: أحسنت شيخ مكرم، أحسنت وأجملت وأفدت، ثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، وجزاك الله خيرا على ما قدمت وما تقدم للناس، أفاد الله بك وبارك فيك ولك وعليك. شكرا.
0: شكرا لك يا شيخ. شكرا لك شيخ مكرم بن يحيى، إمام جامع البستان، طريق المهدية بصفاقس، 55 دقيقة بعد العشرة. نذكر بسؤال الحصة، يسأل سي أحمد عن معنى كلمة الراجفة والرادفة التي ولدت في سورة النازعات. نعود إليكم بإذن الله بعد موجز الأخبار وبلغات الوفيات.

0: إشهار. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيك.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96. الحادية عشرة صباحا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أهلا بكم. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لأربع ولايات، ويقفص وتوزل وقبلي وتطاوين، ما يعني ترفيع في درجة الإنذار، فيما تشهد درجة الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وينتظر بداية الأسبوع المقبل أن تتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجة الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية. أعربت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عن قلقها إزاء الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي وما قد ينجر عنها من انعكاسات على الأطفال لا سيما الرضع، ودعت إلى وضع خطة لحماية الأطفال خلال موجات الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتهيئة فضاءات آمنة ومكيفة عند الضرورة مع تعبئة الإمكانيات الوطنية المتاحة بما يضمن الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم. تمكنت وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني وأعوان الغابات وممثلو وزارة التجهيز بالتنسيق مع السلطات المحلية بمعتمدية نبر والسلطات الجهوية بولاية الكاف بمشاركة المجتمع المدني من تطويق الحريق الذي اندلع بجبل الطويلة، وتتواصل عملية إطفاء البؤر بعد وصول تعزيزات من الحماية المدنية وإدارة الغابات ووزارة التجهيز من عديد الولايات. في العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصاباتهم خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس. وقالت المصادر إن عدد الشهداء مرشح للارتفاع، كما قتل صهيوني وأصيب آخرون في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم شمال الضفة الغربية. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات عند عبورها مضيق هرمز، كما هدد جماعة الحوثي وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما تنفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
4: عشرة دايمة.

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله محمد بن حامد شيخ روحه، والد المرحوم شهاب، والد ياسين، آمنة، ألفة، وشقيق وحيد كمال ووسيلة. تقبل التعازي اليوم بعد صلاة الجمعة بجامع الرحمة سيدي عباس. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله علي بن محمد بوجلبان، زوج آمنة بن حليمة، والد سعيدة، وشقيق محمد، لطفي، فتحي، نزيهة، السيدة، وفتحية. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الجمعة بالجامع الكبير مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 6. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله محمد كمون، زوج سامية الزريبي، والد أمين، أحمد، محمود، وشقيق راضية، عليا، والمرحومة نادرة. تقبل تعازي اليوم مثل صلاة الجمعة بجامع الرحمة سيدي عباس طريق جرمدا كيلومتر 3.5. كما انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله رضا القلمامي، زوج المرحومة دليل قطات، والد ألفة ولطفي. تقبل التعازي اليوم مثل صلاة العصر بجامع الحسنات طريق سكرة. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله عبد القادر الفريخة، وتقبل التعازي اليوم الثاني بعد الزوال بجامع أريان الجديدة نهج الياسمين. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله رتيبة بنت محمد لوحيشي، أرملة المرحوم توفيق لوحيشي، والدة ضياء، عدلان، حاتم، سفيان، وشقيقة المرحومين محمد والتيجاني، وشقيقة أحمد، نزيهة، سونيا، وزهرة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع السلام مركز عمار. كما انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله آسيا لكشو، أرملة المرحوم عبد الوهاب اليانجي، والدة الرياض، وليد، ناصر، أحمد، وليليا. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالشيحية. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله سلاف العقربي، شقيقة محمد، هشام، زبير، وبسام. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع التقى حي الحبيب. كما انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله صباح قطاطة، زوجة محي الدين بن حمودة، والدة بلال، جهاد، سلمان، صهيب، نوران، صبرين، سيف الدين، وجوار. تقبل التعازي اليوم مثل صلاة العصر بجامع سيد الجيلاني طريق العين كيلومتر 4.5. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله أحبيبة نويرة، والدة سالم وسمير، نزيهة، والمرحوم التوفيق. تقبل التعازي اليوم الجمعة يثر صلاة العصر بالجامع الكبير بسقيط الدير. تغمضهم الله جميعا بواسع رحمته ومغفرته، ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون عودة من جديد للكلم الطيب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: 17 دقيقة بعد الحداش، عودة من جديد للكلمة الطيب. نعود نسلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في العدد 776 من الكلام الطيب. تحياتنا ليكم توصلكم وين ما كنتم، ومرحبا بكل مشاهدتكم على www.radiosfax.in، أيضا على تفاعلكم في صفحة البرنامج الكلمة الطيب كل يوم جمعة، ولا في الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكول. نحب نذكر بسؤال الحصة، نسأل اليوم على معنى كلمتي الراجفة والرادفة المذكورتان في سورة النازعات. المكالمات الهاتفية جاهزة. المكالمة الهاتفية الأولى، السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا.
1: صادق معك محمد.
0: سي الصادق، أهلا سي الصادق، مرحبا بك. مرحبا بك سي الصادق.
1: هي النفخة الأولى والنفخة الثانية يوم قيام الساعة يوم القيامة، وما بينهما 40 سنة.
0: باي
1: عندي سؤالين فهمتني.
0: تفضل بسرعة سي محمد.
1: سؤال الأول، احنا المواطن العادي معناها فهمتني، احنا يقول لك انصر هكذا لما انا مظلوما فهمتني، با اخواننا في فلسطين مظلومين، انا كم نتحرك من داخل كمواطن عادي فهمتني، كيف ننصر اخواننا في فلسطين؟ احنا غير قادرين باش ننصروهم، باش الشيخ قول لنا باش ننصروهم المواطن العادي. السؤال الثاني، الرعية اذا كان عندها سلطان جائر هم وظلم، هل شرعا لهم أن يثوروا عليه ولا لا؟
0: نعم
1: الشريعة.
0: شكرا لك سي صادق، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نصرة قبل كل شيء ما قال هو الإجابة بالنسبة للنفخة الأولى والنفخة الثانية،
2: قال هكا
0: به
2: في آخر حصة نعرفوا الإجابة.
0: نصرة الإخوان معناتها نصرة الأخ عموما ونصرة إخواننا في فلسطين كيف تكون بالنسبة للمواطن العادي؟
2: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره ظالما فكيف ننصره مظلوما فكيف إن كان ظالما، قال بأن تردوه عن ظلمه.
0: نعم.
2: بالنسبة لنصرة إخواننا في فلسطين، هذه مسألة ليست بالمفهوم الشامل والكامل متاحة لجميع الناس. هل تستطيع أن تنصرهم بالمال؟ هل تستطيع أن تنصرهم بالمساهمة في رد العدوان؟ هذا الإنسان ينصرهم بما يستطيع، ولو كان بما في قلبه من تعاطف معهم، فهذا يعتبر من نصرهم.
0: نعم.
2: نعم.
0: حتى بالدعاء هكا ولا سيارة.
2: أكيد أكيد، هو هذاك الدعاء، التعريف بالقضية لمن لا يعرف، نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوضع وبخطورته، هذا الكل من نصرتهم والله أعلم.
0: نعم. المكالمة الهاتفية الثانية،
2: عنده سؤال آخر في بالي.
0: الحاكم الجائر،
2: الحاكم الجائر، هل نثور عليه؟ طبعا هذا كلام يتطلب تقعيدا. ايش معنى تقعيدا؟ يعني قاعدة، والقاعدة هي انه ليس عامة الناس نسمح لهم بان يثوروا على حاكم ظالم. هناك اول ساعة يلزم تحديد الظلم هذا، ثم المسألة لا تكون بأيدي عامة الناس، والعامة يعني المتعلم وغير المتعلم.
0: نعم.
2: فهذا لا يكون، تولي فوضى معناه.
0: واضح.
2: ولكن إذا كان هناك من أهل الرأي والمشورة ومن أهل فما مجالس نيابية ربما، ثم ربما هذا يتطلب وعيا سياسيا كبيرا، وقرار يتخذ على مستوى عالي وكبير.
0: نعم. شكرا لك. المكالمة في الثانية، أنور. ألو السلام عليكم.
3: ألو
0: عسامة لله، مرحبا بكم معنا.
3: ألو السلام عليكم مدام سعاد.
0: أهلا يا سعاد، مرحبا بك أختي، تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك يا سعاد، تفضل سعاد.
3: أنا عندي سؤال،
0: تفضل.
3: شيشي نتوضى بالملبي.
0: نعم
3: نتوضى بالملبي،
0: ماء البئر، ماء البئر صالح للوضوء ولا باه؟ عندك ماء، عندك بير يا سعادة؟
3: والله انا عندي ميزة لما نقبو النشع نقبو الشجرة نقبو التوب تمشي ولا من النشع
0: فهمتك باي. هل ماء البئر صالح للوضوء ولا
2: ماء البئر؟ إذا كان البئر هذا نظيف وغير ملوث.
0: أيوة.
2: خاطر تعرف ما هو الآبار وخاصة في المناطق العمرانية يمكن يتسرب لها ماء المجاري، قد يكون هذا. إذا كان يكون البئر نظيف وغير معرض لتسرب مياه نجسة فهو صالح، ما فيش حتى شك. هو كيما مياه الأنهار، لأنه ماء جاري، فما معناها مجاري مياه تحت الأرض، هذا يكون ماء طاهر ويصلح للطهارة.
0: للطهارة، نعم، شكرا لك. يقولوا الوضوء معناتها حتى الاغتسال،
2: الطهارة حتى الكبرى.
0: ايه. هكا ولا احدى الاخوات تسأل سي احمد، تقول معناتها سيدة توفي عنها زوجها ما زالت في العدة، تحب تفهم مثلا في العدة المرأة مثلا الأربلة تجم تقص شعرها إذا كان مقلقها في السخانة ولا كذا، ولا عندها ممنوع مثلا يدخل من باب التزين ولا للضرورة؟
2: شوف، بحسب الحالة وبحسب كيف يكون هذا. إذا كان هذا يكون بكيفية مستورة، يعني لا تفعل ذلك من باب التبرج، لا تفعل ذلك من باب التشبه بالرجال، إنما تفعله لمصلحة تبعد عنها بعض الضرر كالحرارة الشديدة وما إلى ذلك، مع التحفظ، مع الستر، مع عدم التباهي بذلك، مع عدم التشبه، يكون جائز والله أعلم.
0: نعم، شكرا لك. المكالمة فيها الثالثة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، شكو معنا؟
4: مباركة
0: علينا وعليك، بارك الله فيك. شكو معنا؟
4: معكم فطومة.
0: أهلا يلا فطومة، مرحبا بك، تفضل. الله
4: عايشك. والله يا وليدي مش نطلب منكم وطلبة فالله سبحانه وتعالى،
0: تفضل.
4: جماعة البر والتقوى ينجموش يعاونوني، عندي عملية على عيوني.
0: اي
4: مريات.
0: اي
4: بعد ان جماعه البر والتقوى مش يعاونوا.
0: انت عندك مشكله في عينيك هكا ولا مش تعمل عمليه؟
4: عندي عين مقرر لي لها العمليه فيها الماء، حشر
0: الماء في العين. اي
4: والعين الاخرى كان ما يعملوا لي عمليه على العين هذه وبعد لي نعمل عمليه على العين الاخرى.
0: انت زوجك موجود ولا فطومه ولا شنو الحاله الاجتماعيه بتاعك؟
4: عمل عمليه وما هوش.
0: به اعطيني رقمك امي فطومه. حافظته ولا كان مش حافظته تو ناخذ بعديك في من عند زميلي في ستاندار؟
4: باهي خذها
0: باهي عند زميلي مليقه. ان شاء الله لاباس امي فاطمه، بارك الله فيك. الى اللقاء، بالسلامه. مكالمه فيها الرابعه 25 دقيقه بعد الحديث. الو،
5: كيف حالك؟
0: اهلا اهلا امي مجيده، مرحبا بك.
5: مرحبينك يا قلب، شحالك يا سي احمد؟
2: مرحبا بك، تفضل.
0: لاباس الحمد لله
5: يا سي احمد.
2: اي نعم.
5: سمى مرأة كبيرة نقولوا 85 و 95،
2: ربي يبارك في عماركم
5: يعيشك. خلي نفسي خلي لها ليه ما يسيرش، قصك احنا ناس كبار ما يسيرش.
2: هذا كما يسيرش مش في الصلاة، ما انا باش تقعدوا باش تقعدوا ويدخل انسان اجنبي عليها، ما هوش محرم، ما هوش ولدها، ما هوش لكن في الصلاة هذاك مش تقابل ربي. وقت تقابل ربي لازم تستر كامل، ستر العورة كاملة، ستر العورة الخفيفة والمغلظة.
5: ولذلك ربي يعينك.
2: قلها في الصلاة لا.
5: أيوة.
0: واضح، شكرا لكم يا مجيدة، بارك الله فيك، تعيش، بارك الله فيكم يا مجيدة. يسألونا سي أحمد على مسألة ماء البحر. ساعات المصطفين مثلا تلقى شكون يجيب الحيوانات نتاعه الأليفة ويدخلهم للبحر هكا ولا يسألوا عاد هذا جائز ولا معناتها هو ماء البحر طاهر هكا ولا سي أحمد؟ معناتها ما يقلقش انه الإنسان مثلا يعوم وبحذاه حيوان آخر يعوم ولا حاجة؟
2: شوف، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن السمك يقع إخراجه من البحر فيموت دون أن يذبح مثل حيوانات البر فهذا حلال وماؤه طهور. لكن مع تجنب التلوث الواضح. شنو معنى التلوث الواضح؟ معنى فما أماكن في بعض البحار والمناطق هي مصبات للمجاري.
0: صح.
2: أي مياه المجاري اللي تأتي من المدن وتصب في البحر. هذه لازم يكون الإنسان بعيد عليها بعد كبير. معنى الحيوانات، الحيوانات بما فيها الكلاب وغيرها، والحيوانات هذه ممكن تحدث منها نجاسة كما تحدث من بعض الناس نجاسة. فنقول أن ماء البحر يتجدد بسرعة، فليس في ذلك شيء، خاصة إذا احترزنا أكثر ما يمكن. يعني ما نجيش بحذا كلبنا ونقعد غادي كمان.
0: بالنسبة للبحر معناتها يجوز الإنسان يغتسل في البحر مثلا؟
2: أكيد
0: يتوضأ من البحر. كيف
2: هو في بعض المذاهب كما المذهب الحنفي تنوي الطهارة الكبرى وتغطس في البحر وتطلع خلاص وليت طاهر. وهذا من خصائص بعض المجتهدين. يقول لك لأنه ما يعتبرش هك الفرائض اللي عند المالكية وغيرهم، إنما يعتبر مجرد أنه الماء يمر على كامل الجسد بكل تفاصيله فهذا يكفي للطهارة الكبرى. والله أعلم. لكن ديما الأفضل أنه إنسان يتطهر بالطريقة السنية.
0: نعم واضح. شكرا لك. المكالمة الهاتفية الخامسة. السلام عليكم. ألو. عسلامة. مرحبا.
6: عسلامة سي أحمد.
2: تفضل. مرحبا بك.
0: مرحبا بك. شكو معنا؟
6: معوية. معوية المتلوتي.
0: معوية. مرحبا بك يا معوية. تفضل أختي.
6: وينك وينك يا سي أحمد لباس.
2: مرحبا بك. معك قيس وأحمد.
0: تفضل مثال شيء. هيا معوية هات
6: سي أحمد. يا شيخ الله يبارك لك. يا سي أحمد.
0: أنا
6: راني عاملة عملية فزها كلا سقية مكسوسة، ونطلب من أصحاب الخير يعاونوني بسرير كنت العجالي.
0: كرسي بالعجالي.
6: سرير بالعجالي.
0: سرير. سرير. سرير طبي هكا ولا يا معوية؟
6: نعم.
0: أنت وين تسكن يا معوية؟
6: كيلو متر 35 جرمدة. اللي تيم.
0: اللي تيم.
2: طيب
0: اعطيني رقمك اختي معوية.
6: ترى هاي واحدة تعطيك رقم.

0: يقال عنها إسلامية لا تعطي شيئا قارا في الأرباح، إنما هي تعطي مرابحة، يعني تلك الأموال تشغلهم وتعطي نسبة من الأرباح. إذا كان كثرة الأرباح أكل المبلغ مش يكثر، وإذا كان قلت الأرباح هاك المبالغ مش تقل. وذلك فهو كأنه شريك، والاستثمار الحاصل هو حلال.
1: نعم. في نفس السياق مثلا المضاربة في البورصة مثلا سي أحمد،
0: في البورصة موضوع آخر حسب
1: فيه شوي،
0: حسب نوع النشاط، لأن يعني البورصة معناها يمكن تدخل فيه نشاطات مختلفة. نعرفش كان نشاطات حلال يكون حلال إذا باتفاق وبالتراضي بين الطرفين يكون حلال.
1: واضح. شكرا لك المكالمة في أساس أنور. 31 دقيقة بعد 11. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
2: وبك عايشك رفيقنا.
1: أهلا يا رفيقة، تفضل أختي. عندك إجابة على السؤال سي أحمد؟
2: الحقيقة ما سمعتوش.
0: ما يسالش.
1: تفضل.
2: قبل كل شيء نقول ربي يفرج عن كربنا، قاعد عندنا ابتلاء كبير، فالحرارة يصف بينا بالحرارة
0: وخاصة
2: الضوء، ربي يفرج عن كربنا. لكن إذن نذكر أخوينا في غزة اللي هم مساكنين طوى سنين وما يعانيون، فاللي احنا طوى ما يجيش حتى شيء قدامهم.
0: صح.
2: ندعو لهم إن شاء الله ربي يفرج كربنا.
0: أمين يا رب العالمين.
2: الشيخ حكى على موضوع المساويات بين المرأة والراجل، وان الموضوع هذايا والله مهم ياس. علاش؟ خاطر نشوفوا في نسبة الطلاق كبيرة برشا. مناش السبب هذه النسوية ما عادش في بالي، راهي توليت معروفة وناس واحنا دخلنا فيها ما غير ما نشعر النساء وليت تدافع عليها، وراهي هي المصيبة الكبرى اللي قاعدة تدمر في المجتمع كامل. راهي ايش معناها؟ المرأة تحب هي تطالب بالمساواة، هو ربي سبحانه خلق مرأة وراجل باش يكملوا بعضهم، مش باش يكونوا نفس اللي تعمل المرأة تعمل راجل. يجي ربي خلق أدوى دور للمرأة ودور للراجل، وربي كل حد عنده مسؤول، هو كلكم مرأة عنه كلكم مسؤول راجل، كل حد مسؤول على الدور اللي طلب منه ربي.
0: بالضبط. هذا اللي قلنا
2: هو خلقنا، هو يعرف شنو اللي صاحبنا. يعني انا مذهبية تحكيوا فيه الموضوع هذايا، خاطر ايش راه لا قاعد يصير مش كيف غريبه. والسبب الاساسي والله ونأكد عليه، هل العقليه هذه اللي اصبحت المراه تدافع على حق، هي مسكينه في تعبه وهي اكثر مراه بالعكس هي مظلومه، وهي تدافع على الظلم اللي قاعده تدافع عليه، هي معناها المفروض بالعكس لنا تعبه ونحب لا ونحب نخدم ونحب. يعني ربي قال لك ارتاح يا مرأة وقوم بواجبك.
1: شكرا لك يا رفيق، بارك الله فيك. انت عندك سؤال سي احمد ولا فقط معناتها تطرح الموضوع؟ شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك يا رفيق، يعطيك الصحة بسلامة. يسألون في أسئلة قصيرة سي احمد، يقول لك الفجر يذن بكري 43 دقيقة، نجم من بعد ما نصليه نبدا نصلي اللي فات من دين قديم من صلوات فايتة عندها سنين.
0: اي تبدا تخلص باليوم باليوم، واليوم يبدأ بالظهر وينتهي بالصبح،
1: هو ممكن أحسن وقت
0: لقضاء، ويكون هذا مثلا بين الفجر وبين الصبح متاع النهار هذاك يجم يكون.
1: نعم.
0: أما فماش مشكلة.
1: وفي قضاء الصلوات الفايتة ما فماش وقت جائز ووقت مش جائز؟
0: لا، لأن هذا فرائض، والفرائض تقضى في جميع الأوقات.
1: نعم. واضح. شكرا لك. المكلمة فيها 7 أنور. ألو. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام خويا منصف، مرحبا بك.
3: أسعد الله صباحك، مبارك يومكم.
1: بارك الله فيك، مرحبا بك. تفضل سيدي منصف. أي
3: جمعة مبارك للجميع.
0: جمعين إن شاء الله.
3: تجاوب على السؤال إن شاء الله، وعندي على ظاهرة وسؤال إن شاء الله.
1: تفضل.
3: الراجفة والرادفة هما النفخة الأولى والنفخة الثانية يوم القيامة، ورزكم في سورة النازعات. الراجفة النفخة الأولى في الصور التي تميت كل من على الأرض وتجعلها تضطرب وتهتز، والرادفة هي النفخة الثانية التي تتبعها مباشرة لإحياء الموتى وتبعثهم للحساب. الشيخ عندي زواج شفت في المسجد الحق متاع ربي، الظاهرة الأولى سمك الآلة متاع تبريد المياه،
1: مجعولة في بيت تبريد المياه.
3: واحدة مجعولة في بيت الإدار، والمصلين يشربوا في المسخون. الظاهرة الثانية
1: معناتها فما آلة برك متاع تبريد المياه موجودة
3: في بيت الإطار، والمستوى عاملين الماس

0: يكون للمصلين ما عندهمش مش باب. والظاهرة الثانية لما رفت تحت المنبر فيه مكتب قرآن، ما أنا عاملين مباشرة تحت المنبر اللي صار فوق الإمام عاملين فيه
1: كتب. فهمتك باه، واضح يا منصف.
0: الشيخ الحق احنا تو نعيشوا معناها في ظل الحراره الشديده والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي على سنه الابراج، حب تفاصيلها كيفيه ادائها واذان الظهر في سنه الابراج يؤذن منها في وقت ولا يتاخر شويه؟
1: فيش ما فهمناش سوره سنة
0: الإبراد. سنة الإبراد يا شيخ.
1: الإبراد، سنة الإبراد.
0: وأذن الظهر في الحالة هذه يؤذن في وقت ولا يؤخر؟
1: واضح، شكرا لك منصف، بارك الله فيك. نبدا في السؤال
2: هذا. هذا يحتاج الموضوع
1: عندنا فما سنة الإبراد،
2: الإبراد البردين والإبراد أنا معروف هذه هذه نخصوا لها حصة سي منصف، ماشي متاع كلمتي.
1: كي يبدا المنبر في كتب قرآن من اللوطة معناتها في رفوف،
2: لا
1: ماذا غير جائزة خاطر مش يصعد على
2: ما يكونش تحت المنبر
1: بالضبط،
2: يصعد فوق الإمام. لا يجوز هذا، لا يجوز.
1: باهي قال أنا في أحد المساجد معناتها فما مبرد مياه واحد فقط موجود في البيت الصلاة معناتها الداخل، وبقية المصلين يشربوا في الماء السخون.
2: إذا كان فما شكون يحب يتبرع بمبرد قولوا له جزاك الله خيرا، ما انا خاطر ما تعرف الجامع ما عندوش ميزانيه مخصوصه للجامع الا ما يتاتى عن طريق الاداري الاداره الجهويه او من تبرعات المصلين.
1: نعم،
2: اذا فما ناس يحبوا يعملوا حتى وهذا يكون صدقه جاريه الماء البارد للمصلين.
1: ولو هو جهاز واحد فقط مع آلة واحدة فقط لا تكفي
2: مع
1: تدبوسة متاع ماء قداش الحجم متاعها الساعة متاعها
2: 10 ولا 15
1: لتر قدام المصلين. أما من المفروض من المفروض باش ما نخليوش الكلام كنا كيكا، وإحنا في مسجد وإحنا مع تقربة لله سبحانه، أنه حتى لو فرضنا عنا جهاز واحد فقط متاع تبريد مياه يقعد في معناتها في الصحن متاع الصلاة والناس الكل تشرب منه وكملنا كهو هكا. مكالمتي في الثامنة. ألو
3: مصباح النور.
1: عسلامة لالا، مرحبا بك. صباح
3: خير. صباح خير يا احمد. صباح خير قيس.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
3: لميا.
1: لميا تفضل يا لميا.
2: تفضل يا لميا.
3: الراجفة هي الصيحة الهائلة وهي نفخة الموت.
1: نفخة الموت اي
3: والراجفة هي نفخة البعث التي تبدو في الصيحة النفخة الأولى.
1: باهي، عندك سؤال سي أحمد؟
3: نعم.
1: عندك سؤال سي أحمد يا لميا؟
3: لا هو سؤال، ما حبيت نعلق على حكاية المزاوات.
1: تفضل في كلمة. تفضل لميا.
3: ربي سبحانه وتعالى قال وظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، معناتها ربي أعطانا حقوقنا كاملة. كان راجل كان امرأة، ما احنا اللي ظلمنا بعضنا ولينا نحارب في بعضنا هي بدعوى المزاوات وحقوق المرأة اللي هي أصلا ما هيش فاهمة معناها بزي، وهو بدعوى كما نقول احنا رجال قوامون على النساء اللي هو أصلا بدعوى ما هوش فاهمة بزي
1: بما فضل الله بهم.
3: صحيح.
1: نعم، شكرا لك يا لميا، بارك الله فيك. الساحة المكلمة فيها تاسعة والأخيرة في الدفعة هذه. ألو.
4: ألو،
1: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
4: عسلامة، معك نهال برزي.
1: عاود الاسم.
4: نهال برجي.
1: نهال، تفضل يا نهال، فقط الاسم الصغير. تفضل نهال.
4: اسمي احمد. اسمعني، انا امي توفيت، قبل توفيت جات قاتلي ما نسمحكش كي تخلي باب الكورة عليك محلو.
1: باب شنو؟
2: باب الكور.
4: ما في دارنا عنا كور، عنا كور صغير، فهمت؟
1: اي كور.
4: حكم قاتلي ما نسمحكش كي يبدا اخوك بحليك خلي محلو.
1: اي
4: كي تبدا وحدك لا، وحكم الدنيا سخونه يا سي احمد، مره بحذايا اخويا
1: ومره لا
4: انا ايش نعمل. انا نحب
1: اعمل فنتيلاتور.
4: لا ما
2: هو يا نهال، هو الباب. نعم. الباب المحلول هذا اذا كان يبدا محلول
1: يدخل هواء
2: وما فما حد بحذاك، شنو الخطر اللي يجي منه او شنو هي الحاجه المخالفه للشرع اللي يجيك منه؟
4: كيف ما قولوا خاطر السطح يعدي على السطح، فهمت؟
1: هي خايف عليك فقط هكا ولا يا يعني هال علي رحمة الله. لكن كي تحل انت الباب فما شوية نسمة تدخل معناتها بالنسبة لي اللي انت في السخانة هذية تحلك المشكلة انك تحل الباب هذية هكا ولا
2: شنية المشكلة شنية
1: تحل المشكلة بتاع السخانة نقصد
2: معناتها تحل المشكلة السخانة ايه ما فماش مشكلة
1: فماش مشكلة يا نهال معناتها حل الباب وفي النهار خاصة ولا باس بإذن الله معناتها ساعات الوالدين يوصيوا أو معناتها توصيات قبل ما يتوفوا
2: زيادة في الحيطة ولا
1: هكا ولا 40 دقيقة بعد 11 نسمع النقشة بندي ثم الحديث بقي.

0: 11:46 دقيقة عودة من جديد لاستقبال مكالماتكم الهاتفية العاشرة. ألو السلام عليكم. ألو.
1: ألو
0: عسلامة. عسلامة مرحبا بكم معنا.
1: سعاد شاردة معك
0: الله. سعاد مرحبا
1: بك. نحب نسأل سي أحمد على
0: تفضل سعاد.
1: على مثلا قريبي هكا جوز بنتي ولا حاجة نسلم عليه بالحملة هكا.
0: أي رجل بنتك
1: يحل ولا لا؟
2: أي رجل بنتك هذا كيما ولدك، يعني هو محرم بالنسبة ليك ولذلك يجوز تسلم عليه بالتقبيل أو بالاحتضان.
0: نعم.
2: بدون مبالغة طبعا، ما فيش حتى شك.
0: أكيد
2: ولا بأس من ذلك. نعم. هذا كأبنك.
0: نعم. يسألون، مش يسألون في الحقيقة، يحكيوا على مسألة المساجد والمرافق الناقصة في بعض المساجد. تقول الإرسالية في منطقة هناك 4 مساجد في أقل من 3 كيلومتر مربع، العديد من المرافق تنقصها وتتطلب التدخل. في الفترة هذه هناك دعوة للتبرع لتوسيعة أو بناء مسجد، أيهما أفضل، التبرع لتحسين مدرسة أو بناء مسجد، ولا كل حاجة في بلاستها سيارة؟
2: ما فماش تفاضل بين الأمرين، هذا ذلك حسب الحاجة.
0: نعم.
2: حاجة المنطقة اللي يعيشوا فيها الناس هذوم. إذا كان ما عندهمش مثلا مدرسة وعندهم 3 مساجد تولي المدرسة أولى.
0: واضح، شكرا لي.
2: وإذا كان عندهم العكس معناها تولي كل حاجة حسب الأهمية متاعها.
0: واضح. المكلمة فيها رقم 11. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عسلامة مرحبا بكم معنا.
3: مدام دمى قروضة.
0: تفضل يا روضة، مرحبا بك. تفضل أختي.
3: أهلا وسهلا، شو أحوالك؟
0: تفضلي.
3: شكرا على أن تضغطونا أفكارنا وتخليونا ندخلوا نلوجوا على خاصة الأسئلة والتي نسمعوا حاجة به. هي من البرامج اللي الواحد كيتبعها يتنور.
0: بارك الله فيك.
2: الحمد لله.
0: عندك سؤال على عندك إجابة على السؤال سي أحمد؟
3: أي ميلة
0: هاتي
3: الراجفة هي النفخة الأولى صورة يوم القيامة التي تزلزل الأرض وتميت كل من عليها.
0: نعم. والرادفة
3: هي النفخة الثانية لعودة الصورة، لإعادة بعث الصورة للإنسان للحساب. عندي هكا تدخل صغير، أنه المرأة ما تخدمش وتقعد في الدار والعقلية هذية معناها هذا زمن صعب، يلزم الراجل والمرأة يتعاونوا وربي عيننا على هالزمان. وقديش قالوا هكا وبعدين تلقى راجل يا أما أصيبة ولا مرض ولا شنو تعمل المرأة، تخرج تمد إيدها وقتها ولا تستنى من الناس ولا. فكيما الراجل كيما المرأة، بكل احترام المرأة تخدم على روحها وربي عينها وربي يعطينا ويعطي للناس الكل الوقت الطيب.
0: شكرا لك روضة، بارك الله فيك. عايش
2: أحسنت.
0: مكلمة فيها رقم 12 أنور. ألو السلام عليكم.
4: ألو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
4: بشير خليفة من الشرق.
0: سي البشير.
4: أيوة.
0: تفضلي.
4: ربي سؤال سي أحمد.
0: تفضل
2: سي بشير.
4: عسلامة سي أحمد.
2: مرحبا بك سي بشير. الله يسلمك سيدي.
4: ربي سيدي، أنا كما قالوا فيها عندي متزوج كما قالوا فيها، والمرأة بتاعي توا عندي عمين وكذا. طيب ما بي جميع الواجبات نظافة وكذا ودار وكذا وامور واضحة.
0: اي
4: لكن رافضة كما قالوا فيها المعاشرة. تعبت كما قالوا فيها، فهمت ما حبش تفهم الزيارة.
2: انت مريض سي بشير.
4: اي
2: ربي يشفيك ويعافيك. هذه المسألة تجيب التفاهم سي بشير. تفاهم
4: بالتفاهم وشيء، لكن ما حبش تفهم. من 24 عنده أولاد صغيرة، حرق وحد معي أولاد كبير. أنا
0: أنتم قديش عندكم متزوجين يا عم البشير؟
4: عندنا 24 سنة.
0: 24 سنة زواج. وقديش عمرك عم بشير؟
4: 70 سنة.
0: نعم، ربي يبارك في عمرك وربي يعطيك الوقت الطيب. بالنسبة للمسألة تولي حساسة في العمر كان هذي سيد أحمد هكا ولا ساعات الزوجة تقول لك أنا قائمة بواجباتي، الماكلة والشراب والتطيب وغسيل الماعون وكذا، واللي يطلب الله يبارك، لكن مسألة المعاشرة ولات ممكن مع صحتها ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما حتى ممكن نفسانيا ما هي رافضة المسألة. كي نوصل للمسألة كي هكاية بالحساسية دي يا سي أحمد، شنو هو المطلوب بالضبط؟
2: المطلوب ما يجم يكون إلا بالتفاهم ومحاولة أن نتقارب في الفكرة، وربما تنازل بعض الشيء من هنا ومن هناك حتى نوصل لبعضنا. ربما يولي فما تباعد في الفترات، مش كما العشر سنين الأولى من حياة الزوجين، مش كما العشر سنين الثالثة ولا الرابعة.
0: وقتش تولي حرمة بالنسبة للمرأة مثلا؟ حرام عليها وقتش تولي مثلا
2: حرام إذا كان ما
0: تقدر هي مثلا
2: تقدر وتطفف. وما عندهاش حتى مانع، وقولوا ما فماش ما يخليها تمنع الأمر هذا، قولوا لها حرام عليها.
0: أما بالتفاهم كما قلت أنت بالحوار هكا،
2: والحوار ومحاولة نفهموا بعضنا ونتنازلوا شوية ميسالش من لبعضنا، وإن شاء الله ربي يقدر الخير وربي حصل الخير بين الأزواج إن شاء الله.
0: شكرا لك المكلمة في رقم 13-52 دقيقة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مرحبا
0: لباس
5: شيخ
0: أحمد. الحمد لله. شكو معنا؟
5: محمد لاعب المذيب معك.
0: أهلا سيدي محمد، تفضل. إيه
5: سؤال الشيخ.
0: أي
5: رجي في النصف الأولى متاع ساقط الموت،
0: أي
5: والثانية نفخة البعث.
0: باي عندك سؤال سي أحمد؟
5: بارك الله فيكم.
0: بارك الله
2: وفيك. بارك الله. شكرا
0: شكرا. بارك الله فيك. المكلمة في رقم، ما زلنا في المكالمات، عندي مكالمة به أحد الأخوات تقول سي أحمد أنا نسكن في دار معناتها في أبورتمون، وبحذية جارها تقول أنا كل ما نخرج في أي خرجة نخرجها معناتها من نخرج من داري نفيق كان بجاري يسيق الدروج ورايا معناتها، فهمت؟ وأنا أتطير من المسألة هذه، معناتها شنو يقصد بيه؟ انا كل ما نخرج من الدار هو معناتها جيراني يسيقوا الدروج. ها فيها مساله التطير هذايا عموما معناتها
2: ما فهمتش بالضبط كيفاش هي تخرج وهو يسيق الدروج وراها يسيق الدروج، معناتها هي هابطه هو وراها يسيق
0: في الدروج. المهم اي هذايا التطير هي حكيت على هي تطيرت من المساله، نحكيوا على مساله التطير.
2: اي التطير لا، معناها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير ودعا إلى الفعل الحسن. وهوني تحكي مع جارها، معناها إذا كان زوجها معناها عندها زوجها تحكي يحكي مع جارها نتفاهموا بالتي أحسن، لأن حق الجيرة مكفول، معناها من المفروض أننا نحسن العشرة بيننا ونحسن المعاشرة والتفاهم والتبادل المنافع. سيق الدروج مش في كل مرة تخرج هي سيق الدروج، هذا يولي كأنه
0: استفزاز،
2: كأن حاجة مقصودة أو استفزاز.
0: صح.
2: وربي يهدي مخلوق.
0: شكرا لك سي أحمد، أعطينا الإجابة من البرنامج سي أحمد، تفضلي.
2: باه سيدي، الإجابة هي أن الله تعالى يقول في سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى عند نهاية الدنيا، فتموت كل الخلائق، ترتجف الأرض وتكون هناك صيحة ونفخة أولى، هذه تفنى الخلائق كلها. والرادفة يعني التي تتبعها هي النفخة الثانية، وتكون هذه لتقوم كل الخلائق، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذه الرادفة تكون يوم القيامة. وبقية الآية اللي تجي بعد يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يقول تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، هذا من هول يوم القيامة. نسأل الله السلامة لنا ولكم.
0: شكرا لك أستاذنا العزيز. دعاء الاختتام وكمل البرنامج، تفضلي.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قربتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.
1: إشهار ليالي سيدي منصور، ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيه.
2: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

0: أهلا بكم. أعرب عدد من المتسكنين بطريق تونس عن غضبهم من انقطاع الماء لساعات متتالية في ظل موجة الحر الحالية، مطالبين مصالح السونات بالتدخل لإنهاء معاناتهم في أقرب الأجل.
1: طريق تونس كيلومتر 3.5، مركز بوسيدة، زنقة بوتمري، هو بدا من أمس 6 متاع العشية، رجعنا ضربة في 9 متاع الليل. بالنسبة للقصان ديما مع المغرب من 6 للتسعة، الوقت هذاك كان ديما. اليوم بالذات بعد ما عملنا المغرب ورجع شوية، عاود رجع حتى الصباح، وللوقت الحالي وانا مستنى الشركات ترضى علينا.
0: أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه ينتظر بداية الأسبوع المقبل أن تتحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخلات، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق، وفق ما أكده اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصابات خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، كما قتل صهيوني وأصيب 3 آخرون إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية والبؤرة الاستيطانية حافة جلعات شمال الضفة الغربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح ليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفة مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين المسيرات ومواقع للمراقبة الساحلية. في المقابل، استهدف الجيش الإيراني اليوم قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بطائرات مسيرة وقاعدة الأزرق بالأردن، وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من مصادرة أصول بلاده لما تخلفه العملية من فوضى وعدم استقرار، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي أن قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات سيتم سدادها باستخدام الأموال الإيرانية الموجودة لدى الولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرة ديما.
5: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: 180 درجة.
3: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
6: مية وثمانين درجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. الموعد يتجدد مع الأخبار، الاستضافات والتحليل، وشوي آخر يكون ضيفنا السيد ناصف بالخيرية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية التونسية اليابانية، حديث على، وهو أيضا رئيس المجلس المشترك لغرف التجارة، للحديث على الواقع الطاقي، للحديث على الاستثمار في الطاقة، ويراهن على جملة من المشاريع في مستوى الانتقال الطاقي التونسي الياباني. كيفاش يوصف الوضع الحالي في تونس وتأثير الأزمة الحالية للانقطاعات المتكررة للكهرباء على الاستثمار، على رجال الاقتصاد؟ هذا وأكثر شوي آخر مع سيد ناصف بالخيرية في نصف النهار ونص مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر. يكون معنا سيد شكيب بن مصطفى المستشار الطاقي لجملة من المؤسسات، وعودة على الإجراء الأخير الخاص بإمكانية والترخيص باستعمال البطاريات المخزنة للكهرباء للناس اللي عندهم الطاقة الشمسية، أهمية القرار تكلفة القرار صح في حد ذاته من مستوى المصاريف النفقات شنو يلزم يصير معاه من دعم من تخفيض إعفاءات على مستوى الأداءات وغيرها. ثم أيضا هل أنه الحل في مرحلة كم هكا الحل الفردي الحل المؤسساتي وإلا الحل هو مفروض يكون سياسة الدولة ومنهج عام استراتيجي للدولة للخروج من هذه الأزمة. هذه تقريبا أهم العناوين وأسئلة أخرى نطرحها لضيوفنا. فأهلا وسهلا مرحبا بكم من الآن إلى حدود الساعة 1 في هذا الفضاء الإذاعي المباشر.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كما قلت إذا سعيد باستضافة السيد ناصف بالخيرية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية التونسية اليابانية، رئيس المجلس المشترك لغرف التجارة، للحديث على أزمة الكهرباء والانتقال الطاقي في حد ذاته في تونس، اللي من مدة نحكي وحتى ربما أشهر قليلة قبل هذه الأزمة كان فما احتفاء وتباهي بالانتقال الطاقي في تونس. شنو اللي صار وشنو التأثير وتداعيات الأزمة وأهم الحلول؟ سي ناصف أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
0: مسألة الانقطاع وأنت المختص في هذا المجال، و يعني هل كانت مفاجأة في حد ذاتها؟ هل كانت ربما غير متوقعة؟
1: والله لا، ما تهدي كل بتاعت هذا الزمن برشة متدخلين فتروا اللي صار تقنيا، بتاعت حال تقنيا من ناحية الهندسة، المهندسين عندهم لزرقي معه بتاعهم بما فيهم. أنا كنت وكبت التطورات في السنة الأخيرة، لكن هذه التوية زمنا نعتمد تمشي كونستركتيف وانا بنا اللي صار صار الليميت متاع ستيك، خاصة كشركة وطنية تاريخية اللي تقوم قاطرة للمساقة معناها الديكريك بشكل عام، يزمنا نقاء وحلول للشركة باش التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يكون للمستقبل. المستقبل ثم واضح الأمور، ثم زيادة في الاستهلاك السنوية تقدر ب 5-7% في السنة، وقت اللي تصير تراكمات على سنوات عديدة في هاك 5-7% تزيد تتراكم عبر السنين ويصير نقص. احنا تونس تو الانتاج متاعنا يلبي بما فيه كفاية ونجم نقوله قد، لكن إذا تصير حوادث معناها غير عادية كما الحرارة اللي صارت الأيامات هذه 49 درجة حتى في أوروبا، سبقتنا أوروبا هي الحرارة هذه، وحسب المعطيات الأولية قاعدين نشوف الأسبوع القادم تصير عندها الحرارة اللي احنا كان عندنا جمع الأسبوع هذه والحمد لله يفات، يكون عند أوروبا عندها نفس المشكل. لكن الفرق فين؟ هي في طاقة الإنتاج وطاقة خاصة النقل الإلكتريسيتي، نقل الكهرباء. ستيك اللي الشركة الوطنية والعجز بها الناس كل على خاطر قامت هي من الاستقبال بالمهمة هذه، كانت كافية كل ما هو إنتاج وتسويق ونقل كان مضمون. لكن التغيرات المناخية والتغيرات العالمية والجيوبوليتيك والتعاون مع المجاور اكسترا، فما برشا التغيرات اللي تطلب منها وان تكون مهيئة بطريقة اخرى. الطريقة اخرى هي فما سرعة التفاعل مع التغيرات. هنا حسب رأيي مربط الفرس هو السرعة التفاعل مع التغيرات. احنا عنا تمشي اعتدمناه من عشرات السنين اللي أنا حسب رأيي الشخصي ما عادش يتماشى مع التغيرات السريعة، وأنا نركز على الكلمة السريعة، نحكي وراه ونحكي من سنة إلى أخرى ثم التغيرات اللي مكون استقرى لأحساب بالبعض. لكن التمشي إذا بتمشي مثلا في إطار اللزمات، في إطار لزفال دوفر، في إطار التدخل اللي هو بطبيعة الحال دولة، وكدولة عندها معطياتها وعندها شروطها ونحترمها، وأنا نحبب وأنا نكون عندنا شروط لحماية المصلحة الوطنية وما تابع إلى ذلك. لكن السرعة في الإنجاز هي الحل الوحيد اللي نجم نتفاداو به في المستقبل. اللي صار لنا في الأسبوع اللي فات تو إن شاء الله آخر الأسبوع هذا تكون منها عادية الحادث.
0: نعم،
1: هذا هو الكونستا اللي أنا معناها نعتمده في التحليل متاعي.
0: نعم، اليوم التغيرات يعني يضاف إليها البنية التحتية وشبكة الكهرباء تقريبا 20%، وهو رقم ضخم من ضياع الطاقة من خلال الشبكة. معناها بالإضافة إلى المشاريع، هو كانت في وقت ما ديما فما إنجاز لمحطات توليد جديدة، اليوم مش قاعد تصير، ما فماش مشاريع كبيرة، ما فماش استثمار حقيقي من قبل الدولة في الطاقة.
1: ما هو هي نظرة الاستثمار، أنا حسب رأيي يجب إعادة النظر فيها. ما معنى الاستثمار؟ الدولة راهي وحدها ما تنجمش تهز الحمل الكل. أنا هنا أكون على اعتبار عدة معطيات. بلادنا نعرفوها الناس الكل من 70 عام عندها إمكانيات، والحمد لله عندها ثروة باهية، لكن عندها في بعض الحالات إمكانيات محدودة.
0: ثم
1: تمويل عمومي لعدة مجالات أخرى، لكن ما تنجمش تواصل الستاك باش هي تقوم بالتمويل والإنجاز. نجم تقوم به بالتمويل والإنجاز بالشراكة مع معناها
0: القطاع الخاص،
1: خاصة في التكنولوجيات الجديدة متاع الطاقات المتجددة، مش نحكي على الطاقات العادية الكلاسيكية. الستاك عملت مشروع في رادس، مشروع رادس اللولاني هو اللي داير إنجازوه اليابانيين، كانت لزمة تونس معناها بيبليك بريفي معناها خاص عام مدة عشرات السنين، وتو من 3 أو 4 سنوات الدولة التونسية سلمت معناها المركز التوليد هذا الكهرباء متاع رادس، ولا تو 100% عمومي. دونك التجربة هذه أنا ظهر لي ناخذوها كانطلاق للتعاون بين القطاع الخاص والعام. التجربة متاع رادس اللي هي ناجحة 100% تقنيا ومن ناحية الإيرادات ومن ناحية الهيكلة ومن ناحية حتى الإفيكاسيتي معناها الجدوى، ظهر لي كبنشماركينج ناخذوها بعين الاعتبار مع التسريع في الإنجاز. هو أنا مرت فرصة كوني فوق. ثانيا أنا حسب رأيي لازمنا نعتمد وزادة للتسريع، لازم تكون الأراضي اللي هي مهيئة لاستقبال وللتركيز نحكي عن بريفي بريفي للتركيز المولدات هذه الكهربائية يجب أن تكون جاهزة 100% ما فيهاش إشكالات عقارية بين الوزارات. طول الإشكال وين الإشكال؟ طول الأراضي أنا كبريفي نمشي نقدم مثلا مطلب باش نركز 70 ولا 50 ميجاوات شركة عالمية ولا تونسية وغيرها، لما الأرض هذيك يجب أن تكون بطبيعة الحال تحت النظر أملاك الدولة، عندك نظر متاع وزارة الفلاحة، وزارة الطاقة بطبيعة الحال الصناعة، وعندك وزارة الدفاع. هذم كل عندهم آراء وعندهم ما يبديوا فيه معناها يندرى الأرض هذيك صالحة أو غير صالحة. تداخل متاع 5 تصور في 5 وزارات مع احترام الإجراءات مع الوزارة، ما تنجمش أنت تتمم الرخصة في في في عام ولا بعامين. عيب شوية عيب شوية.
0: مفروض تصير لجنة استثنائية في في قطاعات معينة يعطيها أولوية، هذه أمن وطن.
1: أنا عندي عندي عندي اقتراح أكثر، هو أن الدولة تحدد من كل ولاية أرض تابعة للدولة تابعة للبيبليك لتخصيصها للاستثمارات هذه. إذا عندك أرض فيها نقول وإحنا 1000 هكتار ولا 2000 هكتار وكانت معناها مستوفية الرخص، الرخص كل نحكي لك معناها مستوفية الرخص،
0: مستوفية الشروط
1: الدفاع الشروط من الرخص، الرخص أكثر من الشروط، الرخص الدفاع والفلاحة وملك الدولة والتجهيز وغيرهم وغيرهم، قولوا أي متفقين احنا 5 وزارات وأن الأرض هذه وقتها جيب المستثمر التونسي معنا التونسي أو التونسي الأجنبي أو ستيك ومعها التونسي أي كومبينيزون تحب تعملها هذيك. أنا كمستثمر عندي شكل وقت متاع جريان متاع رخصة وبلدية والهيئة كما تعمل مناطق الصناعية تونس تعملها موجودة الصناعية في تونس.
0: نعم نعم نعم.
1: ما عندكش الإجراءات هذي كل أرض متاعك من غدوة تصبح
0: مش كان الخواص. سيناسف سيناسف مش كان الخواص ماش عنده وقت، حتى الدولة ماش عندها وقت زادة
1: نحكي لا لا كي تبدا شراكه بين الخواص والعام فما سرعه نجم تكون اذا الارض حاضره فما سرعه، خاطر الخواص هم يقوموا بالانجاز وسرعه الدراسات وسرعه معناها تهيئ لاي طارئ. الببليك هي يوفر الارض والخواص عليه خاطر هو علاش الخواص هو مسرع؟ الخواص مسرع خاطر عنده التزامات بنكيه وعنده التزامات مع البارتنير، عنده التزامات نتاع بشيش الماتريال في اقرب وقت، عنده التزامات نتاع غير نتاع غير معناها الكور نتاع نتاع الشانس نتاع اليورو نتاع الدولار غيره. دونك عنده امور اللي الببليك ما عندوش. فهمتني؟ هنا الفرق ما بين الانجاز بسرعه الانجاز ما بين الخاص والعام. كيف احنا نجيبوا لي دو زيفور نجيبوهم مزود مع بعض ببليك بريفي ونعملوا دي سنترال معناها مركز انتاج كهرباء مش لازم يكونوا 200 و300 ميجا وات، لازم نعمل 50. معناها انت كي تعمل 10 في 50 يجيو 500، مش لازم تعمل مشروع 500 ميجا وات، لازم تعمل 50 ميجا وات في كل ولايه. وشنو الافونتاج بتاع 50 ميجا وات في كل ولايه ولا كل مركز ولايه؟ هو انك تقرب منطقه الانتاج من المنطقة. ولذا اقل والشحن نتاع الريزو نتاع الستيك يولي خفيف، مش كيما تجيب مثلا تنتج في قروان ولا في
0: رادس مش تبعث
1: النام. انا عده اجراءات اللي هي الجينيور المهندسين الخواص وحتى الببليك في الستيك يعرفوا هذا راهو، لكن الاجراءات الاداريه اللي هي وقعها لاحترام عده بطبيعه الحال جوانب من تسيير الدوله اللي احنا نحترمها في هذه الجوانب هذه، لكن يلزم نشوفه توا بين بالمكتوب، وانه تم يلزم مراجعه التمشي هذا في الضوء بصفه عامه. وانا اقول خير ضاره نافعه، خاطر توا الاسبوع ولا العشر ايام هذه اعطتنا فكره، معناها نقول احنا بالانجليز كيس ستدي، معناها للدراسه، خاطر بعلميه عندنا كل المعطيات توا باش نجموا نستسقوا المستقبل ونشوفوا عام الجاي وبعد عامين ثلاثه سنين شنو بيصير. الخطر اللي صار السنه للقطاعات والجهات وتوزيع الانقطاعات، وانا هي الجهه اللي خذت اكثر معناها استهلاك الضوء، وانا الجهه اللي ما كانش ممكن باش ننقل لها الضوء، وانا الجهه اللي حسب معطيات التقنيه نتاعي كنت مرغم باش نقص الضوء مرتين ثلاثه في النهار، فما ارغامات تقنيه. هذا الكل عندنا توا، عندنا من بارد دوني، فما قاعده بيانات اللي احنا نجم نستغلوها بطريقه ذكيه باش نشوفوا نستشرفوا المستقبل القريب، نحكي عام الجاي عام بعد عامين 27 28 29 ونهيئ ارواحنا لذاك التغيرات هذيك.
0: نعم، هو التحول المناخي معناها قاعد يفرض في نفسه، وبالتالي انت لازم كما كنت تتحدث ضروره التسريع والقدره على التعاطي مع هذه المتغيرات. اليوم فما اثار كبيره اقتصاديه نجم نحصيوها من خلال العشر ايام اكثر شويه من الانقطاع على النسيج الاقتصادي على المؤسسات.
1: والله انا ما انا نود وانه ليناس الانستيتوي ناسيونال
0: معهد الوطني للاحصاء
1: يقوم معهد الوطني للاحصاء يقوم بدراسه ضافيه باش تكون هي منطلق الاصلاح. الدراسه هذه نجم تهم بطبيعه الحال التجار الصغار، كما تنجم تهم الصناعيين، تهم عده مجالات في الاقتصاد، معناها فهم الانتاج الصناعي، عن عده مجالات اقتصاديه، وثم اللي في كوميرس اليوم معناها التجار الصغار. ليناس انا حسب رايي عندها مهمه ويلزمها تتفرغ لها بالاشهر القادمه. كما قلت لك المعطيات كلها موجوده، ثم اللي دوني موجودين، الباز الدوني موجوده، نجم نستغلها بطريقه ذكيه. وهنا نعاون بطبيعه الحال على على اهل الاقتصاد، خاطر راهو موضوع كيما هذا يلزموا اهل الاستخلاص متضلعين في التغيرات هذه، متضلعين في الـ في الـ في الكهرباء، مش واحد معناها ما عندوش علاقه بالكهرباء، بانتاج كهرباء، توزيع الكهرباء، التحكم في الكهرباء، ما نجمش يعطي راي في الموضوع هذا، ينجم يكون بطبيعه الحال كشريك يبدأ الرأي، لكن الرأي أنا حسب رأيي هو رأي 100% تقني، والتمشي حتى باش نخدمه معناها ونعمله امبلان داكسيون معناها للمستقبل يجب يكون تقني 100% باش نجمه نخرج بحل اللي هو يتماشى مع الواقع والوضع اللي هو سيد لا جدال فيه ولا خيار لنا، ومش كان في تونس، في تونس والجزائر والمغرب وافريقيا وأوروبا، حتى اليابان عندها مشاكل النيمات هذه، معناها في التعامل مع المناخات، خاطر المناخ راهو احنا عندنا هنا الحراره، شو بدنا نقرا عندهم العكس،
0: عندهم الفيضانات والامطار، نعم الريح،
1: فما العواصف. وانا تو امريكا عندها كان جهه مثلا عاصفه اثنين في السنه يعرفوها، تولد بالاربعه بالخمسه بالسبعه عواصف في السنه، معناها عدد العواصف ولا معناها يتضاعف. وهنا بدلوا استراتيجية كاملة، معناها حالة الطوارئ تبدلت، معناها المعطيات التقنية تبدلت، الدراسات حتى الطائرات لاستشراف العواصف ولا تكثرت. دونك راهو التغيرات هذه لازم نقبلوها كوضع عادي، ونركز على كلمة عادي، معناها مش لكن لازم نكونوا بطبيعة الحال حاضرين
0: سباقين
1: سباقين بالاعتماد على مواقع علمية، بالاعتماد على معناها بيانات علمية. وإحنا توا ظهر لي عندنا البيانات العلمية، عندنا لي كومبيتونس، عندنا ما شاء الله اللي هما في السياق الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء، عندها الانجينير نتاعها كي سون تري تري كاليفي ويعرفوا فما واش ما فماش في البلاد. وفما بطبيعة الحال الخواص عندهم دي بيرو ديتود، معناها مراكز استشراف، وما فيها باس وعلاش لا. وكان نجمعوا الزوز الخواص كبيرو ديتود كديزكسبير انترناسيونو والشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء ستيك، باش ناخذ معناها تحليل اللي صار وكيف نجموا نحضر المستقبل. بالنسبة لنا باش نحضر المستقبل اللي صار صار تو الماضي شعنا فيه، نحكيه غدوة نحكيه بعد غدوة وتخرج زي وعمل زي.
0: بناء عليه شنو هو مصير المخطط الشمسي ولا المخطط الانتقال الطاقي لتونس اللي انطلق 2020؟ مازال عنده صلوحية ولا هو بيده في حاجة إلى مراجعات عميق؟
1: هو المخطط الشمسي انطلق قانونية الواقع الإعلان عنه في 2010، بعد انطلق في 2015-2016. الملاحظات اللي نجمو نعملوها، فما نرجع للكلمة اللبنانية نتاعك، فما سرعة الإنجاز ما تمشيتش مع الهدف المتطر واللي هو وقع تحديده مع 2030. لكن إني جميع تروفات نجمو نوصلو 30%، نجمو نوصلو 27-26-28، مش مشكل. نجمو أنا حسب رأيي إذا نعملو مجهود إكسبسيونال طارئ، وهنا ركز على كلمة طارئ. أنا حسب رأيي الدولة التونسية لازم تعمل تو التمشي طارئ، نجم يكون محدود في الوقت 3 سنين 4 سنين من ناحية نعطيوه سبعة الطوارئ. وكيفية سبعة الطوارئ معناها إكسبسيونال، نعملوه معناها كل حاجة طارئ، نعملوه قرارات طارئة وإنجازات طارئة والتمشي طارئ. كل واحد يجب أن نخليه في الكلمة متاعنا الطارئ. الطارئ هو في تحديد كاباسيتي، تحديد الأماكن، تحديد الجنيات، تحديد الإسراع في إنجاز الملفات بين خواص الدولة ولا الدولة 100% دولة. هذا كله معنى مقبول، لكن التمشي مع الوقت معنى صبغة الطارئ يجب أن تكون متوفرة باش احنا نقطع 2030-2032 ننجو مثلا من أنا نتصور 2030 ننجو منزوقات 2000 ما بين 2000 و3000 ميجاوات جدد اللي يخوضونا باش السكتور معناها الشبكة متاعنا تكون مرتاحة أكثر مع تجديد والميزة نيفو معناتها الشبكة اللي هي متاع ستاج اللي موجودة. وثم هنا حسب المعطيات اللي نعرفها هنا ثم فرض من البنك العالمي لتحديد الشبكة شركة التونسية للنقل معناها الكهرباء. إن شاء الله هذا زاد يوقع الأسرع فيه خطر التمويل موجود، وهي مسألة بطبيعة الحال لزابال دوفر معناها طلب عروض وإنجاز اللي زاد في النقطة هذه يجب الاستراع بها في أقرب وقت. ناخذ حالة طوارئ معناها النجم كدولة نجم نعطيه التسهيلات أكثر ورعاية الإنجاز أكثر.
0: نعم، في ظل المعطيات هذه الكل كيفاش نتعاملوا مع مشروع الماد؟ كيفاش نراه؟ هل هو فرصة لتحقيق النقلة في البنية التحتية وفي المشاريع وتعزيز الإنتاج، وإلا البعض يقول لك لا أنت حتى توفر الإنتاج الطاقي والأمن الطاقي لبلادك باش تصدر الطاقة لإيطاليا؟ أنت كخبير مختص كيفاش ترى الموضوع؟
1: ولا هو كل حاجة مولناها باش تكون البنية التحتية متاعنا مؤهلة للتطور المستقبلي هي في ربح الدولة. ما تمت مشروع هي تنزل اليوم ما يكونش الغدوة بعد غدوة. دونك أنا بالنسبة لي أنا الإنجاز الكبير متاع المات هو أنه المشروع هو حيز التمثيل وموجود. حتى أنا يبدأ عندي المات نجم المخطط متاعي متاع الإنتاج يكون أقوى، نجم يكون عنده نظر مستقبل، ونجم أنا نستغل المال موجود باش نطور طاقات التصدير اكثر. تصور انت ما عندكش المال، ما عندكش المال ما تنجمش تقوم سنوات بنظره مستقبليه للتصدير. فركونت كي يبدا عندنا المال اليوم، دونك عندنا كمختصين وكدوله وكشركة وكصناعه نجم نقوم بتطوير معناها البرمجه نتاعنا بالتصدير. نعم. قول لي تو ما ننجوش، اي تو ما ننجوش، لكن بعد عامين ثلاثه هي 28.
0: نعم.
1: أنا الناس نكون في 29 نكون حاضر، بس مثلا 500 ميجاوات نبدأ ب 500 ميجاوات اللي هو المفيد والبنية التحتية الموجودة هي كلها ربح. والبنية التحتية انت نجاز اليوم راهي غض ولا بعد غضة تتكلف لك 3-4-5
0: أضعاف مع الأسعار والتكلفة.
1: ولذا إذا التمويل موجود من البنك الأوروبي ومن البنك العالمي في إيطاليا وفي تونس كل واحد معه المناهة البارتين تاعه وحده، والإنجاز شركة اليابانية خذات اللي اسمها توا حسب إيتاتشي حسب نعلم وبشتقدر الإنجاز، كل ما كل شيء متوفر توا ننزل المشروع ومن بعد على أساس المشروع ذاك نجم نخطو الإنتاج والتصدير ولا التوزيع معناها. وفي حالات نجم تكون على شكاء نحطها معناها ك

0: حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مئة وثمانين درجة
3: 180 درجة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. موصلين مع الخبراء المستشارين المختصين في الطاقة، نحاولوا نفهموا معكم مهم الحلول والمقترحات، ومهم جدا أنه يكون فما حوار للكفاءات المختصين. علاش لا، هو كان في التقاليد 7 أوت اليوم الوطني للتونسيين بالخارج، فبالتالي علاش لا ما يصيرش يوم وطني للمهندسين والخبراء والمختصين اللي عندهم علاقة بالمجال، معناها الكهرباء والطاقة. واليوم مش بالضرورة الناس كل باش تحضر في نفس القاعة، معناها من خلال التطبيقات نجم تسمع أهم الخبراء في العالم. سي شكيب بن مصطفى، أهلا وسهلا، واحد من بين الخبراء والمختصين اللي يسمعوا في البرلمان ويسمعوا في المنظمات وفي عديد المجالات. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة.
1: أهلا سي فيصل، ومال التقديم اليوم سي فيصل، عملت حاجة كبيرة،
0: لأنه المرحلة أكدت راهو مرة أخرى الكفاءة والخبرة والجانب العلمي، هذه أمور تقنية لناسها في النهاية.
1: صحيح، شكرا شكرا برشا سي فيصل، وبالحق اللي قاعد يصير مرة رزمان نبهنا عليه قداش من مرة في السابق.

0: واللي نبهنا عليه ما له بسمة في الأخر أحصل. أما ما هيش حكاية متاع أرقام ولا متاع تقنية بحتة. هوني راهو فما ناس توفاو بلغوا اسماء في هالايامات الاخيره. فما لي كلينيك اللي جاو يحطوا جينيراتور دو سكور، الجينيراتور بتاعهم يتحرق على خاطر لي كوبور، فما بوكو دو ميكرو كوبور انستانتاني. فما سبيطارات اللي ضو قف عليهم الوغ كيل يافي دي زوبيراسيون اون كور، وفما شكون توفى مالوغوزمون امبارح الله يرحمه في سبيطار بتاع الانكولوجي في تونس. راهو باش يوريك اللي برشا حاجات يظهروا تقنية، أما في الأخر الامباكت نتاعهم على المواطن يكون كبير برشا. دو مثلا عنا ثلاثة أيام نحكيه على المنشور اللي استاج ولات
1: ترخص فيه، ما هي هو خرج عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0: بالضبط، خرجته لعينامه ايه. الناس الكل قاعدين يحكيوا على هذه اسك حاجه ثانيه، اسك حاجه خايبه، وناس يسبوا ناس اخرين وناس يشتموا في ناس قريب. خلينا بربي نعاودوا نحطوها
1: في اطار
0: اطارها. راهو ديما نقولوه، راهو قاعدين نحكيوا على هذه الانتقال الطاقي، راهو نحكيوا على الهدف بتاع 2030 35% راهو هذاك بتاع استهلاك الستيك مش الاستهلاك الوطني. كل ما هو إيسانس ومازوت واحد كل ذلك بشو قد يخدم كما هو. دونك يقولوا في الاستهلاك استيج معناتها الماكسيموم اللي باش نخطوله في 2030 هو 10% بتاع استهلاك الوطني. دونك دوما الحكايات بتاع فوتوفولتايك اتسترا اتسترا الوزن نتاعهم على الصعيد الوطني راهو محدود. نعاودو نرجع توا لل هذايا بتاع الطاقات المتجددة. احنا اليوم وصلنا حسب الارقام بتاع الوزارة الى 9% من حاجات التسعة في المية هذية فيهم من ناحية اللزمات الكبرى اللي وافقوا عليهم هالأشهر الأخيرة، وفما زاد كيف المشاريع بتاع المراكز اللي أصغر اللي هما ما يسمى بال ترخيص حكينا عليهم عدة مرات مع بعضنا، وفما أخيرا الاستهلاك الذاتي متاع اللوحات الموجودين فوق السطوحات متاع المواطنين والإنتاج الذاتي اللي هما موجودين في سطوحات المعامل. البيان اللي خرج يهم اللوحات اللي موجودين فوق ديار المواطن. دونك نحكيه على ماكسيموم 4% من حاجيات الاستهلاك. الـ400 هذو ما قالوا لهم راهو عندكم الحق تحطوا البطاريات، وبالبطاريات هذو ما تنجموا تقعدوا تخدموا بهم أكثر حتى كان لو قصة. تنفكروا سيد المواطنين اللي راهو الناس اللي عندهم انستالاسيون فوق السطح بتاعهم كيقص الضوء، يقص الضوء على اللونديولور بتاع الانستالاسيون، وراهم كي الناس الكل اللي ركبوا فوق سطوحاتهم ما عندهمش الضوء كيما الناس الاخرين الكل،
1: لانه يستعمل في نفس الشبكه شبكه ستيك
0: بالضبط، واللونديولير نتاعو ما يخدمش وقت الضوء نتاع ستيك يقص. دونك تجي الحكايه نتاع الباتري، دونك ينجم يكون عنده انت بليس دوتونوم تبقى. وفما برشا ناس قالوها هالنهارين تلفزه راهو هذه البطاريه اللي باش تزيد راهو عندها تكلفه، وصحيح فما اللي قالوا فما بثلاثة تلين وفما تلين تلين ونص
1: حسب الطاقة الاستيعاب. ما أنا حسب مش كيما باتري صغيرة وكيما باتري كبيرة ولا نفس عندنا قالب واحد يا أخي.
0: لا جستما فما كل قدير وقدره قداش من كيلواتر تطنومية باش تشدك الباتري، باش نعطيك فكرة اللي عنده انستالاسيون تكلفت له 13 مليون راهو الباتري والباقي نتاعها خاطر فيها والكوابل نتاعها والانستالاسيون نتاعها راهو تجي زاد 13 مليون من 13 الى 27 مليون. اللي عملنا انستالاسيون 10 مليون اللي هما اكل لي 3 كيلوات راهو هذيك تتعدى شويه 20 مليون
1: نوعية الصوت ما نعرفش كان هكا.
2: اوكي سامحني اللي باش يتزاد راه مش نتاع مليون ولا اثنين ويقعد النهار كامل اتسيتيرا، لا اللي نحكيو عليه راه نحكيو على 10 ملايين اللي باش يزيدوا من ناحيه كل كسوة الانستالاسيون اللي عنده، وفوق ال 10 ملايين هذاكم راه مش معناتها باش يقعد نهار 24 ساعه وهو عنده الضوء. راك باش تكون واضحه زاد، خاطر الناس مش اي هاو عطانا البطري سي بون، ويلزم التمويل متاعك العشرة ولا 13 ولا 15 ولا 20 مليون اللي هو مش الناس الكل عنهم تحتدم. على خاطر اليوم في البيان ما قالش في البيان اللي كل بطاريات اللي باش يتزادوا راهم عندهم التمويل متاع استيج والبنك الشركة متاعه كما قاعد يصير اليوم للناس اللي قاعدين يركبوا لزانستالاسيون. خاطر اليوم تخلص على 7 سنين تجيك في الفاتورة خلص بشوية بشوية حاجة، أما كترى اللي قاعد يصير من جهة أخرى اللي هو هدايا باش يتعمل 10 15 20 مليون راهو في البيان ما قالوش اللي عندهم حق يجبدوا من بروسور.
1: لا بالإضافة معناها تنجم تدفع 10 و 15 أما ما تحلكش المشكلة كما أنت متصور.
2: بيصير محش تقعد كالعادة مثلا عندك 6 كليماتيزورات راهو باش تخدم كليماتيزور واحد يا سيدي ومش باش يشدك 24 ساعه، معناتها هذا الكل تتعمل لي تشيت تكنيك راهو نحكيو هذاك علاش قلت انا من 10 وانت طالع. فما صحيح بطاريات نتاع 3 ملايين و3 ملايين ونص هذاكم راهم معمولين يشدوا شويه في كل ما هو معزوله، معناتها تبدا دار معزوله وما عندهاش ريزوس تيك بعدها تستعمل هذيك نجم على الاقل مينيموم دو بوزوا، لان نحكيو على كليماتيزورات لان نحكيو على
1: الحد الادنى معناها تاع هذا السؤال تطرح برشا. يقول قايل فجاه اليوم اكتشفنا الساحه معناها التونسيه فيها مولدات بشكل كبير وفيها البطاريات ايضا هذوما موجودين وين يتصنعوا مواردينهم قادرين ايفاء الحاجيات السوق التونسيه، لانه كل ازمه عندها أثريائها وعندها ناس تطلع وناس تتأثر، ويعني نحب نفهم المال
2: حاجتين. أنا فيدي حبيت نفهم الحقيقة، أنا فيدي حبيت نفهم على خاطر سمعت شكون قال اللي راهو هالكرس شروط هذية راهو عنا عمين نخدموا عليها. إذا كان ما عمين نخدموا عليها حاجتين، يا على خاطر سبيسيفيكاسيون تقنية صعب ياسر وفيها برشا خدمة وبرشا تخمام، ولذا اليوم سمعنا بهم اليوم الناس باش يبداو يلوجوا عليهم والجماعة الميدان باش يعديوا لي كوموند نتاعهم، يجيونا يمكن في نصف شهر سبتمبر ويبداو يركبوا من اكتوبر، والا والا والا تو سامبلومون البطاريات هذوما عنا سنين الله واحنا نخدموا بهم في تونس، والكايت شارج كراسة شروط اللي تعملت راهي تو سامبلومون قلت اوكي تو تنجموا تحطوهم وتوصلوهم للشبكه.
1: ايه هذوما انتاج محلي ولا توريد هذا؟
2: نعم
1: هذا انتاج محلي والا توريد؟
2: لا توريد على هما شو نعطيك لي فوندولير الكل تو اللي قاعدين نستعملوا فيهم في تونس توريد داكوردو. هذوما البطاريات عنا معمل في تونس عنا معمل في تونس ينجم يخدم البطاريات هذوما، مش معناتها يخدم فيهم، ينجم يخدم البطاريات هذوما. اليوم قاعد يخدم في البطاريات نتاع اللي يطلعوا لي شارج في المعامل، عرفت كيفاش، والا اللي بتي فيكول حكيت كيما هكاكا ما بداش يخدم في هذا الميدان، ما كان ينجم اذا كان قالوا له 3-4-5 شهور التالي راه بدا يخدم فيهم، ورانا نلقاهم في تونس وفي سوم معقول في تونس في اطار استراتيجية وطنية على الانتقال الصحي.
1: الحلول هذية مش نرجع الحلول هذية في النقطة هذه نفسها هي حلول وقتية تنجم تربحك شيء من الوقت، لكن ما تراش أن في الجانب الآخر تشتت وتكثر من الطلب على الطاقة وعلى الكهرباء.
2: هو ساعة أولا اللي باش تحلو كما قلت لك بكري تحل مشكلة عند 0.05 من المواطنين التوانسة، وهالمواطنين التوانسة اللي باش تحل لهم هما اللي كانوا ينجموا يخدموا بجنراتور. هذا برشا يقولوا علاش اقفينا المعامل من هذه المزور هذه وقالوا يونيكمون للمواطنين، اقفوا المعامل على خاطر تو سامبلمون اذا كان معمل باش يعمل الاستثمار هذا يحب له بيت كامله معبيه بالبطاريات باش يصير ونحكيه على 100 ليل وللمعامل الكبار نحكيه على مليار دويل. سوني
1: باكستان فما هاجس بيئي أيضا
2: وهاجس بيئي اللي باش يصير هما ما هوش كبير ولا على خطر بطاريات هذوما بطاريات لكيستيون ايه لازم نعاودو نستعملو البطاريات هذوما اللي هو كيما اللي نستعملو فيهم البلون هذاك نعاودو نخدمهم هذوما مش او بلون
1: رشارجابل هذوما رشارجابل
2: هذاك هو اللي الاشكاليه اليوم على خاطر حسب نوع البطاريه اللي تاخذها فما سيغتان نومبر دو سيكل اللي تشارجي وديشارجي تشارجي وديشارجي اللي ما تنجمش تمشي وراه دونك اللي باتري بالوضعيه الحاليه من غير دعم من الدولة راهو اللي نجموا يعملوا هدايا يتحسبوا على السويب على دي راهو معناتها فريمون أنونس والبلاد كاملة تحكي عليها وكما قلت لك بكري واحد يقول حاجة والآخر يقول العكس قاعدين نحكيه على حاجة 99.8% تاع المواطنين ماتهمهمش بالكل ماتهمهمش بالكل وما تبدل لهم حتى شيء في الوضعية الحالية
1: والأهم من هذه هذه حلول فردية تراش أنه مسألة الطاقة قطاع حيوي اللي مفروض تكون استراتيجية الدولة والدولة هي اللي توجد الحلول في الأزمات الكبرى هذه
2: اكزاكتومون هابش نعطيك المثال اللي هو فرد ميدان برنامج بروسول اللي بعثته الدولة في 2008 قالوا اللي يحبوا يشجعوا المواطنين باش يعملوا البانوات فوق ديارهم ثلاثة البانوات غاليين على فوق جابوا هما الفكرة بتاع الدعم بتاع البانوات هذوما ومشاو قاو بين الشركاء بتاعنا نوتامون اتلين باش يعطيو كانت الدعم راه وقت بداوا البانوات كان الدعم 25% من التكلفة الجملية بعد هذاك اون بليس دو هذاك جاو عملوا الكريدي نفكر الكريدي بتاع بروسول حكينا عليه عدة مرات ونعاود نفكر راهو مش هذاك كريدي ستيك تعطي كريدي للمواطنين ستيك تلانسي ابل دوفر تقول حشتي كم من مليار دو وباش نعمل بيه التمويل للمواطنين باش يعملوا ليزانستالاسيون فوتوفولتاي المواطن يجي يركب عنده الكريدي هذاك الكريدي هذاك يقعد هو يخلصه على فاتورة الستيك الستيك تلم اللي رجعوه الناس الكل وترجعوا للبنكة الشركة سوكي فيك ما فما حتى مشكل الستيك متاع التمويل على خاطر جاي من بنكة خارجية ما فماش للبنكة مشكل متاع الترجع ودموع مشكل صغير ياسر على خاطر اللي ما يخلص تو سامبلمون يتقص له الضوء حتى حد نبوسه لبرميت بندان لونتان دونك الناس كل ربحين في السيستيم اللي تحط اليوم يخرج بيان كيما هكاك يقول راهو تنجم تحط البطري اي داكوردو بطري اولا كان للناس اللي عندهم انستالاسيون واللي ما عندوش انستالاسيون شام باش يحط 26 مليون اليوم دونك واللي عنده انستالاسيون ديجا اللي عنده انستالاسيون مين باش يجيبهم ال10 ولا 13 ولا 15 مليون اللي نحكيو عليهم راهو خاطر فمش كيما قلت بكري فمش كان سوم البطري يلزم سوم البطري سوم لونجولير سبيسيفيك نتاعها والكوابل والانستالاسيون
1: والفكرة اللي تدور انه السيارة الكهربائية نجم تكون حتى حل ولو وقتي ظرفي نجم البطارية اللي تمشي بها السيارة الكهربائية تستعملها في المنزل ما نعرفش
2: لا لا هو ما هوش حل هكيك اكيد مي انا والله خممت فيهم البارح على خاطر قلت تو الدولة عملت هكيك وشجعت الناس باش يشريوا السيارات الكهربائية ما وقتي نحاول لدروا الدوان وهبطوا التوم تاع التبيع وهبطوا التوم تاع دروات كونسوماسيون ولو أرخص من السيارات الأخرين الكل والمواطن سيفريك دون سكالة تم استراتيجية وطنية واضحة وهو بيدو يلقى روحه ويمشي يشري السيارة الكهربائية يروح بها للدار وقتاش باش يشارجي يشارجي في الليل ولا لا احنا مالوريزمون في حومتي مثلا كل ليلة يضو يقص من ماضي ساعة للسبعة ونص متاع الصباح كل اللي شريه كهرباء اللي
1: شريه كهرباء
2: كهربائية ومعملين باش يعملوها في الليل في دارهم شي يعملوا هذاك
1: هي سؤال تقني السيارة إذا ما فهمش كهرباء تنجم تمشي بالليسانس
2: هذاكم الهيبريد
1: الهيبريد
2: الهيبريد أما العاديين الأكثرية متاعهم راهو ما همش إبريد واللي ما همش إبريد ما نجم يخدموا كان بالضوء
1: ايه باي انت عملت الانجازات هذه الكل وحطيت استراتيجية لتحفيز الناس لاقتناء سيارة الكهرباء وين الكهرباء؟
2: جستمان دونك هذيك علاش راهو ديما يلزم في السياسات العمومية نظرة شاملة تكون عندهم نظرة شاملة مثلا هاللي زي كل الكتريك علاش استيل كانت تتشجع للحكاية هذه على خاطر الكور دو شارج. احنا ما في تونس عندنا كلي لي لي سنترال سيكل كومبيني كبار هذاك نتاع رادس نتاع حلق الواد نتاع سوسه ونتاع جابس في غنوش. هذاك راهو ما تنجمش تنقص ما تنجمش تقص الانتاج نتاعهم. فما ان مينيموم دو برودكسيون. مينيموم دو برودكسيون هذاك تقريبا 1600 ميجا في الليل. في الشتاء ما نكونسوميوش 1600 ميجا. دونك فما كهرباء اللي يكون منتج في البلاد والبلاد ماهيش قاعده تستهلك فيه.
1: دونك حفزوا السيارات.
2: راهو السيارات الكهربائيه كي يخدموا في الليل اون بون بارتي منهم هما باش يخلصوا الفاتوره بتاع ستيك. اما على الصعيد الوطني ستيك باش تخرج رابحه على خاطر هذيك كانت تنتجها وما كانتش تبيع. توا بهالكرهب هذوما ستيك راهو ما ننساوش اللي هذاك باش يقعد في الشتاء والاستهلاك بتاعنا معناتها باش يزيد 5% 4%. دونك الحكايه هذيك باش تقعد. اما كي قصه الضوء كيما هكاك في السيس شنو اللي باش يصير؟ هو اللي السيارات هذوما تو سامبلومون ماهوش شاخت لهم الضوء. هو علاش الضوء قاعد يقص؟ نعاودو نرجعو له مره اخرى ميسالش على خاطر في الاستراتيجيه الوطنيه نتاع الانتقال الطاقي حاطين اللي خرجت 2023 عام 22 وخرج 23 البروجي هو اللي كنا باش نعملو اربع سنترالات تجدد من 2035 زوز في السيره وزوز في ولايه بنزا.
1: ما صاروش ثلاثة
2: واحدة. علاش؟ على خاطر قلنا في عظمة نبنيه وسنتراليت جدد هنا قاعدين نشريه من زين نقعدوا نشريه من زين من اللي كنا زين نشريه منها الضوء في السيف بركة اليوم توا عنا عامين
1: 90%
2: نشريه في الضوء من عند زير عام 12
1: نعم.
2: كل يوم نشريه في الضوء
1: واللي شرينا به واللي شرينا به الغاز الكهرباء من الغاز من الجزائر ينجم تكلفته شي مثل معناها من تكلفة المحطة
2: كم نجم نشريه نبنيه هالسنترال هذي اللي قاعدين نحكي
1: يعني خيارات هنا خيارات سياسية توجهات معينة معناها ينجم يكون خيار خاطئ صعب. ثم نقطة أخرى ما نعرفش
2: خذوا ريسك على الصعيد
1: لأنه حل وقتي ما نعطيني منعني توا من بعد البعض يقول لك نجمو نقتحموا مسألة غاز دوشيست كبديل باش ينقص العبء الطاقي والعجز الطاقي ويكون حل لإنتاج الكهرباء في القروان وفي برشا أماكن عندنا إمكانية. ما نعرفش ممكن مش ممكن.
2: هو من ناحية ممكن ثم دراسات صاروا قبل اللي عنا كميات هائلة من الغاز دوشيست ومن البترول دوشيست في تونس وكانوا ثم كلكو ماجور مازالوا قاعدين في تونس كانوا يقول لك إذا كان تخرج الاوتوريزاسيون باش نديفلوبيو هاللي شو
1: هذوما
2: احنا حاضرين الترخيص هذا احنا حاضرين نجم نخدم عليه. اذا كنت تفكر اليبوك كل ما هو مجتمع مدني جاءوا قالوا يلزم البلاد مسختوها والمشاكل اللي
1: قاعدين ويستهلك برشا ماء ايضا
2: السؤال اليوم هو اللي الكلام هذاك تعمل في 2012 و2013 وكان ثم برشا تشنج كيفاك فينا الماء ما صارش حوار جدي. اليوم اللي بعدنا من الفترة هذيك والانفوسة ولات أكثر هادية نجم نعاود نحطوا
1: ثم متغيرات مناخية تفرض عليك أيضا
2: نحكيو فيها نشوفوا التكنولوجيا اليوم على فترة التكنولوجيا في 2026
1: غير 12 نعم.
2: في اليوم التكنولوجيا تسمح لنا باش نكسبلواتيو هالليشان هذوما صفة اللي تحمي البيئة متاعنا ولا لا؟ مي ما تنجمش تقول هذا خط أحمر ما نحكيوش عليه بالكل
1: لا وفات خطوط حمراء عاد
2: ويجيو الخبراء ويصير حوار تقني وناس متاع السياسة وناس متاع الحكم يتبعوا هالحوار هذا يفهموا لي ديفيرون زانجو اللي قاعدين يصيروا وبرلا سويت ناخذوا القرار على الصعيد الوطني اني احسن حاجه للبلاد. انا نفكر لامريكا راهو
1: جسم كنت بسلسلك على النقطه هذه اي
2: من هذا الغاز دوشيست والبترول دوشيست هي اللي عاودت رجعت اقتصاد امريكا بكله. انا نفكر زاد كيف اللي شقيقتنا الجزائر اللي هي وضعيتها الاجتماعيه وضعيتها البيئيه وحتى الاقتصادية راي مش بعيدة لنا احنا اور هما الجزائر قرروا باش يمشيوا في هذا الميدان. هذاك علاش راهو حكينا عليها بضعة ياكلكوا السمان. وقت جبدنا هذا الموضوع وقت قلت عليش جبدتوا الموضوع هذا، قلت على خاطر راهو الجزائر رجعوا وحطوا في أمريكا parmi les 10 sites les plus prometteurs. احنا بحدها في تونس اللي جيولوجيا اللي اتبري ايجال دي موان في جنوب البلاد، عنا امكانيات
1: دقيقتين اي
2: في تونس اكل حقول الصغار اليوم حتى حد ما يتلف، نعرفوه ونعرفوا وين موجودين ونعرفوا الكميات اللي فيهم وعما عندنا السيسميك نتاعهم، وفما ديفوراج للبعض منه، فما ديفوراج دي بروسبكسيون اللي صاروا، دونك عندنا فكره بيع اللي موجود فيهم، ما حتى حد ما يتلفت لهم على خاطر اليوم بالضغط الجبائي اللي موجود وديما نقولوا 75% اتسترا اتسترا المستثمرين.
1: انت في ظرف استثنائي يلزم قرارات استثنائيه اجراءات استثنائيه اللي تجاوز
2: يلزمنا نعاود نشوفوا الاطار الجبائي تاع ميدان الاكسبلوراسيون والبرودكسيون بتروليه
1: الاستكشاف والاستغلال.
2: خاطر الفو ميو تاخذ عليهم اقل، اما تاخذ حاجه للبلاد السبتو تخدم على السياده الطاقيه بتاع البلاد بلوتو كتحط 75% واكل بترول هذاك واكل غاز هذاك يقعد في التراب.
1: انا اللي يهمني انه يكون فما حوار وانه يكون فما استماع للخبراء للكفاءات للناس المختصه، خلي تعطي رايها وهي اللي لها سديد النظر من بعد في اختيار مختلف الامكانات المتاحه لتامين الانتقال الطاقي في البلاد. كل الشكر وتقدير لك سيد شكيب بن مصفى، الحوار كامل موجود على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس. شكرا لك ان شاء الله. سؤال اخير، سؤال اخير، متواصله ولا بدات تخف الانقطاعات؟
2: لا متواصله ما مادام
1: حتى كي تبرد الدنيا
2: لا هو الحل الوحيد اللي في الجزائر، انا سمعت اللي الحرائق اللي صاروا قاعدين ينتصروا عليهم، وكي ينتصروا على الحرائق عاود يرجع ترجع الشبكه الكهربائيه بتاع الجزائر خير، وقت تعاود ترجع الشبكه الكهربائيه يعاودوا يرجعوا يزودوا تونس بالكهرباء والوضعيه تتحسن برشا وتنجم حتى ترجع الى حالتها العاديه.
1: نتمنى ذلك. كل الشكر والتقدير ليك سيد شكيب بن مصطفى، ربي يضوي عليك وينور عليك وعلينا ان شاء الله. شكرا شكرا ليك. المجال مع زميلتي سونيا بن عمار، جولة الظهيرة. شكرا ليكم، هكا نكون وصلنا نهاية هذا الفضاء الإذاعي المباشر. إلى اللقاء.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مية وثمانين درجة. الواحدة ظهرا.
2: إذاعة صفاقس. الأخبار.
3: أهلا بكم. تراجع ملحوظ في درجة الحرارة منتظر بداية الأسبوع القادم. تواصل معاناة المواطنين في صفاقس بسبب انقطاعات متكررة للماء وللتيار الكهربائي وانتقادهم لما وصفوه بغياب المصداقية في بلاغات ستاغ المتعلقة بقطع الكهرباء. 4 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس، وجيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية واسعة بعد مقتل صهيوني في عملية إطلاق نار قرب قرية تل. ووزير الخارجية الإيراني يحذر من مصادرة الولايات المتحدة لأصول بلاده. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لأربع ولايات، وهي جفصة وطوسر وقبلي وتطاوين، وما يعني الترفيع في درجة الإنذار، فيما تشهد درجة الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتتواصل مرتفعة خاصة بالجنوب الغربي، ثم تعود إلى الارتفاع نسبيا غدا وبعد غد بالشمال، وتتواصل دون تغيير ببقية الجهات. فيما ينتظر أيضا أن يشهد بداية الأسبوع القادم تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية، وفق ما أفاد اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي تضاعف لمعاناة المواطنين في ظل موجة الحر الشديد، أطلق متساكنو منطقة الرحام من العشاش بمعتمدية منزل شاكر نداء استغاثة إلى السلطة الجهوية بصفاقس للتدخل لإنهاء معاناتهم بسبب الانقطاع المتواصل للماء منذ حوالي 3 أسابيع، تزامنا مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
4: نداء استغاثة للسيد ولي صفاقس للسلطة المحلية المعتمدية منزل شاكر. احنا عندنا الماء غاديك مخصص علينا برسك 15 يوم ولا 20 يوم، ما فماش ماء، راهو تو الضوء عديناه يا خويا الله غالب على البلاد كامله، فهمتني؟ مره يقص مره يرجع، هذا على البلاد كامله مشكله الماء. راهو غاديك فما ناس ما عندناش ماء ما نشربوا، ولا الساعي ولا الدجاج ولا الواحد، راهو 15 يوم مخصوص يا سيد الوالي. من فضلك احنا من رحامنا يجي يشوف الحاله الكارثيه الغاديكيه، من فضلك ترجعوا لنا الماء على الاقل اخرى نهار بعد نهار، ولا على الاقل ساعتين في النهار.
3: وفي ظل موجة الحر المتواصلة تدخلت وحدات من الجيش الوطني لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية والريفية التي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة، عبر توفير صهاريج مياه لتزويد المتساكنين بحاجياتهم من مياه الشرب. الارتفاع القياسي في درجة الحرارة وما تبعه من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وللماء في مختلف معتمديات صفاقس طيلة أيام متتالية منع المواطنين من ترتيب حياتهم اليومية حسب المواعيد المعلنة لبدء الانقطاع أو موعد عودة التيار الكهربائي لعدم التزام ستاغ بالتوقيت المعلن، حسب ما وصفه البعض بغياب المصداقية في البلاغات المعلنة للشركة. ريبورتاج زهر الحبيب.
5: لا شفافية لا حتى شيء، ما صفر مصداقية، صفر كوميونيكاسيون، صفر كل شونج، غير مانيش مواطنين معناتها مانيش عايشي بلاغات، صفر شفافية. عرفتك ما بين السطور وانت كيفاش تحب تفهم، تعبت العبيد ونحبوا نخدموا بربي. البارح 6 من 11 مقبوس في جرمدة هذا، ومن بعد عادوا قاسوه من نص نهار للأربع، ومن بعد عادوا قاسوه رجعوه 9:30 9:40 نتاع الليل، عادوا قاسوه نص الليل رجعوا 4 نتاع الصباح.
6: الساعات بلاغ ما يمشيوش بيه البلاغ، معناتها يقص الضوء ما غير ما يقلك، يبدا من نص الليل حتى للصباح باش تشعلوه، على الاقل فهمونا معناتها باش نعرفوا احنا شعلنا ما عندناش.
7: نقصوا الصباح في الدار صباح نص ساعه وبعد ارجع، عايشين في رعب اللي ما تعرفش عليه وقتاش يقص. احنا كشركه مش تطبع ولا حاجه ما تعرفش عليه وقتاش يقص لك، عندنا برشا التزامات. معذبين متعذبين،
8: ما فماش مصداقيه جمله، معناه يقولوا لنا هو مش يقص في مناطق معينه، واحنا مثلا انا نسكن في تنيور مش مكتوبه ومقصوص طبعا، وسبع سوايع ما رجعش الواحد ما عادش لاقي لا باش ما مقصوص ذا مقصوص. ولدي مش يموت، انا ولدي عنده تو نهارين ما يتنفس بالسيف، عنده مرض، شنو نعمل انا ولدي مريض؟ القوا لي حل.
7: تلقى البلاغ شيء وتلقى القصان في الواقع حاجة أخرى.
3: في ظل استمرار القطع الدوري للتيار الكهربائي، شدد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي على تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة في أقرب الأجال، وعلى أهمية تطوير مصادر إنتاج جديدة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب وضمان استقرار الشبكة الوطنية.
9: كسر الضوء أول حاجة، اليوم نحن في حالة استثنائية، طقس زاد حار جدا وأول مرة يمس بلدان شمال أفريقيا الكل، وتشوف أنتم الجزائر وضخامة الطاقة في الجزائر وليبيا حول مازوز قص عليهم الضوء طاحوا في بلاك أوت أزوز، ونحن الحمد لله بخبرة أعواننا مهندسينا بخبرة إطاراتنا اليوم نعتبروا نحن عملنا إنجاز كبير ياسر، منعنا الشبكة نتاعنا. الغضب نتاع الشعب التونسي وهذا عنده فيه الحق، ما تنسوش الضوء مقصود، قدروا هذا ونتسبوا للوضع اللي نحن وصلنا له، وعطاها الشركة حقها في الاستثمار في الطاقات المتجددة، عطاها حقها في الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء. الحقيقة من عام 2020 ما استثمرناش في إنتاج الكهرباء وهذا نعتبره خطأ. يمكن زاد نعاود نقول اليوم بالك مشكلة في المالية العمومية، بالك الموضع الاقتصادي يسمع، أما لازم اليوم ولا أكيد مؤكد أنه نعطي الأولوية للاستثمار فتاة على خاطر الله رفل يوم بالكاسب اللي أمر حيوي غاية الطابة.

0: بيتها دونك نحافظوا عليهم في التمبيراتور اللي عندنا. راست هيئة الصيدلة الصيدلية المركزية ومازلنا ننتظروا جواب منها هي خاطر لي ميديكالمون امبورتي ناس كلنا فو اللي هي المونوبول تاع الفارما سنترال دونك الدويات اللي يجوا من برا والتمبيراتور نتاعهم ما بين 2 و 8 دوغري دونك هي عندها علاقة بالمزود دونك طلبنا منها باش تطلب المزود المخاض الأجنبية وتعطينا أكثر دقة قداش ينجم نصبر الدويات في حالة كيما هكايا دونك ساعات المعلومة ولو بسيطة تنجم تعاوننا احنا وقتاش باش نقصوا وقداش باش نقصوا باش احنا ناخذوا الخطط المستقبلية والاستباقية ونضمنوا استمرارية العلاج استمرارية الخدمات.
1: أمام درجات حرارة قياسية قرر الديوان الوطني للعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان لتصبح 863 دينار للطن وأعلن تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حال الخلاص المؤجل. من بين المستفيدين من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني حسب تصريح الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف نزار العياري.
2: اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة الذرة، مادة فيتورة السوجة، مادة الشعير ومادة النخالة والسداري، هذوما كلهم بقدرة الله معناه الحمد لله في بلادنا ممسوكين بطريقة أو بأخرى، متحكم فيهم من ناحية سعرهم ومن ناحية مستوى أسعارهم. مادة فيتورة السوجة محدد تسعيرتها من طرف الإدارة من طرف سلطة وزارة التجارة، السداري والشعير مروجين أترافير ديوان الحبوب بأسعار مدعومة. وبالنسبة لمادة الذرة تتدخل فيها مباشرة ديوان الوطن للأعلاف من خلال ضبط تسعيرات تفاضلية ليعكسها على السوق والحد من إمكانية ارتفاع أسعار غير مبرر، وهذا الحقيقة أعطى أريحية لجميع المربين بصفة عامة سواء مباشرة عن طريق هياكلهم المهنية اللي منضوين تحتها أو طريق مقدمي خدماتهم من مصانع أعلاف أو مراكز تجميع حليب أو تجار أعلاف بصفة عامة ممضين لكراسة شروط. اليوم ديوان الأعلاف مثلاً على سبيل المثال يرفع يومياً 5000 بالة تبن وقرد ويروجها بأسعار تفاضلية محددة، وهذا يشني الغاية منه ليس فقط تزيد المربين المباشر، لا، هو إعطاء مرجع للسعر يعتمد للتفاوض بين المربي وبين التجار.
1: ثقافيا يحتضن المسرح الصيفي سيدي منصور هذه الليلة سهرة الراي مع الفنان الجزائري الشاب مامي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان الساقص الدولي. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم وبإجازة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوبي غرب مدينة نابلس، وقالت المصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع، كما قتل صهيوني وأصيب آخرون إثر أطلاق فلسطيني النار عليهم قرب قرية تل والبؤرة الاستيطانية حفاج العاط شمال الضفة الغربية، حيث يستعد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية واسعة بعد استهداف الصهاينة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفة مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين المسيرات ومواقع للمراقبة الساحلية. في المقابل، استهدف الجيش الإيراني اليوم قواعد أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت، وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مصادرة وصول بلاده لما تخلفه العملية من فوضى وعدم استقرار، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات سيتم سدادها باستخدام الأموال الإيرانية الموجودة لدى الولايات المتحدة. ترامب هدد جماعة الحوثي وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات واستهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. في ذات الوقت، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها حول نقله مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران، فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أمر ممكن. تذكير في الختام بأبرز العناوين. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة منتظر بداية الأسبوع القادم. تواصل معاناة المواطنين في صفاقس بسبب انقطاعات متكررة للماء وللتيار الكهربائي وانتقادهم لما وصفوه بغياب المصداقية في بلاغات الساق المتعلقة بقطع الكهرباء. أربعة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس، وجيش العدو الصهيوني يستعد لتنفيذ عملية واسعة في الضفة الغربية.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة ديمة.
3: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 15 دقيقة بعد الواحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية طبعا بتحضيرات الأندية والاستعدادات، التربصات طبعا في انتظار عودة نشاط البطولة. نادي صفاقسي مازال يواصل تربصه طبعا المغلق في مدينة سوسة في إطار الاستعدادات للموسم القادم. تربص من المنتظر أنه يتواصل حتى 30 جويلية الجاري تحت إشراف المدرب نبيل كوكي، وباش تخلو مباراة ودية أمام النجم الساحلية. ورسميا انضمام محمد ترابلسي للمجموعة في تربص سوسة بعد تعافيه من الإصابة. بعد موسم متميز مع تقدم ساقيه الدائر، متوسط الميدان ادب بن فجريه يوقع رسميا لموسم قابل للتجديد مع الظفره الاماراتيه. تقدم ساقيه الدائره اللي بدوره مازال في طرابلس وفي عين دراهم اليوم سيواجه وديا شباب بلوزداد الجزائري، ثم سيواجه الترجي الذي توصي يوم الاحد 26 جويليه 9 صباحا في مقر التربصات في عين دراهم. مهاجم سيكك الحديد الصفاقسي أيمن الزين ينتقل لأمل حمام سوسة بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. ذكر الزين لعب مع عديد الأندية المحلية كترجي رجيس، مستقبل مارسا، قوافل القفصة والقلعة الرياضية. في النادي الإفريقي هداف الدوري توغوليا المهاجم المالي سليمان كوليبالي مازال يخضع للاختبارات للوقوف أكثر على إمكانياته قبل الإمضاء رسميا مع النادي. وفي ترجي نادي تونسي بعد الإمضاء رسميا مع المهاجم عادل بطيب عقد مع الفريق لمدة موسمين بعد نجاحه في الفحص الطبي. البرازيلي ريبيرو الصفقة قد تتعطل في أمتارها الأخيرة، اجتماع آخر بين هيئة الترجي وهيئة الاتحاد الليبي لإدمام الصفقة، خاصة الحسم في الملعبية اللي باش ينتقلوا إلى فريق الاتحاد الليبي في إطار صفقة التبادل هذه. والاتحاد طلب مبلغ مالي أيضا إضافة لتبادل اللاعبين. حد بن قردان اليوم ينطلق في التمارين مع المدرب الجديد القديم سفيان الحدوسي، وشبيبة العمران تنطلق في تربص عين دراهم زوز مباريات ودية في البرنامج أمام نادي البنزاتي ونادي حام الأنف. إذن حتى نحوصلوا المباريات الودية نهاية هذا الأسبوع في تبرقة وعين دراهم، اليوم 5:30 ترجي مع النجم الخميري، 6 ساقيه الدائر شباب الوزداد، غدوة السبت 5 مستقبل مرسى الحزم السعودي، ويوم الأحد 9 متاع الصباح تقدم ساقيه الدائر مع الترجي الرياضي التونسي. في الكرة الطائرة الاتحاد الافريقي اعلن رسميا على القائمة النهائية للمنتخبات اللي مش تشارك في بطولة امم افريقيا اكابر اللي تحتضنها عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا بين 7 و21 سبتمبر القادم. منتخبنا وبصفة رسمية سيكون موجود ضمن 16 منتخب. المنتخب الحاصل على المركز الاول والميدالية الذهبية مش تحصل ومش يتأهل مباشرة لتمثيل القارة الافريقية في الالعاب الاولمبية لوس انجلوس 2028، وتتأهل المنتخبات اصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة العالم 2027. في كرة اليد يوم أمس انطلقت مشاركة منتخبنا للصغريات أقل من 18 عام في الدورة الدولية الودية اللي تقام في رومانيا استعدادا لبطولة العالم اللي أيضا ستقام في رومانيا من 29 جويلية إلى 9 أوت. منتخبنا يوم أمس تواجه مع رومانيا، اليوم ماضي 3 مع مصر، غدوة ماضي 3 أيضا مع المنتخب الياباني. ونذكركم أيضا ببرنامج المشاركة التونسية في الدور الأول لبطولة العالم، يوم 29 جويلية سنواجه المجر، 30 جويلية أمام السويد، و1 أوت أمام المنتخب الكندية. خارج تونس وسائل اعلام ايطاليه اكدت انه المدرب الاسباني بيب غوارديولا رفض تدريب المنتخب الايطالي. غوارديولا كان الخيار الاول للمدير الفني باولو مالديني اللي صرح انه الاتحاد الايطالي تواصل ايضا مع كارلو انشيلوتي قبل الدخول في مفاوضات مع غوارديولا، زوز مدربين اللي يعتبرهم من بين الافضل في العالم. ونواصل مع صفقات المدربين، وكما كان منتظر تم اليوم الإعلان الرسمي على تعيين يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني حتى عام 2030. سيكون أمام كلوب تحديات كبيرة مع المانشافت بداية من منافسات دوري الأمم الأوروبية مرورا بمشوار التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2028 ووصولا إلى تصفية المؤهلة لكأس العالم 2030 في محاولة لإعادة ألمانيا إلى المنافسة على أكبر البطولات العالمية، خاصة بعد ما ودع زوز نسخ 2018-2022 في روسيا وقطر من مرحلة المجموعات والخروج في النسخة الفارطة من الدور 16. بعد خسارة نهائي المونديال المدافع الأرجنتيني أوتاماندي 38 عام أعلن رسميا اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 17 عام مع منتخب بلاده، تحصل خلالها على لقب كأس العالم 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا. وانضم أوتاماندي مؤخرا إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني بعد مسيرة أوروبية طويلة مع بورتو، فالونس، مانشستر سيتي وبنفيكا. ونختم بخبرهم برشلونة ضربة موجعة لنادي برشلونة بتجدد الإصابات في صفوف لاعبيه مرة أخرى. الكشوفات أكدت إصابة لاعب دولي الهولندي فرانك ديونغ في الرباط الداخلي للركبة. اللاعب أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة. يبقى موعد عودته للمشاركة مع برشلونة غير واضح. نذكر البارسا سيستهل موسمه في الدوري الإسباني بمباراة خارج أرضه أمام إلتشي يوم 23 أوت. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. جمال تحياتي لتشاهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: وننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل زوجات نبيه أمهات للمؤمنين، ورفع ذكرهن في الكتاب المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، ابتعثه للعالمين أسوةً للصالحين، أزواجه هن الطيبات للطيبين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعليهن في كل عصرٍ وحين، وعلى صحابته الراضين المرضيين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإننا على النار لا نقوى. اللهم خفف عنا حر الشمس، اللهم خفف عنا حر الشمس، اللهم اصرف عنا فيح جهنم، اللهم قنا عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما بعد، إخوة الأحباء، تواعدنا أننا سنزور بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفوز بأجرين. أولا، لأنها بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن زار بيت رسول الله، البيوت التي تنزل وتتلى فيها آيات الله والحكمة. ثم هي بيوت زوجات النبي، نساء رفع الله قدرهن في العالمين، فأصبحن أمهات للمؤمنين في كل عصر وحين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. اللهم ارض عن أمهاتنا يا رب العالمين، وأمهاتنا زوجات النبي الكريم. سنزور هذه البيوت بيتاً بيتاً، واليوم موعدنا في بيت الطاهرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أمنا الأولى السابقة في الإيمان. سنزور بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد، امرأة من أشرف نساء قريش نسباً، من أعلاهن قدراً، أكثرهن ذكراً. هي من أكبر تجار قريش في ذلك الزمان، امرأة غنية، لكن مالها لم يفسد طبعها، وغناها لم يشوش قلبها، لم يذهب حياءها، لم يغير أخلاقها، فسمتها قريش في الجاهلية الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. مكة كانت مدينة صغيرة، يعرف الناس بعضهم بعضا، خاصة أنهم من قبيلة واحدة، من قبيلة قريش. كانت خديجة تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وقصته معروفة. قبل أن يصبح رسولا بلغها من صفاته أنه صادق، وأنه أمين، وأنه راجح العقل، فاختارته ليكون القائم على تجارتها والساهر على تنمية أموالها. كان الناس في ذلك الزمان ولا يزالون يقيمون الإنسان بماله، يقيمون الإنسان برصيده، بممتلكاته، لكنها هي من رجاحة عقلها اختارت القوي في عقله والأمين على مالها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكانت أرملة، توفي عنها زوجها وعزفت عن الزواج، لكنها حينما رأت محمدا صلى الله عليه وسلم من قريب، نحن نعرف صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة وقت تراه جيك هيبة، ومن خالطه معرفة أحبه، صلوا وسلموا عليه. أجود الناس كفا، أوسع الناس صدرا، بل واسع، أصدق الناس لهجة، أوفى الناس ذمة، ألينهم لين عريكة، أكرمهم عشرة، صلوا وسلموا عليه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعد. فعرضت عليه الزواج،
يقول الشاعر البصيري: ورأته النبي صلى الله عليه وسلم، ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية وحياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. من ذكائها اختارت محمدا صلى الله عليه وسلم. عمره 25 عام، هي 40 عاما، تكبر ب15 سنة، وليس فارق السن هو الذي يقرر الأمن والراحة والسعادة في الحياة الزوجية. وهذا الزواج دام أكثر من ربع قرن، 25 عام أخرين. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها 4 بنات: فاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم. ورزق منها ولدان: القاسم، ومن ذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قل أبو القاسم، لأن ابنه سمي القاسم. ورزق عبد الله، لكن الذكور لم يعيشوا، توفوا وهم صغار. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ومضت السنوات الأولى 15 سنة، بلغ 40 من عمره. كانت فيه طباع فطرة الأنبياء والأتقياء والأنقياء، كان بعيد عن اللهو الذي في قريش، عن الزواج عندهم والأعراس والحفلات ومظاهر الفتنة التي كانت هناك، ضجيج مكة، أصنام، لهو. كان يحب الخلوة، يختلي، يذكر ربه على ملة إبراهيم عليه السلام، يتعبد. ثم انزوى إلى غار في جبل النور قرب مكة، كان يذهب إلى الغار ويبقى يتبتل فيه الليالي العديدة. وخديجة ماذا تفعل؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ أبطأت عن البيت؟ تركتني وحيدة أياما؟ ولم يكن حتى في تجارة يحضر لها المال مقابل ذلك، كان في عبادة، وكانت هي تساعده على ذلك، وتعطيه المؤونة، تعطيه الزاد، وتنتظره بقلب طيب ووجه باسم فرح عند عودته. ثم جاء ذلك اليوم العظيم الذي سيغير وجه الأرض. وبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إذ بأمين الوحي عظيم الملائكة جبريل عليه السلام ينزل إلى الغار ويغطه، يضغط عليه في صدره دون أن يراه، ويقول له اقرأ. ماذا سيقرأ؟ لم يكن قارئا صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر، ولم يكن شاعرا، ولم يكن خطيبا قبل النبوة. ماذا سيقرأ؟ فقال له: ما أنا بقارئ. فغمه غمة أخرى كادت أن تخلع ضلوعه، وقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان ذلك أول نزول الوحي، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أول سماع له لكلام الله الذي تتصدع منه الجبال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف، يقول: زملوني زملوني. تخيل هذا المشهد، تخيل عباد الله، امرأة زوجها غائب عنها بالأيام، ثم يأتيها بهذه القصة: جاني شكون وغمني وقال اقرأ، وكلمتني الأحجار في الطريق، وكلمتني الأشجار تقول أنت رسول الله، أنت رسول الله. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاهن، ولم يذهب إلى زعيم من الزعماء في ذلك الزمان، بل ذهب إلى زوجته خديجة، لأنه يعرف معدنها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعلم أن سكونه سيكون إلا عندها. وقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. لم تقل له ربما توهمت، لم تقل له هذا نتيجة الخلوة ونتيجة بقائك وحدك ونتيجة بعدك عن البيت. قال: إني أخشى على نفسي، شو بشي يصير لي، ماذا الذي دهاني؟ قالت كلمتها المشهورة، كلمة تكتب بماء الذهب، قالت: كلا، والله لن يخزيك الله أبدا. شوفوا رفع المعنويات، والله لن يخزيك الله أبدا، لا تخشى على نفسك.

عالمة بسنن الله في عباده، فهمت أن من كان هذا خلقه فإن الله لن يخزيه أبدا. عبارة تقول لنا نحن الآن، خذ الدرس، أنك يا مسلم طالما تساعد في الزوال، طالما تقف مع المحتاج، طالما أنك تعين الضعيف، طالما أنك تتكرم على ضيفك ولا تتأفف منه، وترحب بضيوفك من أقربائك وأصدقائك، فإن الله لن يخزيك أبدا. هذه صفات الزوجة الصالحة والأم الصالحة. لم تنزل عليها آيات، لكنها كانت أول قلب طمأن الذي نزلت عليه الآيات. شوفوا قمة الكلمة الطيبة في ساعة الخوف. وكم من زوجة كانت سندا لزوجها ودفعا له للنجاح بكلمات مثل هذه، كلمات طيبات. ثم إنها لم تكتفي بالكلام، بل أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم لها، ورقة ابن نوفل، وكان رجلا قد اطلع على كتب الأولين وتعلم منها، فسمع الخبر وحاول أن يتبين الأمر، ثم قال: والله هل جاك هذا يكلمك؟ والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى، ويا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. جذع صغير، معناه شاب، على خاطر هو وقتها كبير، فما بالك 10 سنين أخرين وقت مش يخرجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، مش يخرجوني من مكة، مش يخرجوني من بلادي، جايهم بدعوة التوحيد ودعوة الطهارة ودعوة الإيمان ودعوة الطاعة. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. كل من يجي يريد الإصلاح بين الفاسدين فإنهم يبغضونه ويخرجونه. كانت خديجة إذن أم المؤمنين، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فخرا وكفى بالنساء فخرا أن أول من آمن بالإسلام امرأة. مش تعرف قيمة المرأة في الإسلام حتى قبل أن تسمع كلام ابن عمها ورقة ابن نوفل. كان بيتها، على شكلنا بنزور بيوت النبي، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أول بيت دخله الإيمان، أول بيت شع فيه الإسلام، أول بيت أقيمت فيه الصلوات وتليت فيه الآيات. ومن هنا نفهم لماذا هي أمنا. إن الأم هي التي تربي وليست التي تلد. الأم هي لتعلم، أم هي لتكون، هذيك الأم الحقيقية. وقلنا إن أمهات المؤمنين ومنهن عائشة روت 2200 حديث، 2200 حديث وروتهم عائشة. هل روت خديجة أحاديث؟ لا، توفيت قبل أن تدون الأحاديث وتوفيت في مكة، لكنها ربتنا، لكنها علمتنا، لكنها بثباتها وتثبيت زوجها درس لجميع نساء العالمين، بتصديقها لنبينا صلى الله عليه وسلم، بصبرها، بجهادها، بإيمانها، بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رب السماوات والأرض. فتحت بيتها لدعوة التوحيد، وأنفقت مالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت قلبها لهذه الرسالة صدقا ويقينا. كل من يصلي اليوم، كل مؤمن ينفق في سبيل الله كما أنفقت خديجة، كل امرأة أو رجل يقرآن القرآن، كل طفل يتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيفة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها نصيبا منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ فكانت هي أول المصليات، وكانت هي أول الذاكرات، وكانت هي أول التاليات لكتاب رب الأرض والسماوات، فلها في ذلك أجزل نصيب. من أشهر قصص خديجة رضي الله عنها ما رواه أهل الحديث، أن جبريل عليه السلام كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلمه الوحي، فقال له: يا محمد، هذه خديجة قادمة، قد أتتك ومعها إناء. قال: فأقرئها السلام من رب العالمين، وحيد الله، ومني، قلها جبريل يسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بكت خديجة: ربي يسلم علي، رب السماوات والأراضين يسلم على امرأة، يسلم على إنسان، يرسل له السلام مع أمين الوحي، وجبريل

السلام يسلم على خديجة، بكت خديجة لهذا الشرف الذي ليس بعده شرف، ثم يعطيها هذه البشارة السنية، يعطيه هذه الهدية العلية بأن لها بيتا في الجنة، وأنه من قصب لؤلؤ مجوف. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصرها كله من ذلك، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب صياح ولا تعب نصب. قال أهل العلم جوزيت خديجة ببيت لا صخب فيه، لماذا؟ لأنها لم تكن تصخب، لأنها زوجة لا تصيح في بيت زوجها، لأنها زوجة تعطي إلا الموجات الإيجابية، إلا الكلمات الجميلة الطيبة، امرأة تساعد زوجها على تعب الزمان وهي تاعبة وهي في نصب، ولذلك كانت بيتها في الجنة دون نصب ودون صخب. درس للزوجات ماذا تفعل في بيت زوجها حتى تنال مثل هذا القصر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقا ويقينا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أطاعه فقد فاز فوزا مبينا، ومن عصاه فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته أمهات المؤمنين صلاة ترضيك وترضيهم وترضينا. إخوة الإيمان، لم تنتهي قصة أمنا خديجة مع سلام رب العالمين ومع حياة الرفاهة التي كانت فيها في التجارة. والدنيا كما تعلمون حلو ومر، والدنيا كما تعلمون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لم تكن زوجة في السراء فقط، لم تكن زوجة حين كان المال بتجارتها موجودا في البيت، وإنما ستقع حادثة كبيرة، أن قريش تقرر حصارا لبني هاشم، تخرجهم من مكة وتضعهم في شعابها وتغلق عليهم بالحرس حتى لا يدخل مكة ولا يتاجر معهم أحدا ولا يعطيهم أحدا طعاما ولا شرابا، وبدأ الحصار. وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليست من بني هاشم، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، ليست من بني هاشم، فكان بإمكانها أن تبقى في غناها وفي بيتها في مكة، لكنها اختارت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك زوجها في مثل هذه المحن، ولو كان ثمن ذلك الجوع والعطش، بل حياتها التي نفدت من جراء هذا الحصار. مرضت خديجة 3 سنوات من الحصار، أكلوا جلود الحيوانات، أكلوا الأعشاب حتى اخضرت أفواههم، نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته وما لاقوا من أجل هذه الدعوة، ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وهناك مكان في مكة اسمه الحجون، فيه مقبرة المعلاة العالية، معناها جاي في ربوة، وهناك قبر خديجة. اللهم ارزقنا يا ربنا حجا وعمرة وزيارة لقبرها، فزيارة المقابر فيها أجر، خاصة إذا زرت قبر أمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أيها الإخوة بيت خديجة، امرأة ليست ككل النساء، زوجة ليست ككل الزوجات، ويا ليت كل الزوجات يكن مثلها، أم من أمهات المؤمنين أحبها نبينا صلى الله عليه وسلم وبقي وفيا لها حتى بعد موتها. قالت عائشة إنها مثل كل النساء، تغرنا من بعضهن، عندها غيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خديجة أغير، خاصة أنها متوفاة وما زالت تغار منها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح شاة يتتبع صديقاتها ويوزع عليهن كل واحدة نصيبها، علاش؟ لأنهم سويحبات خديجة. وإذا جاءت امرأة
من الزائرات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صديقة خديجة، يحسن استقبالها ويكرمها ويسألها عن حالها. فتسأله عائشة تقول: يا رسول الله، ما هذا الذي تفعله مع خديجة وذكر خديجة؟ فيقول لها: إن حسن العهد من الإيمان. وقت تراعي الود والعهد حتى بعد وفاة الصديق، هذاك من الإيمان. وفي أحد الأيام قالت عائشة: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا رسول الله، خديجة خديجة خديجة، هل هناك إلا خديجة في الدنيا؟ فقال لها: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الأولاد، وحرمني من أولاد النساء. وفاء، وفاء ليس بعده وفاء، وفاء بعد الوفاء، وفاء لمن شاركك في الشدة، فلم تنسه عند السعة والغناء. فيا إخوة الإيمان، نعاهد أنفسنا أن لا ننسى أمنا خديجة رضي الله عنها، نعاهد أنفسنا أن نعلم بناتنا ونساءنا قيمة خديجة رضي الله عنها، وأن تشعل شمعة خير من أن تسب الظلام. هن شمعات، هن مصابيح للهدى، هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مهما تحدثنا عنهن مقصرون. اللهم ارض عن أمنا خديجة يا رب العالمين، اللهم اجزها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت زوجة عن زوجها، اللهم جازها خير ما جزيت أما عن أبنائها. اللهم ارض عن أمهات المؤمنين جميعا يا رب العالمين، ارض عن خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة وسائر أزواج نبيك الطاهرات المطهرات. اللهم اجعل نساء المسلمين وبنات المسلمين خير مقتديات بهذه الزوجات الأمهات. اللهم حبب إلينا نبيك يا رب العالمين، حبب إلينا آل بيته وأزواجه وصحابته، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أصلح أحوال المسلمين، اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمن خوفهم، وأطعم جائعهم، واشف جريحهم، أرحم ميتهم. اللهم حرر أسراهم، اللهم حرر مسرانا ومسراهم، ورد عنهم كيد المعتدين، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما رحمونا، وبرهم كما برونا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من أهل القرآن، من أهل الحياة، من أهل العلم والعمل. اللهم خفف عنا حرارة الشمس، اللهم خفف عنا حرارة الطقس، هون على عبادك يا رب العالمين، أنزل علينا من عندك بردا وسلاما، ارزقنا غيثا طيبا نافعا ترزق به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. أجرنا من حر الدنيا، أجرنا من فيح جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، أجب من الخير كل من دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل وسلم على نبيك المختار صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: إن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الحمد لله.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تقديمه الاعتذار لحلفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، طالب الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي أعطاء الشركة حقها في الاستثمار في معامل لإنتاج الكهرباء، لأن الظرف الحالي أثبت بأن الأولوية للاستثمار في الطاقة، خاصة وأنه لم يتم الاستثمار في المجال منذ سنة 2020، مضيفا بأن موجة الحر جعلت البلاد في حالة استثنائية كغيرها من الدول المجاورة.
2: كسر الضوء أول حاجة، اليوم نحن في حالة استثنائية، طقس زاد حار جدا وأول مرة يمس بلدان شمال أفريقيا الكل، وشوفوا أنتم الجزائر وضخامة الطاقة في الجزائر وليبيا، حاولنا زوز قص عليهم الضوء طاحوا في بلاك أوت زوز، ونحن الحمد لله بخبرة أعواننا مهندسينا بخبرة إطاراتنا اليوم نعتبروا نحن عملنا إنجاز كبير ياسر، منعنا الشبكة نتاعنا. الغضب تاع الشعب التونسي وهذا عنده فيه الحق، ما تنسوش الضوء مقصود، قدروا هذا ونتأسفوا للوضع اللي نحن وصلنا له. وعكا الشركة حقها في الاستثمار في الطاقات المتجددة، حقها في الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء. الحقيقة من عام 2020 ما استثمرناش في إنتاج الكهرباء، وهذا نعتبره خطأ. يمكن زاد نعاود نقول اليوم بالك مشكلة في المالية العمومية، بالك الموضوع الاقتصادي ميسمعش، أما لازم اليوم ولا أكيد مؤكد أنه نعطي الأولوية للاستثمار في الطاقة، على خاطر أن ظهرت اليوم بالكاشف الأمر حيوي غاير قادر تونسي أنه يتنازل عليه.
1: أفاد خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية بأنه منذ بداية الموجة الحرارية يوم 11 جويلية تم تسجيل 92 حريقا بالمناطق الغابية، تم إخماد 83 منها نهائيا. دعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سفيان بالصادق إلى رفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق النار في قرية تل في الضفة الغربية إلى 2، أحدهم رائد في جيش الاحتلال وقائد السرية الميدانية. اقتحمت قوات الاحتلال منذ قليل مستشفى نابلس التخصصي بالضفة الغربية. أمر رئيس وزراء الحرب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بتنفيذ عملية واسعة في الضفة الغربية وهدم منزل منفذ الهجوم في بلدة تل والبدء بإجراءات لتشريع بؤر استيطانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة ديمة.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا السابق تفسير سورة الحجر، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسيرها بداية من الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. صدق الله العظيم. بعد أن ذكر الله تعالى كفر الكافرين وعجز أصنامهم، جاءت هذه الآيات تعرض بعض مظاهر قدرة الله تعالى وأدلة وحدانيته في السماء والأرض، وتبين فضله على خلقه، وتثبت الحشر. بدأ تعالى بذكر الأدلة السماوية فقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. البروج هي البنايات الكبيرة المتخذة للسكنة أو التحصن، وهي مرادفة للقصور. وأصل البروج الظهور، يقال تبرجت المرأة إذا أظهرت زينتها، والمراد هنا النجوم العظام. فيكون معنى الآية: ولقد أوجدنا في السماء نجوما عظاما من الكواكب الثوابت والسيارة، وزيناها لمن تأمل في أشكالها وتوزيعها ونورها. قال تعالى في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فتكون دليلا على قدرة الله خالقها ومسيرها سبحانه. وبعض العلماء يقولون هي نجوم البروج الاثني عشر المعروفة، أي منازل الشمس والقمر والكواكب السيارة الأخرى، وهي 12 برجا مختلفة الهيئات والخواص. وأسماء هذه البروج: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو والحوت. والعرب يعدون معرفة مواقع النجوم من أجل العلوم، ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجدب. وحفظناها من كل شيطان رجيم. الرجيم هو المذموم المحتقر، ذلك أن من عادة الناس قديما إذا احتقروا مخلوقا رموه بالحجارة ورجموه بها، فيكون معنى الآية: ومنعنا كل شيطان رجيم مذموم محتقر من الاقتراب من السماء، فهي محصنة ممنوعة عنه. قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: إن المقصود من الآية التنويه بعصمة الوحي، أن يتطرقه الزيادة أو النقص، وبأن العوالم التي يصدر منها الوحي وينتقل فيها محفوظة من العناصر الخبيثة، فهو يرتبط بقوله: وإنا له لحافظون. ثم قال عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الوحي لا يسمعه إلا ملك الوحي ومن يوحى إليه من الأنبياء، أما من حاول أن يسترق السمع أو أراد استراق شيء من أخبار السماء وعلم الغيب الذي يتحدث به الملائكة، فإنه يسلط عليه شهاب مشتعل بين ظاهر للعيان، يلحقه ويتبعه فيحرقه، ولا يصل إلى معرفة شيء مما في السماوات مما أراد الله عدم إطلاعه عليها. والشهاب جزء منفصل من الكوكب، وهو شعلة نار ساطعة، ويسمى الكوكب شهابا. قال تعالى في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى في سورة الصافات: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وبعد أن ذكر الدلائل السماوية على وحدانيته، أتبعها سبحانه بذكر الدلائل الأرضية فقال: والأرض مددناها، أي وجعلنا الأرض ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية فيها والانتفاع بها، وهذا من نعم الله على عباده ومن كمال قدرته. وألقينا فيها رواسي، أي وجعلنا فيها جبالا ثوابت تثبتها كي لا تضطرب بمن عليها أو تتحرك. قال تعالى في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ثم قال سبحانه: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي وأنبتنا في الأرض من الزرع والأشجار والثمار التي وزنت عناصرها على وفق الحكمة والمصلحة، وقدرت بما يحتاجه الإنسان لحياته. وجعلنا لكم فيها معايش، أي وخلقنا لكم في الأرض أسباب العيش من غذاء وماء ولباس ودواء، وسخرناها لكم. ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا لكم فيها من العيال والخدم والدواب الذين يرزقهم الله ولستم من ترزقونهم.

0: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يخبر الله تعالى أنه مالك كل شيء، وما من شيء في هذا الكون ينتفع به الناس إلا وهو قادر على إيجاده وتكوينه والإنعام به، كالمطر المنزل من السماء والذي به نبات كل شيء، فكأنها أشياء كانت محفوظة ومخزونة ثم أخرجت لهم لينتفعوا بها. وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي ولا نعطيه للخلق وننزله عليهم إلا بمقدار محدد نعلم أنه يكفي لتحقيق حاجة العباد. قال تعالى في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ثم فصل الله بعض ما في خزائنه من النعم فقال: وأرسلنا الرياح لواقح. هيأ الله لعباده في الكون أسبابا لتحصيل أقواتهم وأرزاقهم تبين قدرته وتدل على بديع خلقه وحسن تدبيره وفضله على خلقه، ومنها أنه جعل الرياح لواقح. قال ابن عباس: الرياح لواقح للشجر وللسحاب. وبذلك تكون كلمة لواقح لها معنيان: الأول أن الرياح واسطة لتلقيح الأشجار بنقل طلع الذكور ولقاحها إلى الإناث ليتكون الثمر ويثبت، والثاني أنها تنقل البخار الناتج عن حرارة الطقس فتلقح به السحاب، ثم يصير البخار ماء بفعل البرودة وينزل مطرا على الأرض. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي فأنزلنا من السحاب مطرا فجعلناه سقيا لكم، أي يمكنكم أن تشربوا منه، وأسقينا به زرعكم ومواشيكم. قال تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال في سورة النحل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وما أنتم له بخازنين، أي ولستم قادرين على حفظ الماء في السحاب وفي جوف الأرض فتمنعوه من أن أسقيه من أشاء وتحضروه عندما تريدون، بل الله تعالى ينزله ويحفظه ويخزنه، إن شاء حفظه على سطح الأرض وإن شاء غار في باطنها وتخلل طبقاتها، فلا يبقى منه شيء ينفع الناس والحيوان ويسقي الزرع الذي تعتمد عليه حياتكم. فهو سبحانه القادر على إيجاد الماء وخزنه في السحاب وإنزاله، وما أنتم على ذلك بقادرين. ثم أخبر الله تعالى عن قدرته على بدء الخلق وإعادته فقال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي ونحن نحيي الخلق من عدم ثم نميتهم جميعا ولا يبقى حي سوانا، ثم نبعثهم كلهم ليوم الحساب فيلاقي كل امرئ جزاء ما عمل، ونحن نرث الأرض ومن عليها، نحن الباقون بعد فناء الموجودات. فالبقاء لله وحده وهو يرث الأرض ومن عليها. قال تعالى في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم أقام الدليل على إمكان ذلك وأثبت قدرته عليه وأنبأنا عن تمام علمه بالمخلوقات أولهم وآخرهم فقال: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. من سعة علم الله أنه يعلم كل من مضى وتقدم من عباده، وأحصاهم وما كانوا يعملون، وعلم من هو حي ومن سيأتي بعدكم إلى يوم القيامة. فلا تخفى عليه أحوالكم ولا أعمالكم، وليس بالعسير عليه جمعكم يوم القيامة للحساب والجزاء. قال تعالى: وإن ربك هو يحشرهم، أي وإن ربك هو الذي يجمعهم جميعا عنده يوم القيامة، الأولين والآخرين، من أطاعه منهم ومن عصاه، ويجازي كلا بما عمل. ثم أكد هذا وزاده إيضاحا فقال: إنه حكيم عليم، أي إنه تعالى لم يجعل الحياة عبثا، بل جعل بعدها حشرا للحساب، فهو حكيم في صنعه، متقن الأفعال، واسع العلم، يفعل ما يشاء على مقتضى الحكمة والعلم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

فأتقيناكموه وما أنتم له بخارجين.

0: العليم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ثلاثة غير أربعة دراج، ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة وثلاثين ثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في جو جديد من برد القايلة. إن شاء الله مع بعضنا الحاجة الباهية في هذا الكل أنه إن شاء الله إن شاء الله نقول بديت تنقص شوية انقطاعات التيار الكهربائي وتواتر الانقطاعات، يعني اللي عشنا على وقحة زاد البارح في الليل واليوم الصباح، وإن شاء الله زاد حرارة الطقس اللي قاعدة تنخفض شيئا فشيئا والحمد لله. إن شاء الله يا ربي النسمات الصيفية اللي لوجوا عليها بالحق هي اللي نلقاوها إن شاء الله، مش نسمات الحرارة والشهيلي وقصان الكورون. احنا نحبوا صيف مزيان كما متعودين إن شاء الله يا ربي، هذا اللي نتمنى. وهدونك مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وإن شاء الله زيت نخفض ليمات هذية، الله لا يعود علينا اللي تعدى غمة الحقيقة، إن شاء الله يا ربي لا يعودها علينا. اليوم الجمعة 24 جويلية 10 صفر، مرحبا بالناس الكل في برد القايلة كيف العادة مع ألفة زميت في العداد والتقديم حتى للأربع ونصف متاع العشية، معايا سمير تقتق في الإخراج الفني، أسامة بيبسية في ستوندار، يسرى الغربي وعايشة بيار في الديجيتال. مرحبا بالجميع. مسابقتنا بعد شوية نعطيكم على الفيسبوك مسابقة الخاصة بكم اللي تحبوا تشاركوا على الفيسبوك باش الناس الكل تاخذ إن شاء الله يا ربي نقولوا احنا حظها، وبطبيعة على التليفونات على 70 164 280. الخبر الجميل الثالث اللي حبيت نقوله في الحصة اليوم وهو كان جيكم كان بالخبيرات المزيانة إن شاء الله يا ربي، اليوم عن زوز فايزين، كل فائز نجم ياخذ 2 تيكي لحضور العرض الحدث شاب مامي في إطار فعاليات مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46. الشاب مامي اللي نور الركح ليلة دونك السبعينات والثمانينات والتسعينات، يظهر لي جوكم أحلى جو بالنسبة ليكم، نوستالجيك سهرية تكون على الأخر سيسير فما جديد أما زادة مروحة مع القديم اللي نستنيو فيه واللي نحبوه مع الشاب مامي. بعد شوية نعطيكم نص المسابقة. أهلا وسهلا ومرحبا، خلينا نسمع الموسيقى ونبدأ مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في شوف شوف الدنيا محلاها.

لا لا لا ثلاثة غدر جيني شرط التوقيت. وكنا سمعنا ماجد الرومي في غنية رائعة من روي أحا الإيقاعية اللي فيها إيقاع مزيان حلو يخرجها شوية من الجو الكلاسيكي اللي تغني، ولكن ديما ممزوج بالكلاسيكي. ما نعرفش كان حسيته هذا ولا مع إيقاع شوف شوف شوف يا حبيبي شوف، حسيله غنية مزيانة خلطنا بها لقية هذية. وين نحكيه على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تدعو إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة. هو التأجيل أوكي، أما أنهي منهم أوقات الذروة؟ خطر تبين حسب الانقطاعات متاع الكهرباء أنه ما فهميش أوقات ذروة، كما الموفمون في صفاقس ما فهميش أوقات ذروة، فما طول الوقت موفمون كبيرة. دونك شنية أوقات الذروة على القليلة فسروا هنا إذا كان تغير مفهوم وقت الذروة اللي كنا نعرفوه ممكن من نصف النهار حتى الأربع متاع العشية ولا الخمسة، هذيك وقت ذروة بتاتخ في الليل مخر وقتاش ما تخطى آلات كهربائية. وتبين قديش تبين تو بعد في تفاعلكم معايا في التليفونات نزيدو نحكي أكثر قديش احنا معناتها ياسر ديبوندون للكهرباء، ياسر ما كناش فايقين للدرجة هذه انه كل شيء مربوط بالكهرباء. معناتها يكفي انه فما عائلات يبدأ كي يتقص عليهم الكورون لا ماء لا ضوء لا غاز، معناها حمد يدينا ربي ناس لي ما غير غاز دو فيل، خاطر عندنا دابوست الغاز دونك نجمو نشعلو بالبريكيه حتى الغاز ما يشعلش بيان سور وحده، ونجمو نطيبو على القليله على شمعه غيرنا ما ينجمش. دونك هذا هو قديش احنا مربوطين بالكهرباء، قديش كل شيء ولا معناها مرتبط كان بالكهرباء برشا في حياتنا برشا برشا. ان شاء الله يكون لينا درس ونعتمدوا على وسائل اخرى الحقيقه منوعه. معناها ما نعرفش انا اليت كيما مثلا ما نعرفش انا جودي نابورت كوا، ما نعرفش يعني في في في المنزل نتاعنا احنا نحكي على الالات كهرباء منزليه عاده كيما مثلا ان دو تخوا باش تروحي بها بصل باش تروحي بها ثوم طماطم حاجات هكا سلطه، فما الات اخرى يدويه اللي نجمو نستعملوها. دونك بالحق توا حان وان الاوان انه نشوفوا لي زالتيرناتيف ديما معناتها تحذيرا مسبق لحالات اخرى وضعيات اخرى كيما هكا مماثله. ما نتخيلش كان توفى الحكايه كاريمون ان شاء الله تنقص برشا، لكن ما نعرفش حتى ما تعاودتش سناتش نتعاود في الصيف اللي من بعد. فمعناها نجم ناخذ احتياطاتنا بالحق، معني تعين على حويجه كهربائيه اللي تسهل لنا معناتها حياتنا اليوميه، وعين اخرى على حويجه كي نلقاو فرصه حاجه مانويل راهو لازمتنا ناخذوها وتكون عندنا في الدار. عطيت مثال صغير هو ماهوش كبير برشا، ما نعرفش شنو الحاجات الاخرى اللي نجمو نعوضوها. دونك نجمو نتوما تعاونونا وتقولوا لنا شنو هي الحاجات الاخرى اللي في عود نستعملوها كهرباء نستعملوها مانويل ولا ما نعرفش شنو هي الطريقه باهي. دونك هاو نعمل عليكم باش نتبادلوا اليوم، اوليو نحكيوا على الفطورات اليوم نحكيوا على شنو الحاجات اللي نجمو نعوضوهم مانويل، نقصوا شويه على الالات الكهربائيه. ما تقولوا ليش الماشينة لافي سورتو الرجال، ما تقولوا ليش ردوا بالكم لا تقولوا لي راهو نبدلوها بنغسلوا بيدينا دبش، نغسلوا بيدينا دبش فما حاجة تغسل كي باليدين هذا مؤكد منه، لكن ما نجموش نستغنيوا الحقيقة على الماشينة لافي ولا جماعة اللافيسيل اللي متعودين باللافيسيل ممكن زادا يكون ما مجموش يستغنيوا، أما توا معنا حتى حل يظهر لي هكا لكن على القليلة الماشينة لافي معناها بصراحة ما تقولونيش استغنيوا عليها، وعطيونا شنية الحاجات الأخرى المانويل هاوكا باستثناء الماشينة لافي. أوكي هتنا شوية موزيكا سمير نحب انا توا هكا قلت مادام نحكيو على الطقس وعلى الصيف وعلى طول الصيف وغيره، فعليش لا نعطيكم سؤال خاص بكم اللي هو اطول نهار في السنه انهو اي اليوم الاطول في السنه قديش معناتها تعطيونا بالتاريخ بالذات. مرحبا بكم على الفيسبوك، مرحبا بكم في التليفونات، نجمو نغيروا لكم شويه في التليفونات الاسئله ما فيها بس اما ما صعبوش عليكم بالكل، سينو نتوما اللي على الفيسبوك تابعوا فينا نجمو تجاوبونا من توا شنو اطول يوم في السنه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. دو تيكي تربحوهم للفنان الجزائري فنان الراي شاب مامي اللي باش يعمل الليله سهريه سي سور واو على المسرح الصيفي بسيدي منصور. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ديزرت روز

0: يلا جو سيف سنة حافلة في سفاقس
1: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي وكما كل عام باش نزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت
0: ميلا يلا جو على خاطر سيف سنة مع أورانج كله جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46 عندك أورانج

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. طلب الكاتب العام للجامعة العامة للكهربائي والغاز فتح المسلمي بإعطاء الشركة حقها في الاستثمار في معامل لإنتاج الكهرباء، وأضاف أنه لم يتم الاستثمار في هذا المجال منذ سنة 2020. حضرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر اليوم من خطورة انقطاع الكهرباء المتكرر على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية، ودعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. أدان حزب العمال في بيان اليوم جريمة الاعتداء على مربع الزعماء بمقبرة الزلاج بالعاصمة التي جدت أول أمس، وطالت أضرحة عدد من شهداء تونس وزعماتها السياسية والنقابية، وطالب بالكشف عن ملابساتها وخلفياتها ومراميها ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها. في العالم استشهد 4 فلسطينيين وقتل عسكريان إسرائيليان أحدهما برتبة رائد اليوم قرب بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك أثر تصدي أهالي البلدة لاقتحام نفذه مستوطنون تخلله إطلاق نار. وصلت فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني اليوم إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة ومخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة زوتر الغربية، أحدى المنطقتين التجريبيتين جنوبي البلاد، فيما تستعد الدفعة الأولى من أهالي المدينة لدخول مساكنهم لتفقدها. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الرابعة. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار إشهار. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيك.
4: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

0: 33 إشارة التوقيت. مرحبا بكم، مرحبا، أهلا وسهلا في برد القايلة. اليوم كمان مقارنة بالجمعة الفايتة اللي تعديت، نهار الجمعة الفايت جودي بيان، في الحصة متاع برد القايلة بالحق يعني الحمد لله خرجنا سلامات ورجعنا سلامات في غرغور القويل اللي حتى تو غرغور، لكن لا مقارنة بالجمعة الفايتة، يظل فرق يمكن حتى متاع 10 درجات أو 9 درجات، سخونة سخونة سخونة نهار الجمعة الفايتة ونهار الثلاث كما تعرفوا لي دو جور بيك في السخانة. والحمد لله على ما يعطينا ربي، إن شاء الله نحسن التكيف مع المناخ متاعنا اللي جايين وجايين وراه الحقيقة وجايين عليها حكاية كله مرتبطة بالاحتباس الحراري، كلها مرتبطة ببعضها بالمحيطات اللي قاعدة تزيد تسخن تخزن في المياه حسب ما يقولوا الأخصائيين معناها في مجال المناخ. فنحاول إن شاء الله نتكيفوا ونحاولوا ما نعرفش مع بعضنا نصلحوا الوضع، نجم ونزعم على القليلة هكا كل واحد من جهته ينجم. الحقيقة أنا نقول عندي ضويت في البلايس كل، لكن ضولي ما نستعملوش نطفي. الالكتروميناجي اللي نجم نتفادى اني نستعملها بالحق في الوقت البيك نتفاداها، الله غالب ما عطاونيش الوقت البيك، السنة في العادة ستيك تبعث لنا وتقول لنا عدلوا لي كليماتيزور على الفانسيس وهبطوا شبابك، اوكي وصلوا لنا لميساج، اما راهو بعد ما وضحتوناش الامر عندما اختلط الحابل بالنابل على المستوى التوقيت متاع قصان الكرة، هذا هو به احنا باش ناخذوا دفعه اولى من المكالمات الهاتفيه. بعد باش نجيو للديديكاس نتاعكم ومرحبا بكم معنا على 70 164 280، تتفاعلوا معنا. انا عندي اول تفاعل انتوكا باش نقدمه توا اللي هو من عند فتونه فاتن بوعزيز، والله عجبتني برشا يا فاتن. اولا اول وحده بعثت لي وتفاعلت معايا كي قلت لكم اعطيونا لي زالتيرناتيف نتاع نتفاداو الكره الليمات هذيا شنو نجمو نعملوا. اليوم بالصدفه فما شكون من العائله دوب اللي حاطت جاتو بديت بشتي في الفور قص عليها الكورون تحديدا في ترقيبس دونك وبعثت لي تصويره وما نعرفش يتو تسمع فيها ولا ما، بعثت لي تصويره متاع الجاتو لي كيفاش بديت تطلع وبعد فجاه قاعده تتفش بشويه بشويه. قلت لها مش مشكله ما يقلقش، كانك انت باش تبيع حد ودنا احنا اون سونجاج ونيكلوها كيما هي ميسيلش حتى تولينا كي البراونيز عرفتو، دونك لاباس نيكلوها ما يضيع شيء. ما ولو نضعنا ضعنا برشا الحقيقه في الفريجيديرات نتاعنا البريود الفايته فزدونا برشا حاجات به. فاتن بوعزيز شنو قالت؟ قالت لي يا ألفة نعملو خبزة جاتو بلاش كورون، يوسفي انه ركضوا بيدينا ونطيبوها في الصلاية وجو نحفالي. هكا قالت فاتن بوعزيز. بو يا فاتن هذي راهو الجماعة اللي ما عندهمش غاز دو فيل عايش اختي، معناها انا وانتي، اما راهو اللي عندهم غاز دو فيل يناوليهم ربي كيكي يرجع الكورون. اوكي شكرا لك يا فاتن يعطيك صحة على التفاعل. ناخذ التليفون الاولاني في دفعتنا الاولى ونشوفوا شكون زعما صاحبه وصاحبه الحظ السعيد يجمع يربحوا معنا دو تيكي للشاب مامي سهريه شاب مامي الليله في الليل على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. الو الو عسلامه.
1: الو مرحبا.
0: عسلامه سيدي مرحبا بيك. وي
1: يعطيك بالصحة البرنامج حلو
0: يعيشك. أول حاجة تعملها تسكر راديو لي بحذك، أول حاجة أول إجراء تقوم به ديما اللي دخل معنا يسكر راديو باش يتكلم باش ما يبداش الكالوتور يجي ويعطلو في الكلام.
1: أنا بعد شوية.
0: أيوة مرحبا بك، شكون معنا؟
1: رضا من حنش.
0: رضا، رضا شكون؟
1: رضا
0: تحبش تعطي لقب رضا؟
1: رضا
0: بيه رضا رضا ملا بيه يا سيدي ملحنشة. أوكي أي مرحبا بك أخويا رضا، شنو تعرف الدنيا أنت؟
1: والله فلاحة شوية فلاحة.
0: ربي عينك، شنو المجال متاع الفلاحة؟
1: والله تربية ماشية شوية كزيتون شوية.
0: ربي عينك إن شاء الله. شنو تتوقع الموسم الجاي متاع الزيتون إن شاء الله؟ فما صابة سنة
1: بالسلم إن شاء الله ربي يوفقنا وربي
0: فما صابة إن شاء الله ولا؟
1: والله بخيرات نصلي عن بي ربي.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله محلية زيادة كيف نستبشروا خيرا وكيف معناها الحمد لله ونشكر ربي على النعمة اللي احنا فيها ونقول الحمد لله به. وحاجة أخرى الأمور بالنسبة لجرب الكهرباء الأيامات هذه ما أثرت لكش على فلاحتك؟ لباس
1: معناها بالنوصل نزقي بالغاز فهمت؟
0: أي
1: بدبس غاز معناها ونبدا نسقي زيتون معناها ابرد شويه فهمت كيفاش
0: تستر بال
1: امكانيات باش نعمل طاقه شمسيه
0: بالجروب بالجروب الكتروجين معناتها بالجروب
1: اي بالجروب اي بالغاز
0: اي عامل جروب. اما حتى شوف بالطاقه الشمسيه معناتها هي هي الحكايه راهو معناتها تقصد انت الفوتوفولتايك تقصد الفوتوفولتايك هي نفسها الحكايه سيتياسيون في تونس اللي عنده فوتوفولتايك واللي ما عندوش فوتوفولتايك الاثنين الفلاحه لا يقول لي سمير خاطر عندكم الحق في الباتري انتوما اي عندكم صحيح صحيح اما بقيه معناها بالنسبه للسكان يعني الناس اللي عاديين اللي عندهم الفوتوفولتايك في ديارهم راهو يصير القصر الكورون يصير معناتها ليهم زيادة ان شاء الله دوغينا فون يصير التخزين معناتها من حقه انه يخزن يستعمل معناها اللي عنده اما يلزم يظل باتري واللي هي زادة كيف كيف مكلفه.
1: اول حاجه حبيت نقول للشعب التونسي كامل فهمت كيفاش يصبر شويه مع الدوله وكذا فهمت كيفاش كيما نعيشوا ما كيفاش عاشوا باتنا وجدودنا وكذا فهمت ما نحملوش كل شيء للدولة مثلا شوية صبر شوية كذا كفاح فهمت كفاح راما دولتنا سمحة ودولتنا بيها معناها نجيبنا ونعاونوها
0: الحمد لله يا ربي. بون هو انا معاك في كلامك اكيد ما احنا نهفتوا مش اما انت عندك جروب راك زيادة اللي مشيت امورك بيه
1: نشكاو ونسبكاو ونهبطوا في المورال وكذا فهمت كيفاش
0: ما وشوف سيري ذا صارت حاجات كيف نشوف واحنا دواجن الحقيقة قلوبنا وجعتنا كي شفنا معناتها العبيد زيد العبيد من معناها شفنا تصور معناتها الراجل قدامنا كيفاش يغفق ما عندوش لهواء لطف يا ربي ومروح عليه ولد ومعناها والاكسجين محبش يخدم خاطر كرو مقصوص وما فماش كليماتيزور معناها ويمروح عليه معناتها والله حاجه توجع والله حاجه توجع صدقا معناها كيما قلنا لو صار الاستباق شويه وتقسمت شويه معناها بالزون ممكن كان اقل معناها امباكت من هكايا الحقيقه هذا هو بالحق معناتها احنا نتريث ونوسعوا بالنا ما وش تخريب بطبيعة احنا ضده اما انه نحتاج ونوصلوا صوتنا هذي من حقنا معناتها الحقيقة مكفول لنا في الدستور انه الحمد لله الشعب التونسي يقول كلمته لكن نحبوا بلادنا ونحبوا تراب بلادنا ونحافظوا عليه وديما ديما ديما راهو الخير انا ما نعرفش انا من الناس اللي ديما نقول ان شاء الله اللي جاي
1: افضل ديما جاي ديما خير نتفاعلوا انت خير
0: معناها هذا هو يعطيك صحة سيدي ذا اي سيدي تشارك معنا في المسابقة
1: بالنسبه لي انا الوقت نتاعي قصير وما نعرفش حتى نهار طويل بكل مقصار
0: والله كيف والله كيف حتى انا ال 24 ساعه دابا يدوبلوا لي عم ويلي دوبل انا
1: الوقت ما جاناش نوصل ما ناش مكفين الوقت
0: اي والله كيفك حتى انا سيري ذا انت توا بردتي على قلبي شويه لقيت شكون معناتها نفس الاحساس وعبر لي على اللي نحب عليه انا معناتها نحس النهار
1: يعطيكم الصحه برنامج حلو يعطيكم الصحه وعندي عندي احلى برنامج
0: يعيشك يحليك يحليك يا سيدي فلاح دونك تقوم بكري برشا بعد نتخيلك قيلت في الظهر ولا
1: الاربع ونص
0: بسم الله عليك وتروح في الظهر تقيل
1: اي نخرج الصباح الاربع ونص لعديش نص النهار نرجع الخامس هكاو
0: صحة لبدين معناتها تقيل ترتاح شوية بعد تقوم تبرد القايلة معنا احنا وبعد تحاول ترجع للأرض متاعك بيه يعطينا عادة طول النهار شنو سيدي ذا سينو نحكي معك على أقصر نهار انت ميسالش بديمك تحكي كل مقصار هي تعطينا أقصر نهار شنو ترى في العام
1: نعرف أقصر شهر اي اما اقل نهار لا
0: أقصر شهر أقصر شهر فيبري سو
1: معناها أقصر شهر فيفري معناها في الأيامات معش
0: لا تقصد في عدد الأيامات أنت أقصر شهر مش في الأوقات ولا دهشتني أنت توزيري ذا باهي ما لا نقعد في أطول نهار باش ما نضيعكش برشا عطينا عطينا على القيلة اقتراح هو راهو معروف الحقيقة من الثقافة العامة معروف
1: غير السؤال بارك الله فيك غير السؤال بارك الله فيك يعني
0: هو هذا سؤال ميسير نجتهد معك شوية به مهرجان صفاقس الدولي سنة دورة عدد قداش
1: عدد 46
0: به 46 هاكا اجتهدت معك شوية على خاطر انا قلت من الاول السؤال بالنسبة للفيسبوك هو نفسه اطول نهار في السنة وبالنسبة للتليفونات نجمو نغيره شوية مع معناتها شوية مرونة معاكم يا سيري ذا
1: تحية كل المستمعين وبارك الله فيكم وربي يعيشك ويرحم والديك
0: كان تمشي للشاب مامي انت وشكون تمشي كان تربح لي تيكي
1: والله نمشي انا ولدي
0: تمشي تي ولدك جوك هو ولا مش جوك شاب مامي
1: الجو نتاعي معنا ديما كالحفالي فهمت
0: فهمتك اي وشاب مامي جو هكايا سبعينات وثمانينات
1: اي شاب مامي تزيري ومش
0: خايف باهي يعطيك الصحة سيدي ذا ناخذ تليفوني من بعد الو الو عسلامة الو الو
2: الو
0: مرحبا
2: عسلامة السلام عليكم
0: وعليك السلام والرحمة مرحبا بيك شكون معانا
2: معك سهام كسكس
0: سهام كسكس
2: اي
0: مرحبا يا سهام
2: وانا سعيدة برشا انا سعيده برشا اني مشاركه معكم، معك انت مدام ألفة.
0: تفضلي.
2: وفي ما في اذاعه ثقس نحييك انت ونحيي جميع التقنيين وجميع المستمعين.
0: يعيشك يعيشك يا ربي. وانا زاده فرحت برشا بتليفونك سهام. شو تعمل في الدنيا؟
2: ربت بيت وام زوج صغيرات.
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله. قديش الاعمار؟ خلينا نعرف الوضعيه نتاعك كأم شنية بالضبط.
2: ايه ايه عندي بنيه عمرها 21 سنه، عادك بيها جيرني
0: ما شاء الله. اي
2: ونحب نقول عيد ميلاد سعيد.
0: شلون عمرها؟ شنو اسمها؟
2: يعيشك انس.
0: انس ربي يحفظها لك انس.
2: يعيشك
0: بيه وليد.
2: لا عندي بنيه اخرى زاد اسمها يسر.
0: واسمها يسر قديش عمرها؟
2: عمرها 17.
0: لا من انت فتك المرحله نتاع في الصيف يعملوا فيك وبداو يتعاركوا يتنين. لا لا فتها انت.
2: لا بالعكس عندنا بنيات
0: جوك احلى جو.
2: الله يعاونوني.
0: اي ربي يحفظهم سنستهم يعاونوا
2: اكيد.
0: اي بي الام اللي تسنس صغيرها يعاون ما هي شريره هكا ولا؟
2: اكيد
0: هي ام يظهر لي هكا تحب تربي صغارها احسن تربيه وتعلمهم النظافه والرتابه وين يمشي ويعرفوا يتصرفوا في بالي. أكيد. انا هكا
2: اكيد اكيد موافقك
0: ان شاء الله. صغارنا كيف يكبروا هما كيف يكبروا تا يعذرونا خاطر تو يوم كله يقول لك علاش ماما تحبني نتعب ولا تحبني نعاود اليوم علاش كل يوم نعمل لك الحاجه. لا خاطر كل يوم ناكلوا خاطر كل يوم احنا نعيشوا هكا ولا؟
2: هي بذرة تزرعها فيهم اللي هما صغار وكيكبروا تكبر ذيك.
0: انا ديما نقول معناتها يسوفي انه الصغير يتعلم مش معناها نهار اخر ما يعديها حد عليك بصراحه معناتها حتى نهار اللي تجيب معينه منزليه سيدي ظرفك يسمح اما تكون انت فاهمه كل شيء وتعرف كل شيء وتعرف دواخلك وتعرف تريكنك وتعرف اش معناها نظافه وتعرف اش معناها رتابه واش معناها هيك الحاجه تعملت. انا هكا ما نعرفش تشاطروني الراي والا لا هذه قناعتي في نفس الوقت نفرهدوهم وندللوهم بيان سور هيكم راس الماء
2: اكيد.
0: أي للا سيهم ربي فضلهم لك ميلة ويحفظ لك أنس إن شاء الله يا ربي. أعطيني إجابتك بخصوص أطول يوم في السنة.
2: أطول يوم في السنة هو نهار 21 جوان. دوك هذيك أطول نهار خطر الشمس تكون عمودية على مدار السرطان هذيك عليش يفسر أطول نهار.
0: جماعة الكونسير تحكي على جماعة الكونسير أنت توا. أي أطول نهار عندهم هما معناها.
2: أي
0: باهي للا. وأنت شنو برجك؟
2: أنا برج العذراء.
0: العذراء يعطيك ألف صحة يا للا.
2: يعيشك
0: نتمنى نكون معرفتك وإن شاء الله يا ربي وكان تربح. أنت وش كنت تمشي أنت ومعك بنتك ولا يمشوا زوز بناتك؟ خلينا نفهم الحكاية ولا تمشوا ثلاثة؟
2: ماذا بي يمشوا زوز بناتي.
0: اي وعلي وتزيد معاهم انت بوركوا با هكا ولا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. هاي غنيتنا الانس بمناسبه عيد ميلادها وربي فضلها لك.

0: القائلة.
1: برد القائلة.
2: هنا بردوا مع بعضنا في القائلة بالحق توا قاعدين بردوا مع بعضنا في القائلة. خليني ندخل شوية على الابليكاسيون ونشوف حالة الطقس توا اون سو مومون لا بالابليكاسيون. 36 درجة. وين كنا وين صبحنا وين كنا وين صبحنا كنا نكبروا في 46 رانا هكا ولا يا سمية؟ معناتها انخفاض تقريبا بعشر درجات والحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي نلقاو بالحق نسمة صيف كيما هكا جونا احنا وكيما شبكتنا المزيانة على موجه إذاعة صفاقس. وان شاء الله يا ربي ديما مفرهدينكم. دونك هيك حالة الطقس ان شاء الله مازالت زيت انخفض. يبارك لك يا ابليكاسيون يرحم والديك يا أبليكاسيون. اليوم توصل ل 37 ماكسيموم، غدوة الحي 34، بعد غدوة 35 36، بعد عاود تهبط نهار 3. يا ربي الحمد لله.

0: والله وين كنا البارح وين اصبحنا اليوم؟ رب لطف علينا من الهموم. مي الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله. هيك شو نقولوا؟ الحمد لله. بالحق وين كنا وين اصبحنا؟ راو راني خرجت بالحق ما تغرغور قايله ما راو لا علاقه لا علاقه. تنجم كرابتك ماشي كليماتيزي تهبط عادي لاباس الحمد لله، راك لي متفيته بجوج تتحرك الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. 3:26 دقيقة إشارة التوقيت، نواصلوا في التليفونات متاعكم، مازلنا 3 مكالمات في الدفعة هذه. ألو ألو
1: ألو،
0: مرحبا.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك سيدي، شكون معانا؟ الحمد لله. أحمد
1: نصيري.
0: أحمد نصيري، مرحبا بيك سي أحمد، أنسنا برشا. مرحبا بيك سيدي، شو تعمل في الدنيا؟
1: والله يا أنتريتي.
0: أنتريتي شنو كنت تخدم؟
1: نخدم في
0: مطبع. في مطبع قلت بيك شي طلع شي كنت تخدم في الستيك وتعطينا شويه نكبشوا فيك انت شويه سي احمد. اه في بالك انا الكم الهائل اللي جاني نتاع تليفونات ليا انا شخصيا. حسوني اني نخدم في الستيك مش في ذات سفيقس. عند فما ناس عندها ترى قديمة كلمتنيش كلمتني وبعثت لي ويقول لي يا ألفة وبربي شني الحكاية تو هكا تو هكا احنا تو معناها حسوني لان كليماتيزور هكا وانا شيخة ومنتشية. لا لا ما هو ان فيت الناس تلوج انو توصل صوتها انو تستفسر انو تاخو معلومة. احنا بيدنا في يومنا ايه الحقيقة معناش معلومة معناتها كيف كيف وتعرضنا لنفس الانقطاعات معناها بتاع الكهرباء الحمد لله يا ربي. يا سيدي يا تخدم في مطبعة دونك كنت في جو العروسات والفروحات والجوابات مثلا هكاكا واليوميات.
1: واليوميات والبكو انا عبوك كلك
0: بي سيدي. انا نحب نحبك تستحضر لي طرفة طرفة مزيانة تربطت بتيتر حتى بالزواج ولا بالجوابات العرس وكل عندك طرفة هكا مزيانة صارت لك ما تنسيهاش دار العروسة دار العروس صارت حاجة قل لي الاف يدور لي كان على حكايه دار العروسه ودار العروس راهم صاروا برشا صحيح ولا اي
1: صحيح.
0: ما تستحضرش طرفه
1: الله يشي ما انا استحضرش
0: باهي ميسال شي سيدي. انا متاكده اللي انت من بعد الحصه تستحضر برشا طرايف تقولي بالحق والله كان جيت البالي هذه هذه نسيتها حصيلو في باركورنا المهني سي سيو
1: الدخل نتاع الضوء نتاع الكليماتيزور خلي الواحد ما
0: رج شويه الذاكره نتاعنا
1: حيفقد الذاكره نتاعو ولا يخمم وقت يخط الضوء وقت يرجع كيفاش
0: يخمم. اي انا بالنسبه لي كي يرجع الضوء في حاله تاهب قصوى معناها نقول هاي كي باش يرجع لازمتني نعمل ونعمل ونعمل سيكو اللي حبيت زاد
1: واللي
0: كان مخزون كذا لا وتتفيق على النوم تلقى روحك تقوم في عرق كبير مش في بالك بروحك اللي راقده قص عليك الكورونا تصير هذه زيادة الحمد لله وكهوا الحمد لله
1: الحمد لله.
0: اي سي احمد نسير اعطينا اطول نهار في السنه قديش؟
1: 21 جوا
0: به هذه انت عندك معلومه ولا خذيتها من عند اختنا سيها؟
1: لا خذيتها من عند بنتي.
0: خذيتها من عند بنتك ربي فضل هيلك. شنو اسمها بنتك؟
1: أمل نصيري.
0: أمل ربي فضل هيلك. أمل هي بربشت على المعلومة ولا تعرفها؟ أي.
1: لا تعرفها.
0: أي بي حتى أنا بيدي كذا وكذا. أي أنا بيدي نعرف المعلومة معناتها عندي نعرف المعلومة متاع أطول يوم في السنة شنو هو؟ أي. أي. أي خاصة أنه الشهر اللي مولودة فيه هنا دونك يزمني نحفظه عرفت بالنسبة لي يحصل لي الشرف يحصل لي له شرف لليوم هذاك.
1: ايه تعرف شي الحكاية؟
0: شنية الحكاية سي أحمد؟
1: انا عندي ثلاثة بنات عندي ثلاثة بنات.
0: اي
1: واحدة منهم قصة تشكر شو اسمه هذا
0: شاب مامي
1: شاب مامي
0: اي
1: قعدوا زون قالت لي بابا كيفاش تو كي قصة واحنا ما قصتين هيك عم ونحن ما عندناش
0: اي
1: فقطوا نعملوا نشاركوا في
0: علاش لا ان شاء الله انا مش نقول لك شو سالك كان تربح انت وشكون تمشي دونك بنوتاتك اللي يمشي وكان تربحوا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. سي احمد جوست بوغ لانفورماسيون وفما يظهر لي حتى للاربعه في بالي اعلام قدموه المهرجان على انه باش يصير لحظه لوج عليه الاعلام هذايا انه يظهر لي فما تخفيض على مستوى اسعار التذاكر
1: هي غالي
0: تسكر غالي هي هي 60 دينار ما يظهر لي ولات 30 دينار فما يظهر لي هكا وقت معين اللي هو البلاغ يظهر لي هذا هو بيه فوالا هذا هو ان شاء الله تكون مربوحه. ميسينو ميسينو اذا كان ما ربحتوش معنا، هيئه مهرجان صفاقس الدولي تعلم وبالتنسيق مع الفنان شاب مامي وتقديرا منه لجمهور وتقرر بصفه استثنائيه بمناسبه سهره الليله تخفيض اسعار تذاكر المهرجانات من 60 مدرجات من 60 الى 30 دينار، وذلك من ساعتين من نصف النهار حتى للساعتين بالمركب الثقافي محمد الجاموسي، ومن الأربعة حتى للستة بالمسرح البلدي. دونك أنا بالنسبة لي نشجعكم أنه تمشي وتقصوا بعد من الأربعة حتى للستة اللي في الجاموسي سيئي. بالنسبة للي يحب يمشي ياخو تيكي بترون دينار، دونك هاوكا زوز من زوز بنيتك يدخلوا بسهم تذكرة واحدة المفروض. دونك من الأربعة حتى للستة بالمسرح البلدي بصفاقس، دونك في السونتر فيل ما غير ما تكلفوا واحكم. أما احنا نقول إن شاء الله مربوحة سي أحمد، لأن هذا بلاغ يلزمني نعطيه للناس كل حقيقة. ما يسالش علاش لا نفيد به الناس، انا بيدي معناتها عندي شكون يبعث لي يقول لي سي قسيط راهو خاطر هبطوا وسيب 30 دينار وفرحنا برشا ومشينا استغلينا الفرصه. دونك باهي برشا باهي سي احمد، احنا سجلنا المحاوله نتاعك وان شاء الله مربوحه. شكرا ليك وسلمنا على البنوتات ربي يحفظهم لك. ناخذ الاتصال الرابع. الو
2: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا بيك. الصوت ماهوش باهي بالكل. اسامه معانا هكا؟
2: اي اسامه الزغل
0: مرحبا بيك يا اسامه. انسنا برشا اسامه. عايز انت اللي عرست عمناول هكا؟
2: اي
0: انت هو؟
2: اي شاركت معك عمناول
0: وربحت معايا نذكر ولا
2: لا؟ لا لا
0: ما ربحتش معايا.
2: لا ما ربحت.
0: ما نعرفش علاش قعد في بالي خاطرك انت عروس وقتها، ما نعرفش نذكر. ان شاء الله ان شاء الله ربي يهنيك. ان توكا
2: يعيشك.
0: اي اسامه اجابتك قبل كل شيء؟
2: 21 جوان.
0: تقول 21 جوال إجابة متاعك. أي سيدي شنية الأمور في الصيف في السنة وشنية الأجواء؟ خرجتوش صيفتوش؟
2: تعبنا كان قصان الضوء. تعبنا قصان الضوء على الأخر.
0: أي
2: أخر على الأخر
0: الحمد لله وكهو. إن شاء الله إن شاء الله أنا أقول بداية الانفراج إن شاء الله يا ربي. بي مثلا اليوم قص عليكم؟
2: بوا في الخدمة قص علي مرتين.
0: وين الزون الخدمة؟
2: طريق يونس.
0: طريق؟
2: تونس.
0: طريق تونس به به برشا. وفي الدار لا ما قصش؟
2: والله في الدار ما سألتش.
0: ما قول لنا باش كي ما قصش نكلمو ستين. قول مراه ودار اسامه ما قصوش عليها الزون هذيك برا قصوا عليها.
2: لا قصوا علينا البارح، سمعونا بقصون البارح كذا.
0: فما ناس ما قصوش عليهم تحبش تقول، تقول لك انا خليني في ستر ربي. هاي سيدي سجل المحاوله نتاعك يا اسامه، المكالمه نتاعك ماهيش واضحه بالكل دونك باش نطول معاك.

0: ماخذ الطيب على العافية. ما
1: أقوله هي هي هي مثلا أعطيني لي زلتيغناتيف بالحق. والله يعطيك الصحة أنت توا سي فتحي، معناتها بالنسبة ليك يقص الضوء تنجم شنو تعمل مثلا؟ تعمل نار هكا تزيد تزيد السخانة مش كيما في الشتاء؟
0: لا ما في أوقات البكري ولا في العشاء
1: مخ. بعد على الراديو يا سي فتحي باش ما تسمعش صوتك. هاي
0: قلت نطيبوا العشاء مؤخر ولا بكري؟
1: اي فهمتك فهمتك. دونك لاباس ان شاء الله. وبالنسبه للتبريد انتم كيفاش كيفاش عاملين معناتها؟
0: عاملين قلنا
1: اي
0: نعم برد فيها في الماء بيته تحت وراء الدار تصحي برد.
1: بلي وين تبيت القله قلت لي؟
0: وراء الدار.
1: وراء الدار معناتها ما تشرقش عليها الشمس؟
0: لا لا
1: في الشيره الظهراويه معناها؟
0: اي
1: تصبح باردة.
0: اي والراديو ترى ماشي بطين تعرفوا.
1: والله اسم الله عليك، والله اسم الله عليك. شوفوا كيفاش، شفتوا كيفاش قوة معناتها الحاجة أم الاختراع. دونك تيلي الراديو معناتها بالباتري نتاع تليفون تخدم فيه؟
0: خدم فيه
1: بالتليفون معناها تسمع؟
0: لا لا الراديو العادي ماشي بطري تعرفوا.
1: خديت باتري نتاع تليفون وتستعمل فيه للراديو؟
0: الراديو العادي كبيرة.
1: فهمتك باه يعطيك الصحة. والوحدة معناتها العشاء ولا الفطور تنجمو طيبوه على على النار معناتها؟
0: على النار ولا الدبوز نطيب
1: على الغاز. على الغاز. وبالنسبة للقلة دونك انت تعمل القلة وتخليوها من الشيرة الظهراوية تبات باردة. هذه باش نجربها، هذه وعدت مني نحبي نحب شربة القلة ما نحسها سخونة ما تجينيش باردة. دونك نجربها باش نحب هكا جوست نشوف هكا نحب شربة منها تعجبني الحقيقة. يعطيك الصحة سي فتحي. أي يعطينا إجابتك؟ أي
0: نقول 21 جوا وأقصر نهار 21 ديسمبر.
1: أي به 21 جوا وإلا أقصر نهار 21 ديسمبر. شكرا لك فتحي ويعطيك ألف صحة وأنسنا برشا. يعطيك الصحة على التفاعل هكا. جزء من الأولاني من الحسن نذكركم بطبيعة راهو 150 دينار نسيت أنا ما قلتيش 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس بطبيعة الجائزة المالية على ذمة مستمعينا وبطبيعة التذاكر. دونك عندنا 3 غانيون اليوم، 3 فايزين، كل فائز يربح 2 تيكي شاب مامي، وعندنا غانيون زادة اللي يربح 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس هذوما نقدا. إن شاء الله مربوحة بطبيعة 150 نقدا راهي خاضعة للأداءات راهو نحيو منها 15 ولا 25% ما نعرفش قداش بورسنتاج، اما راهي تتنحى بورسنتاج. دونك من توا اللي يربح معنا هي 150 دينار ما يتنحاو منها الادائات. ملا كيكا وبرا قانون هذايا قانون قانون. انا باش نسمع اغنيه الحقيقه توا باش نغيروا شويه الاجواء باعتباره انه التحيه هذيا سبيسيال شويه. التحيه هذيا الحقيقه احنا حابين نعزيو مستمعتنا الوفيه سميره بن راشد، مستمعتنا بإذاعة صفاقس سميرة بن راشد اللي ديما تشارك معنا ديما تسمعنا خاصة وديما تفاعل معنا وديما تعمل التحايا لأماليها والأهلها والأحبابها ولدار راجلها ولدار أمها وأخواتها وأصحابها والناس الكل تبعث لهم وتعمل لهم التحايا. اليوم تحب تبعث بتحية لروح زوجها فتحي الحامي الله يرحمه وينعمه بعد وعكة صحية أكيد عندها مدة. دوك إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله في جنة النعيم فتحي الحامي وربي يرحمه وإن شاء الله ربي صبر وليداتك سميرة، ربي صبر ولدك هاني راجل الدار، ربي صبر بنتك نهاء وبنتك هدية، وربي صبرك أنت على مولى بيتك ربي يرحمه وربي ينعمه.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة. برد القايلة.

0: نرفعي الدرجين تترقى فيا تبكي عليا هكا. سمعنا الفنان إيهاب توفيق، فنان المصري إيهاب توفيق، دونك خلطنا بها الوقاية هذية وقاية الجزء الثاني من اتصالاتكم الهاتفية، وبعد بالطبيعة بعد دربع نعم وطلع على الفيسبوك ونعم وطلع على مشاركاتكم وإهداءاتكم أيضا كما الإهداء اللي عنا هوني واللي هو إهداء جميل الحقيقة. أنا بيدي حبيته برشا ومحليها كالإهداء للجد بالطبيعة دونك من توزر، شوفوا محلى اسمها ساعة مسك، محلاها مسك الزريبي من توزر. مسك الزريبي تهني جدها العزيز جمال الطريقي بمناسبة عيد ميلاده وتقول له ربي خليك لينا ولينا حيك علينا يا أحن جد في الدنيا. ياي محلاها والله محلاها من أعماق القلب، هي مكتوبة وصلت وين إن شاء الله من أعماق القلب كنت وصلتها. دونك ربي فضلك يا مسك وإن شاء الله يا ربي يشوفك أحلى العرايس إذا كانك أنت بنوتة صغرونة. به هيد ناخذوا الدفعة الثانية من اتصالاتكم الهاتفية. ألو ألو
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة، مرحبا بيك. الحمد لله والله بخير الحمد لله. شكون معنا؟
1: مكرم عبيد من
0: سفر. يعيشك يعيشك مكرم، شنية الأمور عندكم؟
1: والله الحمد لله لاباس. أنا الحمد لله.
0: وين أنتم مكرم موجودين؟ فما قسان اليوم سنتروفيل، فما قسان اليوم
1: فما
0: سارة باه ان شاء الله يا ربي ينقص ينقص شويه على العاده التواتر نتاع القصه
1: شويه
0: ابرك شويه. الحمد لله الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله.
0: اي سي مكرم شوين تخدم انت مدام في سونتر فيل السكنه؟
1: السكنه في سونتر فيل.
0: باه وشنو تخدم؟
1: موظف.
0: موظف ربي يعينك ان شاء الله. دونك انت توا سيونس يونيك وغدوه حي بزهرك جور فيري سبت هكا ولا هكا هو راي يوم ليك ويوم عليك ساعات تواتي الجور فيري بال وهيك البون اللي نعملوه هيك عرفتوا بوينا من الحقيقة مش كيف كيف، ما احناش احنا النظام بتاعنا مش كيف كيف بالنسبة للمناشين، لكن نحكيو على أمور إدارية خطر تعرفوا احنا نخدموا في الأوقات الكل معناها جور فيري وغدو حي مثلا في تعويض ان شاء الله ساعة نذكركم به من نصف النهار حتى الماضي ساعة في تعويض ان شاء الله لزميلة سميحة رنية ان شاء الله وهي ان شاء الله كلها عطلة طيبة. دونك هاكا سبت وجور فيري لكن موجودين على ذمة بالطبيعة نخمو ليلة عيد نخمو نهار واحد جانفي نخمو ليمة الكل يعيشك يعيشك خويا مكرم بارك الله فيك. اي سي مكرم ما طلعش تخدم في ستيك انت تحسني اللوجة العون نتاع ستيك هكا عرفت حتى كان يبدا عون نتاع ستيك يطول لي توا ما يقولش يقول له يا ولدي فك عليا انا توا هكا مشبوه انا توا لا ساعات نحبوا هكا التوضيح عرفتوا هكا من مصدر تقريبا معناها يبداو يعرفوا شويه الخبايا ويعرفوا شويه الاسرار وغيره.
1: يا ربي
0: يصلح لأوقاته آمين هيك اللي نتمناه. وإحنا زادا إن شاء الله يا ربي نقول فرصة نخلصوا ذولا مش نقولوا عادة ولا وما نخلصوش وشوف هي شعملت فينا استيقرا وما عنده بني يمشي هيدو ما يتسمي وديون تتقدس علينا اولا وزاد كيف كيف رينا انه ستيك زاد حتى هي عندها برشا ديون ما دخلتش فلوس راهي هذيك تنجم كي تقول كهلها كمؤسسه هذا هو. اي سي مكرم قل لي مواليد شنو انت؟ سبعينات ثمانينات تسعينات؟
1: ثمانينات.
0: اي باه خفت تقول لي الفينات انا تفجعني عرفت؟
1: لا لا
0: ثمانينات. دونك شاب مامي جوك
1: اي
0: باه يا سيدي ان شاء الله تكون مربوحه سي مكرم. اي جاوبنا على السؤال، اعطينا اطول نهار في السنه قداش؟
1: اطول السنه واجي نهار في الانقلاب الصيف اللي هو 21 جوان.
0: باه سجلنا المحاوله. وعندك فكره على اقصر نهار وقتاش؟
1: هو 21 جوان في نصف الكره الشمالي و21 ديسمبر في نصف الكره الجنوبي يقولوا
0: 21 ديسمبر تقول انت اقصر نهار.
1: اه 21
0: ديسمبر واضح. هذه للثقافه العامه راهو ماهوش داخل في السؤال. به يعطيك الصحه دونك خويا مكرم وتحياتي ليك والعائله الكل. شكرا ليك. ناخذ تليفوني من بعد. الو
2: الو
0: عسليمه.
2: شحوالك مدام ألفة لبيتة؟
0: الحمد لله أهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: نافية قيدولة معك نادية زنبع.
0: نادية زنبع مرحبا بيك يا نادية.
2: وبيك يعيشك وبكامل فريق معك في هالقيلولة هذية.
0: المهم ونسناكم هيك الفايدة.
2: لا الحمد لله كل نهار منسينا في هالجو الحار والضوء المقصوص
0: ولباس إن شاء الله لباس.
2: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ربي يفرج علينا.
0: شو تعرف الدنيا نادية؟
2: نعمل في شركة التريك الناورة.
0: يعطيك الصحة على الببليسيتي بارك الله فيك ندمتي رسالتك السؤال صح
2: لا كبيرة هي.
0: عليه يا نادي عليه يا أختي ببليسيتي هذيك. قولي في شركة ولا في معمل؟
2: شركة.
0: مثال شيء احنا ما باش نحبوا نتعرفوا عليكم ونشوفوكم ونحكيوا معاكم ونشوفوا اه
2: فقط.
0: وشوية تنسني الساعات تحسوا تنسني سورتو على الفطور سورتو هكا نبدا ناس نقول باش نلقى يا ربي بلوس داستوس ليلي والغيري اللي يسمع فينا معني خطر تحيي في الصيف.
2: والله تحيي في الصيف مع قصان الضو مع الماء كلهم جاوا مع بعضهم
0: على بيس ان شاء الله. هيا نادية هيا نادية هيا
2: هيا للي
0: هيا للي جاوبنا قل لي
2: 21 يوم
0: تقول
2: أطول
0: انت
2: يوم في السنة.
0: أطول يوم في السنة 21 جوان. سجلنا المحاولة نتاعك ويعطيك ألف صحة إن شاء الله مربوحة يا نادية. شكرا لك. ناخذ الاتصال الأخير في الدفعة هذية. ألو ألو مازالوا تليفونات سمير؟ به يظهر لي يقول لي مش آخر تليفون ليسونسيال نكملوا للأربعة إن شاء الله. من بعد نخليوا الوقت شوية للجماعة الفيسبوك ما ننساوهمش سي سور. ألو
3: ألو
0: عسلامة. عسلامة مرحبا.
3: مرحبا بك عايشة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك للا. شكون معنا؟ نسمي الكريم. نسمي الكريم نسمع فيك.
3: مسرة أترابلسي.
0: مسرة أترابلسي مرحبا بك يا مسرة. شنيا أمورك؟
3: لاباس.
0: اسمعني مسرة هي فما أبليكاسيون عملوها لي جون نتاعنا بغضوا ليهم ولا يعطيهم الصحة اسمها قص الضوء ولا عندك الضوء
3: حاشك
0: فما ضوء. أيوه فما ضوء ضاعت عليا الأبليكاسيون بغضوا خاطر فيها تفاعلات كبيرة وعاونت برشا عباد بوتيتر هكا والكل. أما وعلى القليلة خنشوفوا خنراو هل فما مساواة ولا ما فماش مساواة في قصان الضوء حتى بها هي نجمو نعرفوا. مسرة في البرنامج هذايا حسيت روحي كايني هكا على منوال الابليكاسيون فهمت. قص عليكم الضوء اليوم ولا
3: قص علينا الضوء؟
0: وين؟
3: لا مقصوص احنا في
0: طريق العين. طريق العين فوق فوق ولا لوطه
3: فوق هاي كيلو قدام المركز
0: كيلومتر 6 اي هاي طريق العين به. معناها قص عليكم توا الضوء واقل من العاده ولا كيف العاده
3: اليوم؟ الحقيقه اقل من العاده
0: الحمد لله. الحمد لله هذا اللي احنا لمسناه معناها تعال قليله حتى كان فما قصان راهو اقل من العاده. به يا مسر به يا مسر شو تعمل في الدنيا انت مسر تعملي شي كينيدي عاد جيست قولي وين تخدم
3: انا وزلتي كملت القرايه ولا وش في ما معناتها
0: يا ربي يوفقك ان شاء الله ويعطيك ما تتمنى. شنو هو الاختصاص نتاعك؟
3: مازلت تخرجت ايكونومي
0: ماستر. معناها شنو تنجم تخدم؟
3: ديجا كنت نخدم انا في بنك كنت البلع وروحت لتونس ونحب نحاول قاعده نرجع معناتها كنت نخدم في بنك.
0: تحب تحاول ترجع تخرج من البلاد؟
3: لا انا ديجا عندي اوراقي وكل ما يجي نلوش في خدمة
0: واضح واضح ربي سهل لكم توكا في اللي تحب تعملوا كشو قل لك انا مسار اي مسار جاوبني اي
3: اطول نهار ونهار 21 جوان
0: 21 جوان وكان تربح معانا شكون تهز معاك؟
3: اختي
0: اختك
3: اختي تحب تدخل لز اخوتي معناتها واحدة من اخوتي
0: اي به ربي فضلهم لك ان شاء الله يا مسار
3: يعيشك.
0: نكملوا بالتليفون الاخير في اقل من دقيقة شكرا. الو الو
1: الو
0: عسلامة سيدي مرحبا بيك.
1: عسلامة.
0: الاسم الكريم
1: أنور
0: خميخ. أنور خميخ مرحبا بك يا سي أنور. أنسنا يا سي أنور أنت المكالمة الأخيرة في نصف دقيقة راه باش نتحاوروا معاك للأسف الشديد. شنو أمورك سي أنور لاباس؟
1: لاباس الحمد لله.
0: أي سكن وين أنت يا نزان؟
1: طريق تونس.
0: طريق تونس قص عليكم اليوم.
1: قص
0: حسب ما فهمنا من خونا أسامة الصغال دونك قص عليكم. أقل من العادة؟
1: أقل أقل.
0: هذه النقطة المشتركة بين الناس الكل اللي هي أقل من العادة يا سي أنور أنسنا. باهي يا سيدي ربي يلطف وربي يحسن من الوضع ان شاء الله. اجابتك على المسابقه سي انور
1: 21 جوان.
0: 21 جوان سجلنا المحاوله نتاعك نشكرك برشا هكا خلينا المكالمات في دفعتين يعطيكم الصحه على حسن التفاعل معنا. احنا توت سويت نمشوا الموجز الاخبار مع سمير الحسيني وراجعين الفا سمير ويسرى لمواصله المشوار حتى للاربع بيان سور معنا وسامع بيبسي اللي نسلموا عليه برشا حتى للاربع ونص نتاع العشيه. اهلا وسهلا مرحبا.
4: الرابعة مساءً

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما يتم تداوله من معلومات على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد غدا نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت ستاغ أن البلاغ الذي يروج لا أساس له من الصحة. أكد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لدى إشرافه اليوم على أشغال الجلسة العامة المخصصة لتجديد هياكل المجلس أن تجديد الهياكل يمثل محطة مؤسساتية هامة لتكريس استمرارية العمل داخل المؤسسة وتعزيز نجاعتها. احتلت تونس المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير التكنولوجيا الخاصة بالمعلومات والاتصالات لعام 2026 والصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 بلدا. في العالم أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن القتيلين في إطلاق النار بقرية تل جنوب نابلس هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات وجندي من لواء القدس. قال الجيش الباكستاني اليوم أن مسلحين فجروا سيارة ملغومة في نقطة تفتيش شمال غربي البلاد ما أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أن منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس متهمة بانتهاك قواعد الاتحاد بسبب ميزات تصميمية قد تسهل ارتكاب جرائم جنسية أو تنمر إلكتروني ضد الأطفال. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في الخامسة، دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إشهار ليالي سيدي منصور، ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيك.
5: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. الساعة 4:14 إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل من جديد معانا في برد القايلة حتى للأربعة ونصف امتع العشية. نحب نشكر كل أصدقاء وصديقات اللي تفاعلوا معانا. في الحقيقة قبل ما نسمعوا وردة الجزائرية في غنية تعمل الكيف، حبيت نذكر وأنه أنتم مدعوين باش تحضروا لعرض الفنان شاب مامي إن شاء الله ليلة في الليل على ركح المسرح صيفي بسيدي منصور. حبيت زادا نقول أنه فما الهابي أور فيما معناه تقريبا هكا بين الأربعة والستة، اللي حب ياخو تيكي بترون دينار يعني دمي تغيف تلقاوه في المسرح البلدي بصفاقس. دونك اللي حب ياخذ توا يجم يستغل الفرصة، وإن شاء الله يا ربي مربوحة للناس اللي تسمع فينا توا. عنا دو غانيون كيما زاد عندنا جائزة قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. تحياتي لكم الكل، تحياتي مصطفى الفريخة اللي يكون نهار 21 جوان، نورهان القلال 21 جوان، يعطيك ألف صحة. قلت لي محليها تشيخنا في القيلولة، وفرحت بنتي إيا بالنجاح في البكالوريا، ربي فرحك بها وألف ألف مبروك عقب فرحتها. نوردين يحيى تحية ليك يا نوردين. منصور الفريخة تحية ليك يا سي منصور 21 جوان. سونيا أحمد مرحبا بيك. فاطمة شتور أهلا وسهلا. عفيفة كمون، سمية، ريم معطر، برشا الحقيقة الأصدقاء اللي تقريبا كل اجتمعوا على أنه 21 جوان هو اليوم اللي هو أطول يوم effectivement وأقصر يوم في السنة هو 21 ديسمبر. دونك هذه هي الإجابة الصحيحة. شكرا لكم الكل. بعد شوية إن شاء الله القرعة، وفي الأثنين حبكم توا تعملوا كيف وتصلتينا مزينة مع ورد الجزائرية في قرب نار الغير.

شفتوها كل لا لا لا تسمعوا فيها بلوتو تسمعوا فيها لا لا لا كيفاش نسيبوا لونتين انت واحنا ونخرجوا لا لا مش نقعدوا معاكم احنا لين بالحق تبرد القايله نقعدوا معاكم وحتى هكا نمسيو مع بعضنا علاش لا سينا شو نقولكم انا نقولكم ان شاء الله يا ربي وقت مزيان عديوه مع بعضنا كيما كل حصه في برد القايله البرنامج اللي نحبه برشا قريب القلبي على خاطر نقرب برشا منكم ونقطه قربوا لي برشا في البرنامج هذايا اللي نلقاو فيه الوقت باش ندردشوا باش نضحكوا ضحكه محليها خفيفه تبديل الجو مزيان نحسها معاكم مستمعينا احلى مستمعين مستمعي دعت فيقس الاولى استماعا اكيد قبل ما ننهي اللقاء وبعد ما سمعنا ورد الجزائرية وحضروا لي رواحكم شنو مش تسمعوا توا نحب نقولكم نعنو على الفايزين معنا الفايزين معنا هما ثلاثة فايزين عنا أميرة الترابلسي اللي ربحت معنا طريق الفيسبوك دونك مبروك عليك زوز تذاكر لحضور عرض الشاب مامي الليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصور أمينة سامحوني يسرى الغربي تصلح لي وسمير كيف كيف يصلح لي أمينة ما نعرفش عليش أنا كبشت فيها أميرة أمينة الغربي مبروك علي أمينة ترابلسي أوكي يسرى الغربي صلحناها أمينة ترابلسي ربحت معنا دو تيكي سينو سيهم كسكيس مبروك عليك يا سيهم كسكيس ربحت معنا دو تيكي لحضور عرض الشاب مامي كيف كيف وسيهم هي أول واحدة هي أول واحدة اللي شاركت معنا وعطتنا زيادة الإجابة الصحيحة تحية للبقية الكل وألف مبروك لسي فتحي بوعزيزي من سيدي بوزيد واللي أعطانا ديزاستيوس باش نطيب وباش نبردو الماء سورتو دونك سي فتحي بوعزيزي ربح معنا جائزة قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس يا سي فتحي مبروك عليك بعد شوية ناخذ تليفونك وتتصل بيك الراديو تاخو كادوك بالنسبة للي ربحوا معنا لتيكي شاب مامي اللي هما سيهم كسكيس وأمينة الترابلسي يجوا الاثنين من توا موجودين على ذمتكم توا ديريكتو موت القوم في مكتب الاستقبال بإذاعة صفاقس جوست جيبونا نسخة بطاقة تعريف متاعكم بتبيعها والإمضاء وتاخذوا لتيكي متاعكم وصحة وفرحة ومبروك عليكم ونتلقى إن شاء الله ليلة في السارية المزينة هذية هكا نوصل ختام لقائنا شكرا لك سمير تقطق في الاخراج شكرا ليسرى الغربي في الاخراج الغربي في الاخراج الرقمي وهيك الكل فطرت اليوم العادة أقول خاطر ما غير فطور وليت ناكل في الحروف يا يسرى عملت فيا اليوم حسيلو عملت فيا اليوم وشكرا لأسامة عبيبسية في ستوندار ألفا زميت كانت معاكم في هذا المشوار من القيلولة نتلقى بكم غدوة في قيلولة جديدة أما تبدأ نصف النهار بصيف آمن إن شاء الله غدوة من نصف النهار حتى للماضي ساعة هنا قاعدين مانيش مروحين أنا مش نقعدوني مانيش مروحة نقعد نخدم ونقعد بحذيكم وأهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل إن شاء الله يا ربي كل الخير باي باي

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

تنفير وعبير شقرون. يوم

0: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيه.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. رغم تعهدات المصالح الفنية والسلطة المحلية بإصلاح الأعطاب على الشبكة، تتواصل معاناة سكان عدد من مناطق ولاية صفاقس جراء الانقطاع المتواصل للماء. وقد عبر عدد من المتصلين بالإذاعة من متسكني طريق تونس ومنطقة الرحامنة لعشاش بمعتمدية منزل شاكر، عبروا عن استيائهم من ذلك مطالبين بحقهم في حياة كريمة. انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية سيدي بوزيد دار اليوم في تنفيذ مبادرات إنسانية تتمثل في توفير وإيصال كميات من الماء الصالح للشرب لفائدة المتساكنين بالمناطق التي تشهد انقطاعا في التزويد بالمياه. أدان حزب العمال جريمة الاعتداء على مربع الزعماء بمقبرة الزلاج بالعاصمة التي جدت أمس الأول، وطالت أضرحة عدد من الشهداء والزعماء السياسيين والنقابيين. وطالب حزب العمال في بيان بالكشف عن الملابسات والخلفيات ومحاسبة كل من يثبت تورطه. في العالم، أبلغ قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قادة المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة بأن الجيش يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في المنطقة استجابة لقرار صادر عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه عقب الأحداث التي جدت اليوم في بلدة تل جنوب نابلس. أعلن الجيش الكويتي اليوم تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي وصفها بأنها عدوان إيراني آثم. فر عشرة الآلاف من حرائق الغابات في جنوب فرنسا بالسيارات والقوارب اليوم، في حين أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية مع اندماج حريقين ضخمين على مشارف العاصمة مدريد. وزادت الحرارة الشديدة من احتمالات اشتعال الحرائق في الغطاء النباتي في أنحاء أوروبا. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في السادسة مع نشرة مفصلة للأخبار. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو سي في 24 جويلية 2026 5:04. مرحبا بكم على فيم على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiotunisien.in/sfax. مرحبا بكم زيدا بتبيع الباج في الفيسبوك راديو سفاكس. اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد الحشتايب.
1: يمسيك بالخير، اهلا وسهلا بك عبير. مرحبا بكم في عدد جديد من منوعه استوديو الصيف، وان شاء الله صيفنا احلى صيف مع مستمعين الأوفياء. في حرارة اليوم نقول أنه انخفضت نوعا ما تقريبا 36 درجة مئوية في الوقاية هذية، وإن شاء الله فما بوادر انفراج لهذه الموجة، موجة الحر. ربي لطف علينا الأجواء، والأكيد إن شاء الله تستمتعوا بمختلف الفقرات اللي حضرناها لكم اليوم في العشوية.
0: أكيد نسلموا على الناس الكل بتبيع، نعرف اللي فما برشا حرائق في تونس، إن شاء الله برد وسلام على تونس، على الجزائر، على المغرب، على كل مكان في الكرة الأرضية يشهد حرائق. تحية للناس الكل زيدا اللي مشيت تعاونت مع الحماية المدنية بالطبيعة، وعاونت باش انه الحرائق ما تزيدش تنتشر. ربي يحمي تونس، ربي يحمي زيدا الموائل المالية، ربي يحمي المائية، يحمي الحيوانات. نحاولوا باش نذكرهم في الصيف بلي ما تنساوش العصافر، ما تنساوش القطاطس، الكلاب، الحيوانات زيدا سواء البرية ولا غير. وقت تحرق غابة معناتها فقدوا قوتهم، فقدوا مكلتهم، فقدوا بيئتهم، ما نسيوش زاد الناس العطاشة. الحقيقة معناتها فما مشاهد تمنينا أنه ما نشوفوهاش، معناتها الناس تهز في الماء بالتاعي، هذه مشاهد كنا نشوفوها في بعض البلدان معناتها نتاع العالم الثالث، من الستينات ما شفنوهاش ولينا نشوفوها. إن شاء الله تكون معناتها فقط مرتبطة بموجة الحر. كيف كيف زاد نحب نسأل مع الناس الكل اللي تساعد بالكلمة، تساعد بالجهد، تساعد بالفلوس، لخاطر فما ناس فقدوا ديارهم راهو الفترة هذيا، دونك فما شكون أكيد باش يستضيفهم، أما هذيا الكل يبقى دور الدولة. إن شاء الله تلقى لهم حل، وإن شاء الله يتم تعويضهم في أقرب الأجل.
1: وما ننساوش أنه الغابات اللي ضرت من جراء الحرائق فإنه تحب لها تقريبا من 30 حتى 80 سنة باش يتجدد الغطاء الغابي بالنسبة لتلك الأشجار والغابات. وهذا يمكن يعني يمكن حاجة مش باهية بالنسبة للغطاء الغابي اللي أكيد. يميز مناطق الشمال الغربي في تونس.
0: هي تونس خضراء، وفي الستينات وقع تشجيرها، راهو اجدادنا شجروها، دونك زرعوا غرسوا باش احنا حصدنا، باش احنا لقينا القمح والشعير، باش لقينا زاد غابات نلقاو فيها يعني طيور نادره، نلقاو فيها حيوانات يعني فما خوف حتى على الانقراض. هذه الكل بطبيعه اجدادنا عملوه، ما بقى لنا كاين شيء، احنا زاده نتبعوهم نغرسوهم. ماذا بينا الناس وهي مسافره حتى في الشوارع، عندك انت ما نعرفش قلوب خوخ مش ميبش طايح بعد توا، اللي ينبت ينبت، اللي تزرع يتزرع، وبتبيع مع الغابات مع الجنة متاعنا. راهي تونس باش تولي مزيانة. صفاقس راهي كانت بلاد الفستق في بالك كيما قفصرة، إلى جانب أن بلاد اللوز صفاقس كانت كلها خضرة بالفستق. هذايا رحالة ألماني في القرن 18 يحكي على صفاقس اللي هي لونها أخضر وأبيض، يقصد على نوار اللوز ويحكي على الفستق الأخضر. على كل
1: احنا نعود على وعي المواطن من أجل الحفاظ على المناطق الخضراء، على تكثيف حملات التشجير، على أنه لما يمشي إلى الغابة فأنه يحافظ على نظافة المكان وما يرميش طبعا أشياء أني تسبب في مجرد الحرائق هذه.
0: من فضلكم أي إنسان يمشي للبحر ولا يمشي الغابة، يفضلكم هزوا الفضلات متاعكم معاكم، تنجموا ترجعوا معاكم للدار، معناتها فما حلول. لا تحط دبوزة بلاستيك، لا تحط دبوزة اللي هي بلار تنجم تشعل، ما تحطش بونتا متاع سيجارو حتى راهو تقول النار هاني مش نطفيها، ومتأكد راهي تنجم ما تكونش متفية بالبيهيك. علاش احنا نمشيو ديما في حسن النية؟ لخاطر نعرفوا انه برشا ناس معناتها قوتهم موجود في الغابات، ينجموا يطيبوا فطورهم عشيهم، دونك النار ما تدفعش بالبيهي، تصير الحرائق مع موجة الحر. اما راهو علميا 90% من الحرائق راهو متسبب فيها الإنسان. الغابة ما تنجمش تتحرق وحدها كان بفعل الإنسان، ينجم يكون عن كما قلوها قلة اهتمام، وإلا تنجم تكون حتى عمدا. دونك ربي يحمي تونس من الشر ومن الأشرار، ربي يحمي تونس بتبيعها ويحمي كل العالم. سينو عندنا برشا موزيكا اليوم نذكروا زدا يعني الناس في سفيق الزوار، سفيق زدا رغبلي الوقت والصيف سخون برشا، ما عندنا برشا زوار راهو جاوا القرقنة باش يستغلوا الفرصة باش يحضروا للحفلات متاع مهرجان سفيق الدولي. الليلة باش يسهروا مع شيب مامي، تذكروا انت عاد الشيب مامي، تذكر اغانيه الكل.
1: فما اغنيه مشهوره مالي مالي، يعني
0: اي مالي مالي. انا واحده من الناس نحبوا في القديم نحبوا في الجديد، انا نحب تزعزع خاطري هيك علاش اخترتها تو بعد نعديوها. نحبوا في السعيده برشا غاني عندي الحقيقه، الى جنب تبع ديزيروز الانترناسيونال، اما انا نحبوا في الراي الراي الراي.
1: وهو يعني عشق للموسيقى وعشق للراي هو اللي خلاه ربما يتميز في هذا اللون بالذات الموسيقي. أكيد. تقريبا أكيد. أكثر من 26 ولا 27 سنة ما زالش صفاقس. فرصة لجمهور مهرجان صفاقس اليوم بش يجددوا العهد مع شيب مامي، بش يستمتعوا بأغاني الزمن الجميل.
0: أكيد بش يلقوا برشا، بش يلقى برشا جيل جديد وحافظين أغاني كما نبيها كراولة. تفاجأت أنه فما معتا دي جون متاع 18 و 20 حافظين أغانيها كلمة كلمة. شيب مامي بتبيع اللي هو أغاني برشا مزيج بين الفنك الجاز الروك والراي. دونك الليلة باش تعملوا سهرية مزيانة برشا مع الشيب مامي. إن شاء الله زاد يكون معنا بالتليفون، الحقيقة حابين هون يكون في استوديو إذاعة صفاقس، لكن للأسف ربما نظرا للحرارة والضغط متاع الوقت والأجواء عموما نجم نقولوا برشا سخانة قلقت الناس الكل بما فيه نحن معناتها نخدموا احنا برشا متقلقين خاصة في التحضير. أحسن بقعة وليت عندنا استوديو متاع الإذاعة خاطر بيرد شوي. على كل الخمسة وحداش دقيقة عندنا زادة ورقات، وين مش تهزنا الليلة أحمد؟
1: والله هي لأول مرة أنه باش ندخل إلى الجزيرة هذه، هي في الحقيقة بلاصة مزيانة في بنزرت نمشي ولها لما نمشي ونصيفه بالأساس، هي حجرة رفراف. فرصة باش نكتشفوا المكان هذية اللي تقريبا يمشي له يعني بالبتوات ويعوموا في المنطقة هذية، يسميوها جزيرة بيلا وإلا أقمونيريا. أما تو تكتشفوا أصل القصة كيفاش.
0: أكيد. دونك سليم زادة للرفراف الراس الجبل للكيف لأي منطقة تونسية عاشت معناتها أوقات صعيبة. تحية للناس الكل، إن شاء الله زادة أزمة الضوء زادة بالله إن شاء الله تكون معناتها ظرفية، لخاطر الحقيقة معناتها عندنا برشا أخوتنا ليبيا وبرشا أخوتنا في أماكن أخرى يقولون ردوا بالكم، ليس لكم نفس اللي صار لنا معناتها من الأول، يقولون راهي ظرفية راهو فما مولد خرج على الخدمة اثنين ثلاثة وبعد ولا هيك هو الخبز اليومي. إن شاء الله هذا ما يصيرش في تونس، وإن شاء الله زيت ربي يفرج على أخوتنا في ليبيا العزيزة. الخمسة واثناشر دقيقة عندنا برشا موزيكا. تحية ليك سمير، تحية زيدة اليسر الغربي في البث الرقمي في الإخراج البث الرقمي المرئي. موزيكا وراجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بيل 85 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. مرحبا بيك أحمد من جديد.
1: مرحبا بيك. والأكيد وأنه الوجهة باش تكون سياحية المرة هذه. نعرفوا أنه برشا رحلات تتبرمج إلى مدينة بنزرت ومختلف الأماكن السياحية اللي نلقوها في بنزرت الجميلة. هذاك علاش اليوم اخترتنا باش نرافقوكم إلى جزيرة تتشاف على مرأة العين من رفراف. هي حجرة رفراف يسميوها جزيرة بيلاو وإلا قمونيريا.
0: قمونيريا والله جميل الاسم هذا منعرفش هكي مزيان برشا. على كل 15 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. قبل الرفراف زيد عندنا محطات خارجية وعندنا مسابقة زيد مع صغير غاز.
1: أكيد كالعادة الكار والحافلة اللي توصل للكازينو باش تكون فيها مسابقات بداية من الساعة 7 مساء. الانطلاق نقطة الانطلاق هو محطة باب الجبلي للحافلات وتوصل بنا إلى شط الكازينو وكورنيش الكازينو حتى يستمتع العباد والمواطنين وكيف كيف المصطفين بأجواء النسمة الصيفية الممتعة.
0: شكرا لك أحمد. 15 دقيقة نمشي للجنيراريو شو اسمها؟
1: قمونيريا.
0: قمونيريا وإلا حجرة الرفراف ورقة بتبيع من إعداد ومونتاج أحمد الحشتي.
2: هي لوحة طبيعية آسرة تجمع بين البحر والصخور والهدوء، وقد ارتبط اسمها بجمال شروق الشمس الذي يبدو وكأنه يخرج من قمتها في الأيام الصافية، وهو ما جعلها مصدر إلهام للفنانين والمصورين عبر السنين. إنها جزيرة بيلاو أو حجرة رفراف أو قمونيريا كما يسميها أهل بنزرت. قمونيريا كلمة مركبة من كلمتين هما قمة نارية، وهي عبارة عن جزيرة صخرية صغيرة توجد قبالة السواحل الشمالية التونسية شمال غربي رأس سيدي علي المكي على بعد كيلومترين من ساحل الرفراف. يبلغ ارتفاعها 116 مترا فوق مستوى البحر. أما تسميتها بقمناري فذلك يعود إلى بزوغ الشمس فجرا الذي يبدأ من ورائها، وفي لحظة ما تبدو الشمس وكأنها مرتكزة على قمتها لدى الناظر إليها من ناحية شاطئ رفراف. وتتميز الجزيرة بمياه بحر صافية ولون فيروزي يجذب محبي السباحة والتصوير إلى جانب إطلالة رائعة من شاطئ رفراف وجبل الناظور خاصة عند غروب الشمس. ظاهرة طبيعية نادرة تشهدها بلادنا مرة كل سنة، وتحديدا في شهر ديسمبر حيث تتحول صخرة جزيرة بيلاو برفراف أو قمونيريا كما يسميها أهالي بنزرت إلى اللون الذهبي. هذه الظاهرة مرتبطة بحركة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، حيث يعطي انعكاس الشمس على الصخرة لونا ذهبيا وكأنها ذهب خالص. هذه الظاهرة شبيهة بظاهرة طبيعية يشهدها معبد يقع في مقاطعة ويلتشاير شمال غربي إنجلترا، وتفيد بعض المراجع بوجود آثار لمعبد قديم مدحوت على الصخر في جزيرة بيلاو، ومنهم من يعتقد بوجود بقايا رفات لضحايا قراصنة تعود لآلاف السنين، إضافة إلى وجود سفن بونية غارقة قرب الجزيرة. إنها مكان يجسد جمال الساحل الشمالي التونسي حيث تلتقي زرقة البحر بسكون الطبيعة في مشهد لا

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا. هذا موني نور الدين خذيتنا في كوكتيل بنزرتي, وتحيه لكل اهلنا في بنزرت, وان شاء الله كل العافيه وكل السليم لاخوتنا في بنزرت وفي باقي الولايات. من بنزرت باش نمشيو للقيبس, باش نمشيو بالضبط العرام, باش نمشيو مع الممثل المسرحي, مع الناشط الثقافي, مع المناثر الثقافي القيبسي التونسي الجميل شهيرة سلامو, الاستاذ عبد السليم الحميدي من عرام. باش نحكيو على مهرجان عرام للذاكره الشعبيه والمحافظه على التراث اللي باش ينطلق ان شاء الله يوم 31 جويليا. مرحبا بك, اهلا وسهلا سلامو. مرحبا
1: مرحبا عبير, مرحبا, شكرا على الاستضافه, شكرا لاذاعه صفاقس اللي دائما سباقه في مواكبه الاحداث الثقافيه في مختلف ربوع الوطن. طبعا شكرا الموصول ليك انت عبير على المواكبه الحيه هذه.
0: مرحبا بك. نحكيو على دوره اولى من 31 جويليا ل 2 اوت 2026. دونك الدوره هذه اللي كانت زد نتيج مجموعه من نشاطات سنه الفارته والتظاهرات زيدة اللي سبقت هذا المهرجان.
1: طبعا هو مهرجان عرام في دورة استثنائية نعتبرها دولة أولى بعد ما كانت أيام ثقافية طورناها ولت مهرجان تحت إشراف جمعية الثقافة والرياضة والتنمية برئاسة الأخ فريد النت. مهرجان كما قلت لك في دورة استثنائية, برنامج ثري جدا إن شاء الله باش نحكوا عليه تباعا. تقريبا الاستضافة موجهة لكافة الإعلاميين باش يجوبوا واكبوا هذا الحدث اللي هو هام جدا في منطقة عرام الجميلة اللي هي منطقة ثرية وعندها ذاكرة شعبية كبيرة برشا تعود إلى سنوات قد ولت.
0: دونك سنة اخترتوا الشعار تحت دونك تحت شعار من الشفوي إلى التدوين, ومهرجانكم بتبيع مهرجان عرام اللي هو للذاكرة الشعبية والمحافظة على التراث, ونعرف تراث كبير برشا في قيبس, وتقريبا كل قرية كل منطقة عندها تراث اللي هو كما نقولوا احنا خاص بها يونيك.
1: طبعا طبعا هي عرام للتذكير هي معناها اول من اول القرى الموجوده على مستوى معتمديه مارث, يعني كانت عرام ودخلت وجان من القرى القديمه. كانت عرام موجوده في منطقه اسمها وادي الزاف وكانت اسمها العرم, وتحولت من من من, من وادي الزاف وجو سكنوا في عرام وتطورت من العرم للعرام. دونك هي هذا كله باش نحكوا فيه عن طريق ملحمه شعريه مسرحيه عنوان فزعة خوت اللي هي البرنامج الأساسي في اليوم الافتتاحي اللي يشمل كذلك العرس التقليدي والمشهورات وفقرات متنوعة. دونك فزعة خوت هي الملحمة الشعرية اللي كتبها الشاعر والسيناريست المتميز لسعد النعاس وهو ابن الجهة مشكور على هذا المجهود هذايا, وطبعا اخراجيني باش تكون لان ولد الميدان طبعا.
0: اكيد اكيد اخراج سلامو الاستاذ عبد السليم الحميدي وما ادراك المخرج والممثل الجميل. نجمو ناخذوا فكره على باقي الفعاليات نتاع التظاهره؟
1: طبعا هذا في الاول اللي نعاود لك اليوم, اليوم الاول هو باش يكون العرض معناها نقولوا احنا كلاسيكي ما يشمل المجورات والعرس التقليدي وشوي فقرات متنوعه. ثم العشية تقريبا

0: على 7:30 باش يكون فما العرض الملحمي هذايا باش يوقف جمهوري اول مره باش يحكي على تاريخ عراب كامل وباش يحكي على فتره استثنائيه وهي معقل الدغباجي في ليلتين في منطقه عرام او في مارس بالتحديد باش نحكيوا عليه في جزء ثاني هذايا. ثم في اليوم الثاني سهرة متميزة باش تكون للفنان ابن الجهة بن مارس محمد اسلام وهو فنان صغير جان متميز جدا قاعد طالع عنده أغاني مزيانة برشا جبناها طبعا بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. في وكذلك يشمل اليوم الثاني مداخل الأطفال لعرض عمي سيفون بدعم من لدار الثقافة مارس مشكورة زادا على اللي باش تعطينا زاد الكورال باش ما ننساهمش في الافتتاح. ثم العرض الثالث سيكون عرض تراثي شعر شعبي لأن احنا مشهورين بالشعر الشعبي في الجهة دونك مجموعة الأستاذ كمال حمودة وباقي الشعراء اللي يشمل كذلك عرض للفروسية عرض صباحي باش يكون طيلة النهار الفروسية هذه موجودة وقت ما تحب وقت ما تجي تلقى الفروسية موجودة بارك الله عليهم عقل عرام مشكور كذلك الأخ الحبيب كريد على هذا المجهود.
1: دونك كما قلت انت البرنامج يجمع ما بين التراث الميدي والميدي من الفروسيه للحكايه الشعبيه للفنون التقليديه
0: تعبير بعد اذنك فما ندوه فكريه كذلك باش تكون موجوده باش ما ننسوهاش يتراسها الاخ محمد الاخ والعم وكبيرنا الاخ محمد السويسي الاستاذ العربيه باش تكون موجوده الندوه الفكريه هذه موجهه لكافه اهالي الجهه وهذه دعوه ليهم باش يحضروا ويشوفوا شواكبوا هذا التراث نتاعنا عن طريق الندوة هذه.
1: فما إمكانية إن شاء الله أنه المهرجان بما أنه يعنى بالتراث أنه ربما تصير مبادرات لتسجيل وتوثيق الموروث الشفوي خاصة إتاحته للأجيال القادمة من خلال تكنولوجيا.
0: طبعا هذا كل احنا نتو في البرنامج بتاعنا الساعة الملحمة هذه سيتم تسجيلها وتوثيقها ثم توزيعها كان فهمنا مع طبعا مع السلطات المعنية خاصة المندوبية باش يتم توزيعها حتى في مختلف ربوع البلاد خاطر لازمنا التراث نتاعنا زي نخرج به فما نقولوا حقبة زمنية راهي منطقة عرام راهي موجودة هنا وراهي تعدد بالتاريخ احنا عبير رانا موجود على مستوى معناها الخط الحربي ما بين مارس وعرام اللي صار فيه حرب العالمية الثانية
1: مرور الألمان بها
0: طبعا وموجود عندنا المتحف العسكري بمارس موجود يوثق برشا حاجات هذه ودعوة لكل المواطنين في مختلف ربوع البلاد باش يجوا يشوفوا على مستوى واد زكزا وشنو صار بالضبط في الحرب العالمية الثانية كل شيء موجود ومرحبا بالناس كل
1: أكيد هم جدا أنه أكيد التاريخ موثق في الكتب أما موثق زاد بتاريخ أخرى من خلال الموروث الشعبي من خلال الشعر من خلال الأغاني اللي تنجم تعطينا فكرة معناتها على الواقع الاجتماعي بالطبيعة والاقتصادي والثقافي اللي كانت تعيشه بلادنا وتعيشه مجموعة من القرى والمدن التونسية. نخلي لك كلمة الختام عبد السلام الحميد.
0: طبعا شكرا عبير والله هي نحب نعاود استضافة لكل أهالي المنطقة مش كان من عرام من مارس من الزارات من مدنين من تطاوين من كل البقاع البلاد دعوة لصحفيين المواكبة زادة باش يشوفوا حاجة استثنائية. شكرا لك عبير على الاستضافة. إن شاء الله الناس يدعمونا حتى ما دعموناش ماديا يدعمونا معنويا ويقفوا معنا ويكونوا سند خير سند لهذه المنطقة على الأقل في ظل ظروف تعيشها ثقافة استثنائية وانت تعرف شيء هذا يا عبير برشا ولا ما نحكي لك التعبين الناس في سخانة 47 درجة ونبرفوا كل شيء إن شاء الله الإحساس هذا يوصلهم وحتى لكان إن أخفقنا أو أصبنا يشكرونا.
1: أكيد هاني من توا نشكرك وعليش أنا قلت مناذل ثقافي خاطر نعرفك فعلا اللي أنت مناذل ثقافي تحية ليك تحية لكل أهلنا في عرام تحية زد الأعضاء وعضوية المهرجين وكل الناس اللي تدعم المهرجين هذا إن شاء الله ديما عرام منورة تحية زد لأخوتنا في ميرث في جيبس في تونس الكل في التوينس زد اللي يسمعوا فينا خارج أرض الوطن. شكرا ليك الأستاذ عبد السلام الحميدي مدير مهرجين عرام. نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعين لوقيتو بالضبط 5:45 دقيقة نمشي مع الموسيقى وراجعين.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات اذاعه تصفيق سيفيم 5:54 دقيقه, مواصلين معكم المشوار حتى لل 8:30 متاع الليل. جمعيه فرحه للتنشيط والترفيه العائلي, الفرع المحلي بالمهاره, دونك تنظم مهرجان هذه الدوره الثانيه اللي باش تنطلق نهار 25 جويليه, تتواصل لغايه 2 اوت القادم. دونك الافتتاح باش يكون غدوه بتنشيط الشوارع, حفل الافتتاح كيف كيف عندهم يوم الغربي المسلمي, عندهم كذلك ورشات الخيل والتخيل هذه العشرة متاع الصباح للأطفال, إلى جانب الأمسية الثقافية اللي تبدأ الخمسة متاع العشية مع معرض إنتاجات مع مجموعة من الانتاجات المحلية, كيف كيف فما كذلك 9:00 مقابلة من الدورة نهار 29 جويلية مداخلة دونك لجمعية صحة وبيئة بسويقس إلى جانب العشاء الجماعي 7:00 ومقابلة من الدورة. باش نحكي سدا تقريبا حول الماراثون باش ينطلق نهار الأربعاء, ماراثون أصاغر عرض الطفل الملك 7:00 انتاج مركز الفنون الدرامية والرقص حياة بصفاقس إلى جانب عرض الحكاويتي اللي يبدأ 9:00 تقريبا. الحفلات الكل تبدأ 9:00. سهرة المواهب المحلية زاد نهار 31 جويلية في مهرجان فرحة بالمهارة, قبلها فما مسابقة في الشطرنج 7:00, الخامسة عرض تعليمي الجمعة اليوم ما قبل الاختتامي, دونك فما ماراثون سائس 5:00, السبعة فما نهائي في لعبة الخربقة اللعبة الشعبية بطبيعة الشهيرة 9:00 مقابلة من الدولة. في الاختتام يوم الطيران النموذجي 8 متاع الصباح اكتشاف عالم الطيران وتركيب نماذج طائرات, و 5:00 استعراضات جوية لنماذج الطائرات, 9:00 سهرة فنية كبرى. دونك هذا اختتام مهرجان فرحة في الدورة الثانية بالمهارة اللي تنظمه جمعية فرحة للتنشيط والترفيه العائلي الفرع المحلي بالمهارة. تحية لكم الناس الكل, ما زالت 4 دقائق تفصلنا على نهاية الساعة الأولى, خليكم بعد شوي زيادة مع زملائنا في قسم الأخبار وبعدها

0: مساء الخير. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يتداول من معلومات حول انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد غدا السبت. الحرائق تتلف هذا العام نحو 4400 هكتار من الغابات في تونس، والجهود تتواصل للسيطرة على الحرائق في الكاف. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجدد تركيبة مكتبه ولجنة. تصعيد خطير في اعتداءات المستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية المحتلة، وتسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 عسكريين إسرائيليين، وطهران ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار. ستمر موجة الحر، لكن متى تنقشع أزمة الكهرباء؟ لسان حال التونسيين هذا اليوم. درجة الحرارة إلى الانخفاض، وهذا ما يلحظه سكان مناطق الشمال والساحل في البلاد، وينتظر بداية الأسبوع المقبل أن تتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية. غير أن مآل أزمة الكهرباء وفي غياب ظهور رسمي يطمئن التونسيين ما زالت غير واضحة المعالم، ما يفتح الباب أمام الشائعات. في هذا الإطار أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ صدر عنها اليوم أن ما يتم تداوله من معلومات على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال الصيانة على الشبكة يوم غد السبت 25 من جويلية لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة إلى اعتماد البلاغات الصادرة عنها عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشرها. في مقابل هذه الدعوة لم يتوقف سكان ولاية صفاقس عن التعبير عن استيائهم وامتعاضهم بعد أن منعت تلك البلاغات وعدم مطابقتها للواقع حسب المكان والزمان من ترتيب حياتهم اليومية حسب المواعيد المعلنة لبطء الانقطاع أو موعد عودة التيار الكهربائي. معاناة سكان عدد من مناطق ولاية صفاقس متواصلة أيضا جراء الانقطاع المتواصل للماء، رغم تعهدات المصالح الفنية والصولة المحلية بإصلاح الأعطاب على الشبكة. وعبر عدد من المتصلين بالإذاعة من متساكني طريق تونس ومنطقة الرحامنة لعشاش بمعتمدية منزل شاكر عن استيائهم من ذلك، مطالبين بحقهم في الحياة الكريمة. موجة الحر تسببت أيضا في اندلاع حرائق بمناطق متفرقة من شمال البلاد، ويواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائر عسكرية ومعدات ولايات مجاورة جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بمناطق في معتمديات الطويرف وسقيط سيدي يوسف ونبر والكاف الغربية، وسط مخاوف متزايدة من المتسكنين والفلاحين من استمرار توسعها، خاصة بعد أن دهم الدخان مدينة الكاف ووصلت النيران حدود معتمدية غردمة بولاية جندوبة. وقد خلفت الحرائق المتواصلة خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من قطيع الأغنام والأبقار والدواجن والنحل والأشجار المثمرة ومراعي وأعلاف بقول وحبوب مخزنة، كما تعرضت أكواخ ومساكن إلى أضرار متفاوتة في محيطها القريب وأسوارها الخشبية والنباتية. ووفق تقديرات أولية لذات المصالح الإدارية المحلية، فأن الحرائق تسببت في حالات اختناق نقلت إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات، وأتت على مساحات واسعة لم يتسنى لأعوان الغابات حصرها بسبب تواصلها وسرعة الرياح وصعوبة التضاريس التي حالت دون الولوج على غابات المرتفعات. وفي تصريح للتلفزة الوطنية كشف المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة أن الحرائق أتت إلى حد الآن على نحو 4400 هكتار من الغابات دون احتساب المساحات التي ما زالت تحترق بولاية الكاف، وبين بنحاها أن استعادة المنظومة الغابية بعد الحرائق الحالية تتطلب مدة لا تقل عن عامين، مستشهدا بتجربة غابة بوغرنين التي احترقت سنة 2021 وبدأت تستعيد توازنها الطبيعي.
1: احنا تقريبا في الخمسة سنة الاخرين فقدنا تقريبا حوالي 72 ألف هكتار من المساحات الغابية، لكن فما في الغابات هذه فما جزء كبير اللي تم الاستعادة متاعه، استعادة طبيعية متاع الغابات، وفما جزء اللي يقوموا بعملية التشجير في إطار استعادة المنظومات الغابية المتدهورة حسب الإمكانيات المتوفرة وبالتنسيق وبالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، وبالطبع في استعدادات كبيرة مباع على طول سنة في إعداد الشتلات، في تحضير الأرض، في الكميات المياه اللازمة للسقي. هذا ما يمنعناش اللي استعدنا معناها بعض المساحات. احنا المساحات اللي حد الآن معناها في حدود 4400 هكتار.
0: في موضوع آخر، تقدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس النواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء آليات تشريعية تشجع على الاستفادة من خبرات المهندسين التونسيين بالخارج وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني. وفي سياق هجرة الخبرات والكفاءات، ووفق الوكالة التونسية للتعاون الفني، يبلغ عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة 27 ألف متعاون. وأوضح مديرها العام محمد البليدي أن 55% من المتعاونين يعملون في الخليج العربي وحوالي 30% في أوروبا، وأشار إلى ارتفاع عدد المتعاونين في كندا. وتلقت الوكالة خلال السداسية الأولى من العام الحالي 61 عرضا يهم قرابة 2000 وظيفة، أغلبها في قطاعي الصحة والتعليم.
2: عندنا 27 ألف تونسي في الخارج موجودين في كافة بلدان العالم، حوالي 55% في دول الخليج، في أوروبا قريب 30%، في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة، في كندا خصوصا لو عدد التونسيين في كندا. أبرز المجالات التعاون تهم القطاعات الحيوية، خاصة قطاعي التعليم والصحة يمثلوا أكثر من 60% في العدد الناس، لكن في المقابل فما عديد القطاعات الأخرى اللي قاعد تشهد في طلب، خاصة مسألة الفنيين في عدة مجالات، في اللحام، في الكهرباء، في إصلاح السيارات، في الإعلامية، في الزراعة. هذه الطلبات اللي تهم كأفراد، لكن زاد عنا طلبات أخرين تهم الحلول التنموية وتهم التجارب التونسية. عنا طلب مثلا لتطوير قطاع التعليم العالي في تشاد، عنا طلب مثلا في مجال تأمين الأمن الغذائي.
0: أكد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهاد والأقاليم اليوم أن تجديد هيكل المجلس يمثل محطة مؤسساتية هامة تكرس استمرارية العمل داخل المؤسسة وتعزز نجاعة هيكلها بما يضمن حسن أداء المهام الموكولة إليها في كنف الالتزام بأحكام النظام الداخلي وروح المسؤولية. ولاحظ لدى أشرافه على أشغال الجلسة العامة المخصصة لتجديد هيكل المجلس أن ما حققه المجلس منذ انطلاق أعماله من خطوات في ترسيخ حضوره ضمن المؤسسات الدستورية للدولة هو ثمرة تضافر جهود جميع أعضائه، مشيدا بما يجمعهم من إحساس عال بالمسؤولية وروح العمل الجماعي ووحدة الهدف، وفق بلاغ نشره المجلس. إلى أنبائنا العربية والعالمية، وفي مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بلغت حملات الاعتداءات المنظمة التي تمارسها قطعان عصابات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة ذروتها اليوم، وأخذت منحا شديد الخطورة حيث عمدت مجموعة استيطانية مسلحة تحت حماية جيش الاحتلال بالهجوم على قرية تل الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية جنوبية نابلس. ولدى محاولة الفلسطينيين العزل الدفاع عن ممتلكاتهم ومنازلهم جرت اشتباكات بالأيدي تمكن خلالها فلسطيني من انتزاع سلاح أحد المستوطنين وقام بقتل اثنين، أحدهما قائد وحدة في سلاح المدرعات والثاني جندي من لواء القدس، وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن يستشهد مع ثلاثة من أفراد عائلته برصاص قوة الاحتلال. وأثر هذه الأحداث قامت مجموعات من المستوطنين المسلحين بمهاجمة عدة قرى وتجمعات فلسطينية في مدن الضفة الغربية المحتلة، كما نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات لما يزعم تورطهم في إطلاق النار. علي أبو شاهين القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكد أن ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات ممنهجة للمستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال هو مخطط لاقتلاع كل ما هو فلسطيني في الضفة المحتلة، تمهيدا لتهجير جماعي للفلسطينيين من أرضهم، داعيا إلى وحدة فصائلية ميدانية لمواجهة العدوان ودعم عربي إسلامي لصمود الفلسطينيين في الضفة.
3: الضفة المشتعلة التي نشاهدها اليوم هبت بشبابها بسواعد مقاوميها، وكيف تصدوا لهذا التغول الإسرائيلي اليوم بعصابات المستوطنين المغتصبين الذين يعبثون بكل مناحي الحياة في الضفة، يعتدون على المقدسات، يقتلعون كل ما يعني من مظاهر الحياة حتى الأشجار وسرقة الأغنام وهدم البيوت والاعتداء على الحرمات. مخطط ممنهج ولا يوجد فيه تشكيك بأن هناك نوايا تهجير، هناك نوايا لإعادة تشكيل جغرافي وديموغرافي في فلسطين وإلغاء كل ما هو فلسطيني. اليوم هذه مسألة وطنية ليست مسألة فصائلية أو حزبية، مطلوب وحدة موقف فلسطيني وأن نخرج من الانقسام إلى الوحدة ميدانية، دعم عربي وإسلامي، ولا أن يتركوه يذبح وحيدا في الميدان.
0: وفي الملف الإيراني أعلن وزير الخارجية عباس عرقجي أن بلاده لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار ما لم تتحقق مطالبها بشأن مضيق هرمز، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الصين وروسيا من أن التدخل في الصراع الإيراني سيكون له عواقب وخيمة عليهما. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 100 آخرون في هجوم روسي على موقع قرب كييف كان يستضيف تظاهرة للصناعات الدفاعية الأوكرانية. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي قطعيا ما يتداول من معلومات حول انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد غدا السبت. الحرائق تتلف هذا العام نحو 4400 هكتار من الغابات في تونس، والجهود تتواصل للسيطرة على حرائق الكاف. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجدد تركيبة مكتبه ولجانه. تصعيد خطير في اعتداءات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة يسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين عسكريين، وطهران ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: أخبار الرياضة بعد قليل مع زميل مجاتي طلا. تقبلوا أجمل تحية سميرة الحسيني وموارد قطاطة، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة
7: سبور نيوز.

0: مساء الخير. ثالث موعدنا الرياضية طبعا باش نحكيه على آخر أخبار الانتدابات في الأندية التونسية. نادي صفاقسي أصبح مؤهل رسميا للمشاركة في الكاف وكذلك في البطولة المحلية. في الكرة الأوروبية المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا هو مدرب الحالي لفريق ليبزيغ, ومودريتش باش يواصل مع الميلان, وفينيسيوس البرازيلي بين البقاء في الريال والانتقال إلى ليفربول. لكن قبل هذا حبيت نبدأ مع آخر أخبار الفيفا والتاس. الفيفا منذ قليل عاقبت الجامعة التونسية لكرة القدم بخصم 20% من منحة برنامج تطوير كرة القدم اللي تقدمها للجامعة على خلفية عدم تسديد مستحقات مهدي نفطي اللي نذكره كانت أبرمت معاه الجامعة التونسية لكرة القدم عقد لتدريب المنتخب ثم وقع التراجع. المبلغ مستحقات المهدي النفطي 120,000 دينار تونسي. في خبر آخر خارج تونس وكان يتعلق بهيكل رياضي تحكيمي اللي هو التاس اللي باش تنظر في طعن الاتحاد السنغالي لكرة قدم في الأيام القادمة. طبعا الطعن بتاع الاتحاد السنغالي في قرار الكاف اللي كان حرمه من الظفر والتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في المغرب عندما فاز في النهائي على المغرب, لكن وقع طبعا تراجع من طرف الكاف ومنح الكأس إلى المنتخب المغربي على خلفية مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي آنذاك للميدان احتجاج على صفارة الحكم. ولكن قبل طبعا ما يعلن عن نهاية المباراة تراجعوا وكملوا اللعبة وفازوا على المنتخب المغربي رغم ذلك الكاف تحرمهم من هذه الكأس. في أخبار الأندية التونسية طبعا نبدأ بأخبار النادي الصفاقسي. هيئة CSS سكرت كل ملفات النزاعات العالقة واللي كانت تمنعها من المشاركة في البطولة المحلية والمسابقة القارية. اليوم هيئة CSS أعلنت أن الجامعة قامت بالتأهيل الرسمي لفريق CSS للمشاركة في الكاف. نذكروا فريق CSS يواصل طرابلس في مدينة سوسة نهار الأحد 26 جويلة باش يواجه النجم الساحلي في لقاء ودي في ملعب سوسة الأولمبي. في أخبار النادي الصفاقسي كذلك اليوم في بلاغ نشرت هيئة النادي الصفاقسي على صفحتها الرسمية أعلنت فيها على انطلاق بيع الانخراطات لموسم جديد 2026-2027 اللي باش يخول لصاحبه المشاركة في الجلسة الانتخابية للجنة الأحبال اللي باش تنعقد في الفترة القادمة. بيع الانخراطات باش يتم في مركب النادي من الاثنين للخميس من 9 متاع الصباح الماضي ساعتين ونص, نهار جمعة وسبت من 9 متاع الصباح الماضي ساعة ونصف. نختم أخبار CSS بالذهب. لاعبة الجيدو يسرى بن نور أحرزت اليوم الميدالية الذهبية في صنف الصغريات في البطولة الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. مبروك ليسرى للنادي الصفاقسي وكل التمنيات بمزيد التألق والنجاح. إلى النجم الساحلي. في آخر أخبار النجم الساحلي متوسط ميدان الترجي الجرجيسي أشرف بن ضيف صحح زوز مواسم مع النجم. أيضا عبد الله العمري متوسط ميدان اتحاد بن قردان الموسم الماضي أمضى كذلك عقد بزوز مواسم. على فكرة عبد الله العمري هو أصيل النادي الرياضي الصفاقسي. آخر أخبار ولا آخر خبر يهم الترجي التونسي هو أن إدارة النادي أعلنت اليوم الجمعة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أعلنت على غلق ملف التجديد ليوسف البلايلي بسبب عدم امتثال اللاعب لتطبيق الاتفاقية اللي كان أمضها مع هيئة الترجي وغيابه دون مبرر عن المواعيد المتفق عليها من كل الأطراف لإمضاء عقد التجديد. على كل تفاصيل البلاغ نجم تتابعوه على صفحة الترجي على الفيسبوك. ونذكر أنه لاعب كانت له وما زالت اتصالات مع مولدية العاصمة الجزائرية. الترجي صفقة البرازيلي روبيرو لوكاس ما زالت ما اكتملتش رغم أنه اللاعب خضع لكشوفات الطبية كانت ناجحة، إلا أنه الاجتماع النهائي والحسم بين ممثلين عن الترجي واتحاد طرابلس الليبي فريق اللاعب البرازيلي تأجل دون معرفة الأسباب، ولو أنه السبب الرئيسي هو عدم قدوم الممثلين من فريق اتحاد طرابلس الليبي. نذكر أن الاتفاق المبدأ يحصل منذ فترة بين زوز أندية باش الترجي سرح زوز ملاعبية من الترجي للفريق الليبي ويتم الاتفاق عليهم بين زوز أطراف. تفاصيل الحكاية وأن البرازيلي لوكاس ريبيرو اللي كان ينشط في فريق ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي كان أمضى عقد مبدئي لصالح اتحاد طرابلس في جانفي الماضي واتلقى عرض فيما بعد من الترجي التونسي، فغير اللاعب الموقف نتاعه وأصبح يرغب في الانضمام إلى الترجي، وذلك عليه جاء وأخضع للكشوفات الطبية. وهنا حصل الإشكال مع الاتحاد طرابلس الليبي اللي وجد نفسه أمام خيار صعب اللي هو اتباع خيار ورغبة اللاعب، لكن بإبرام اتفاق مع الترجي يستفيد منه فريق الليبي بضم زوج لاعبين من الفريق التونسي يختارهم هو طبعا. بالتوازي مع الإشكال الحاصل مع اتحاد طرابلس الليبي، إدارة الترجي أمضت اليوم عقد بعامين مع المهاجم عادل بالطيب اللي كنت تحدث عليه منذ أيام، عمره 29 عام، تكوينه في فرنسا ومسيرته الحقيقة متواضعة في الاحتراف. آخر فريق لعب معه هو FC أرجس الروماني، ويمكن يكون المدرب الترجي ريجي كامب وراء الصفقة هذه بما أنه جنسية المدرب الفريق الترجي روماني ويعرف طبعا البطولة في بلاده وأبرز اللاعبين. ذكروا عادل بطيب هو انتداب السابعة في الترجي بعد الحارس منتصر السيد، رايد الشيخاوي، مروان السحراوي، محمد الحاج محمود، يوسف بشا، ومايل فرنانديز طبعا اللاعب الكاميروني الشاب لعمره 19 عام وكان أمضى مع الترجي عقد بأربعة مواسم يعني إلى غاية جواء 2030. اللاعب ذي كان يلعب في غازيل قروة الكاميروني. ذكر الترجي التونسي موجود في تربص بعين الدراهم وحاليا يلعب في مباراة ودية ضد النجم الخميري. في الترجي لكن في كرة اليد، بعد استقالة قيس عطية من رئاسة فرع كرة اليد، هيئة النادي عينت هيكل مجنم لتعويضه. في النادي الافريقي المهاجم المالي سليمان كوليبالي هداف فريق اسكو ديكارا التوغولي والبطولة التوغولية الموسم الماضي موجود في تونس للخضوع للكشوفات الطبية قبل ما يمضي على عقد الانتداب. سليمان كوليبالي 26 عام أصيل نادي جوليبا المالي وكان يلعب مع فريق تيليكوم المصري ثم انتقل إلى الفريق التوغولي اسكو ديكارا. فريق المستقبل المرسى ادخل اليوم في تربص بحمام بورقيبة يتواصل حتى 30 جويلية ويلعب نهار سبت 25 جويلية مباراة ودية ضد الحزم السعودي اللي يدربه التونسي جلال القادري واللي يتربص في تبرقة منذ 4 جويلية وإلى غاية 5 أوت. في أخبار النادي البنزرتي، أمضى اليوم عقد مع أهداف جندوبة الرياضية الموسم الماضي شادلي المحمدي لمدة عامين، أيضا السيابي كان تعاقد مع بلال المجري لمدة عامين. بلال كان لعب في عديد الفرق التونسية للملعب التونسي الأولمبي الباجي النجم الساحلي الترجي التونسي وكانت تجربة الموسم قبل الماضي 24-25 مع الأخضر الليبي. في الأولمبي الباجي الهيئة عقدت مع مدافع حمزة المبروك لمدة موسمين، اللاعب عمره 32 عام، الموسم الماضي كان ينشط في الكوكب السعودي. ذكروا أنه لعب في البطولة التونسية مع القوافل نادي حمام الأنف مستقبل سليمان. أيضا الأولمبي الباجي انتدب حارس قيروان حمدي شعيرات لزوز مواسم إلى جانب محمد ضيوف متوسط ميدان سينيغالي لمدة 3 مواسم. وفي الأولمبي الباجي تم تحويل مبلغ أو مبالغ النزاعات للدائنين وبالتالي الهيئة تنتظر تأهيل الفريق للمشاركة في البطولة الوطنية. بالترجي الجرجيسي، إدارة العكارة تعاقدت مع الظهير الأيسر آدم الطاوس لمدة زوج مواسم بعد نهاية التزامات التعاقدية مع اتحاد بن قردان. اتحاد بن قردان طبعا تلقى اليوم في التحضير بصفة متأخرة، يحضر للموسم الجديد تحت إشراف المدرب العائد سفيان الحدوسي. أما الحمام سوسة تعاقد مع المهاجم الرلوي أيمن الزين 32 عام قلب هجوم، سبق له باش يلعب في تونس مع مستقبل مرسى الوحدة الليبي بل القلعة الرياضية الترجي الجيزيسي وخارج تونس في الوحدة الليبي. في الكرة خارج تونس تحديدا في أوروبا، طبعا الاتحاد الألماني أعلن اليوم على تعيين يورغن كلوب لتدريب المنتخب. يورغن يدرب ليبزيغ منذ جانفي 2025 وعقده يتواصل حتى 31 ديسمبر 2029، وطبعا الاستحقاقات الوطنية هي الأولوية لها. طبعا باش يغادر ليبزيغ وينطلق في مهمته جديدة نهار 15 أوت الجاي، وعقده جديد يمتد إلى 31 جويلية 2030، يعني إلى نهاية مونديال القادم. في إيطاليا نادي الميلان أعلن اليوم على تجديد عقد لوكا مودريتش عام إضافي حتى الأجواء 2027. مودريتش عمره حاليا 40 عام، الموسم الماضي كان لعب 37 مباراة في كل المسابقات منها 34 مباراة في البطولة الإيطالية سيريا. ونختم من إسبانيا، بين إسبانيا وإنجلترا، أين سيحط الرحال البرازيلي فينيسيوس بعد انتهاء عقده مع ريال ليفربول على الخط للتعاقد معه؟ شنو رأي الريال؟ شكرا لك سمير طقطق، كنت معي في الإخراج يسرى الغربي في الإخراج المرئي، تحياتي منجع تطلع عبير وأحمد، يوصلوا معكم استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
1: Sport News.

0: من الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة صفيق سيفي من 6:34 دقيقة مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 في استوديو السيف 24 جويلية 2026 ونمشي مباشرة مع أولى المحطات الخارجية مع زميلنا أحمد الحاج طيب في تغطية لمصيف الكتاب. مرحبا بك أحمد. مساء الفل أحمد. مساء الفل
1: على إذاعة صفيق خير وجليس في الأنامي.

0: بس حتى يعطينا فكرة عن فعاليات هذا اليوم الجمعة 24 جويلية 2026. أهلا وسهلا بك سي خميس.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد وتحية أستاذ عبير وكيف مستمعين عساس.
0: مرحبا بك. انطلاقة كانت متميزة للمصيف الوطني للكتاب أول أمس وما زالت فعاليات متواصلة سواء في المكتبة الجهوية بصفاقس وإلا حتى في مختلف المكتبات العمومية بولاية صفاقس.
1: أيوة نحن المهرجان الوطني للمصيف الكتاب اللي هو في دورة 23 ينتظم هذا في مكتب الجهوية بصفاقس وفي كافة المكتبات العمومية بجهة صفاقس انطلق من 22 ويتواصل إلى يوم 15 قوت إن شاء الله. في ورشات متنوعة فيها عدد أنشطة ثقافية في محاضرات في ندوات في ورشات رسم في ورشات فنون تشكيلية بالإضافة إلى العروض المسرحية. مثلا في يوم الجمعة اليوم إن شاء الله نبدأ مخيم الكتاب اللي هو في ورشة حول القصة الرقمية في مدار المدرخ ورشة بالرسم في حول المانجا وعرض مسرح تفاعلي بعنوان سحر الورق بالإضافة إلى ورشات الألعاب البيئية لشجرة الحكم والألعاب التركيبية عملاقة بالإضافة إلى فن البلوكولاج تحت إشراف المدربة هدى مصباح.
0: هو لا محالة انطلقت الورشات يعني بالفضاء الخارجي للمكتبة الجهوية وبالأخص يعني في الكورنيش وهي فرصة ودعوة مفتوحة لكل الأطفال باش يساهموا في هذه الورشات سواء في البرعات اليدوية أو في الألعاب التركيبية أو غيرها للاستمتاع بالمسرحيات اللي باش تتعرض بشكل تفاعلي وهي لا تقتصر فقط على الكورنيش ولكن تمتد إلى مكتبات أخرى حسب المعتمديات.
1: المصيف الكتاب هو يمتد بكافة معتمديات صفاقس وبكافة المكتبات العمومية بجهة صفاقس. مثل اليوم 24 جويلية عندنا ورش تنوع في المكتبة العمومية الحنشة المكتبة العمومية الغريبة المكتبة العمومية الشيحية في أنشطة متنوعة في المكتبة في عروض مسرحية في ورشات للمجسمة التشكيلية في ورشات حية من تأطير الأحمر التونسي. هذا يدل على الشراكة اللي تخدم بها المكتبة العمومية مع المجتمع المدني معناها أنه أنشطة ما هيش متركزة في المركز فقط وإنما في المعتمدية صفاقس من أجل تنشيط الحياة الثقافية بكافة الجهات.
0: هو بالأساس الترغيب في المطالعة مهم جدا وهذا هو الهدف المنشود اللي يسعى المصيف الوطني للكتاب إلى تحقيقه من خلال يعني العودة عودة الأطفال إلى الكتاب إلى القراءة إلى المطالعة إلى طبعا إبراز الهوية من خلال الكتاب.
1: احنا الهدف من البرامج الجهوية والمحلية لمصيف الكتاب اللي هو نشر ثقافة المطالعة وتثمين الأرصدة الوثائقية بالمكتبات العمومية وذلك حسب المحاور اللي اعتمدناها للشغل عليها السنة والمتمثلة في التحسيس بالمحافظة على البيئة وحماية البيئة توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبة والكتاب نشر ثقافة الوعي والعمل التطوعي داخل المجتمع والتوعية بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية بما أنه هذا الموضوع دخل حيز كبير للشباب يحاولوا أطلوهم باستعمال الآمن للإنترنت كيفية استعمال الإنترنت كيفية أخذ النقاط الإيجابية والتعامل معها بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المطالعة والتربية.
0: دون أن ننسى يعني إسهامات المكتبة الجهوية بصفاقس على مستوى يعني الترغيب في المطالعة بالنسبة للأفراد وإلا حتى للعائلات والمسابقات اللي تقدمها هذه المكتبة الجهوية لفائدة العائلات من خلال يعني مسابقة أفضل قارئ وكيف مسابقات تحدي القراءة العربية كيف.
1: أيوة إحنا الهدف بتاعنا في المكتبة الجهوية وشبكة المكتبات صفاقس كل اللي هي الترغيب في المطالعة والحصول على مخرجات تتماشى مع أهدافنا اللي احنا مثلا في البطولة الوطنية السنة كانت 6 تتويجات وكان عندنا نصيب الأسد انه اكثر قارئ من ولاية صفاقس اللي هي في المكتبة العمومية في قرقنا 964 عنوان في 10 اشهر اللي هي اللي آمنة بالخيرية. هذا الهدف نخدم عليه من اجل ناشئة جيدة ومن اجل تحقيق هدف المكتبات العمومية وهي ان تصبح فضاء ثالث بعد الأسرة وبعد المدرسة نجدوا المكتبات العمومية ان شاء الله.
0: يعني نصيحتك للتلامذة اللي يكملوا ربما وتوا هما في عطلة صيفية وأنه ما يبعدوش عن الكتاب وأنه يعملوا الشراكات في المكتبات وياخذوا يمكن يستعيروا هذه الكتب باش يقراوهم.
1: ننصحوهم بالمطالعة وننصحوهم اللي هنا في فصل الصيف اللي هي عطلة صيف يستمتعوا بها ويتفرجوا بها لكن ما يبتعدوش عن الكتاب. احنا في العطلة هذه برمجينا من البطولة الوطنية للمطالعة اللي نجموا يشاركوا فيها عندهم اختبار أولي له جميل

0: الاختبار ان شاء الله يكون بالاضافه الى انشاء ورشات في علاقه بالكتاب الورقي وان ورشات في علاقه بالكتاب الالكتروني من خلال الواقع المعزز بالانترنت وذلك بفضاء المكتب الجهوي.
1: شكرا لك سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. اليوم كنا نحكيه عن الورشات المفتوحة بعد شوية إن شاء الله بكورنيش صفاقس بخصوص المصيف الوطني للكتاب، وهي دعوة مفتوحة لكل مستمعين الأوفياء باش يحضروا فعاليات هذه الورشات من أجل الترغيب في المطالعة، من أجل يعني أنه يكون عندنا قارئ في كل بيت، وهي حاجة مهمة وحاجة صحية ومفيدة للتلامذة وحتى للعائلات بأسرها، لأنه ما فمش خير جليس في الأنامي أهم من الكتاب. عبير ظهلي، هذه المقولة اللي تربين عليها وما زالت صالحة لكل زمان ومكان، مش هكا؟
2: وهو كذلك. نعرف أن أنت مغروم بالقراءة والمتعلقة أحمد،
1: أكيد، وهذه هو المصدر الرئيسي للمعلومة متاعنا هو الكتاب مهما تكون. يعني عبير، قبل أنه ندخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأن المصدر الرئيسي والأهم للمعلومات نستقيها من الكتاب.
2: أكيد هذا هم جدا، وكل بتبع حتى مواقع التواصل الاجتماعي وإلا باقي المواقع ما عدا سواء كانت علمية وإلا حتى نقول ماهيش علمية 100%، هي كلها زادة تستقي معلوماتها من الكتب ومن المخطوطات القديمة بتبعها إذا تم ترقيمها. لكن كما قلت أنت الأصل يبقى الكتاب، سواء كان كتاب ورقي أو رقمي. دونك من الكلمة كانت بداية كل شيء، بداية التراث، بداية الحضارة. شكرا لك أحمد الحاج. طيب مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. تحية زادة كبيرة برشا للجميلة يسرى الغربي في الإخراج الرقمي المرئي، سمير يواصل معنا المشوار. هذه الموسيقى وراجعين.

0: بيكم من الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة تصفيق سفيم مواصل معكم المشوار حتى الوقتاش حتى للثمانية ونص متاع الليل. نحب نوجه تحية كبيرة برشا بالطبيعة للناس الكل اللي تابع فينا على فيم على الانترنت تلقاونا ديما زادة على www.radiofumusien.in/sfaks مجموعة من المهرجانات بالطبيعة باش نحاولوا نغطيوها سواء بالتليفون وإلا حضوريا. لكن توا باش نمشي ل قرقنا العزيزة بالتحديد إلى الأيام الثقافية بالشرقية. قرقنا معايا رئيس جمعية اللود بقرقنا سيد شكري جلاد. نقول لك مساء الفل والياسمين, أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: تنور مساء الفل, تحية ليك وتحية لكل عاملين في ذات شخص وكل مستمعينا الكرام.
0: رحبوا بيك ورحبوا بجمعية اللود وكل أهلنا في قرقنا. حابين ناخذ فكرة معك على التظاهرة هذه على الأيام الثقافية.
1: شكرا. هي الأيام الثقافية من تنظيم جمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي قرقنا من 24 إلى 21, ورئيس الجمعية السي عبد الكريم بن حميدة وأنا كاتب العام.
0: الكاتب العام هاي نصلحوا الصفة
1: سيد الكاتب العام الثقافية. اليوم انطلقت افتتاح الأيام الثقافية بدورة في كرة القدم بداية من الساعة 5 مساء. في الليل عنا سهرة للأطفال تنشيط أسامة بن شيخة, هي الأطفال والعائلات والكبار كذلك. نهار يوم 25 مسابقة في السباحة للأطفال الشاطئ المرسى الشرقي قرقنا. 26 جويلية سهرة الترب منجي الحاجي وزياء الدين بشير. ثم وفي بالمناسبة في السهرة هي باش نقوم بتكريم الناجحين في البكالوريا وعددهم 14 من أهلنا في الشرق المتواجدين بجهة الشخص, وحبينا نعطيه قيمة للعلم كذلك في هذه التظاهرة الثقافية. يوم 27 سهرة مع الفنان رياض بوراوي, فرقة رياض بوراوي. يوم 28 سهرة فولكلورية تبر خرقنا, إحياء الموروث الثقافي بالجهة, وما فهمش حتى مهرجان يخلو من وجود تبر خرقنا
0: أكيد.
1: ثم يوم 29 حصة سباحة سباحية الأطفال الشرقي بنوز الكبير قرقنا.
0: ما غير ما سميه الوتلة
1: نعم شكرا. وعنا بالنسبة لفرقة السهرة تريز بوراوي يوم 27 هو عرض مدعم من وزارة الشؤون الثقافية. ثم عنا عرض مدعم آخر يوم 31 جويلية مجورية قصر هلال عشوية, هو مدعم كذلك من وزارة الشؤون الثقافية. هذه تقريبا ألو معايا؟
0: أي أكيد معك.
1: تقريبا كل هذه الأنشطة تجمع بين أنشطة الأطفال وأنشطة العموم وأنشطة بحرية ودورة في كرة القدم. وأنا تحية لكم لتغطية هذه التظاهرة من إذاعة فاخس, وأنتم معنا بارتنير معنا
0: أكيد أكيد
1: بالنسبة للتظاهرة هذه, وإن شاء الله بحول الله هي البداية مؤسس لمهرجان لملا, وهو دعم للأنشطة الثقافية بجهة بسفاقس وبالتحديد بمعتمدية خرقنا. حب نشكر كل أهلينا بالشرق سواء من ولاد البلاد الموجودين ولا من خارج خرقنا اللي مدونا يد المساعدة, كذلك السلطة المحلية والأمنية وكل اللي الناس اللي عاونونا, كذلك الداعمين الأيام الثقافية هذه كما وزارة الشباب والرياضة كما وزارة الشؤون الثقافية, كل من حطوا ديهم معنا باش تكون إن شاء الله أيام سمحة ودعوة لكل باش يزورونا بداية من الليلة إلى تبدأ أول سهرة.
0: المكان بالضبط وين سي شكري؟
1: المكان هو نادي الأطفال بالشرقي قرقنا أمام سيدي علي خنفير في وسط الشرقي قرقنا.
0: شكرا ليك دكتور.
1: العروض الليلية تبدأ كل من 9:30
0: والعروض
1: كل مجانية. ودعوة لكل أهلنا بالشرقي وخارج الشرقي باش يكونوا معنا في بداية من الليلة.
0: شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق لكم في الأيام الثقافية بالشرقي قرقنا. اليوم الافتتاح متواصل غاية 1 أوت 2026 بالشرقي قرقنا. تحيز للجمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي قرقنا. تحية لك الأستاذ شكري جلاد الكاتب العام للجمعية, ونسلم على قرقنا الكل. 6:58 مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا, خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: فجأت
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة تصفيق صافي. مواصلين معكم المشوار بتبيها حتى للوقتيش, حتى الثمانية ونص متاع الليل. بعد شوية إن شاء الله باش يكونوا مع أحمد الحشري في إطار مسابقة تنظمها شركة سوري تراس, بتبيها في جولة ثانية, جولة أخرى في اتجاه شط الكازينو. مازلنا باش نواصلوا معكم للموزيكا بعد الثمانية ونص, زد لا بعد السبعة ونص إن شاء الله باش نمشيو العاصمة الملوف تستور, لكن قبل هذه نمشيو للموسيقى.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو سيف من 5 بتاع العشية حتى 8:30 بتاع الليل 27 دقيقة. تحية كبيرة للناس اللي تابعوا فينا على FM على الانترنت, تلقاونا ديما على www.radiofumusine.in/sfax. من جديد نرجو مع احمد الحاج طيب في اولى في المحطات الخارجية. دونك نمشيو في جولة مع احمد الحاج طيب للكازينو. مساء الفل احمد, مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك عبير ولكل مستمعين الاوفياء,
0: مرحبا بك. الو,
1: حالك؟ لاباس الحمد لله, واحنا في اجواء الحظ. هذه الكار اللي تتوجه الى شاطئ الكازينو في اطار رحلات اللي تضحى كالجيش.
0: احمد راهي نوعية الصوت ماهيش واضحة. احمد ورقة حمراء. مرحبا بك احمد. للأسف الشديد الصوت الحقيقة ما هوش واضح, منعرفش مازلنا نرجع مع أحمد ولا توا, إن شاء الله تتحسن نوعية الصوت. خاطر في بالي الكار معناتها في ثنية, وفعلا فما مشكلة معناتها في نجم نقولوا الإنترنت, لكن رغم هذا نحن مازلنا مواصلين. بالطبيعة نذكروا إنه مهرجان الوطني لمسيف الكتاب مازال متواصل, توا للناس اللي تحب تلحق بالطبيعة في شط الأقراق نتلقاو كل الأنشطة اللي تهم الكتاب, تهم الطفولة, وتهم بتبيع الكتب عموما. منعش أحمد رجع معنا ولا أحمد. يا أحمد مرحبا بك. أحمد حاول باش تبقى في بقعة توا نسمع فيك, معاش تحاول من البقعة هذايا.
1: احنا ديجا في المدخل متاع الكازينو, والأكيد هي فرصة باش يستمتعوا كل المصطفين بالنسمات البحرية. معنا صديقنا محمد البرجي حتى يذكرنا بأوقات.
0: أحمد شنو المشكلة؟
1: شركة الجلال نقل بيسي قص.
0: أحمد دمان ما تحاولش من بقعتك, أبقى في نفس المكان يفضلك. أحمد على كل خلينا نرجعوا شوية بالطبيعة للتظاهرات الثقافية. عدد كبير من المهرجانات, نذكروا انه بالنسبة لمهرجان القنطاوي ندوة الصحفية تنتظم غدوة الحي في أحد النزل بالعاصمة أبارتيغ بالطبيعة 6 متاع العشية. من جديد نرجع مع أحمد, إن شاء الله تتحسن نوعية الصوت يا أحمد. أحمد يقول لي أمير لي على كل. أمير أنت عندك القيادة, أنت تعرف نوعية الصوت تتعدى ولا. من جديد نمشي للموزيكا, لكن قبل هذا حبيت زد نحكي شوية على مهرجان نسميت المتوسط بحلق الوادي الدورة الخامسة اللي باش تنتظم قريبا. بالنسبة للندوة انعقدت اليوم وكيتا, وبعد نعطيكم تفاصيل حول هذه التظاهرة. خلينا نمشيو مع الموسيقى وراجعين.

0: مزيان اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه تحيه لكل المزيانات نتاع تونس ومتاع العالم الكل. 27 دقيقه مواصله معكم المشوار. تحيه كبيره بطبيعه لزملائنا طلق بكور في الاخراج الرقمي المرئي وزميلنا امير الجاموسي على الكونسوليت. مواصله معكم المشوار ومن جديد نرجعوا مع احمد في جولته للكازينو مسابقات سوري تراس. مرحبا بك يا احمد.
1: اهلا وسهلا مشددا
0: احمد. فما مشكلة رغم اللي هو راه معناتها حرص انه يكون في مكان معناتها استابل وهبط من الكار معناتها على خاطر المحطة هذه. منعش من جديد نرجع مع احمد الحاج طيب. للاسف الشديد حتى الخطوط راهي ماهيش هالايامات هذه هي والانترنت. احمد
1: ايوه عبير
0: احمد راهي نوعيه الصوت مش واضحه. تفضل واصل.
1: نذكروا بالاوقات الخاصه بالسوري تراس للكازينو. مرحبا بك محمد علي مجددا.
2: مرحبا بك احمد. الاوقات بالنسبه للخط الشط الكازينو 7 تاع هذه 9 تاع الليل و11 ونص تاع الليل هذه من محطه باب الجبلي. العوده من شط الكازينو 7 ونص 9 ونص واخر سفره من شط الكازينو نص الليل ان شاء الله.
1: نعم احنا معنا مجموعه من
2: الركاب المصابين
1: اللي جايينك باش يتنسموا النسمه البحر.
0: احمد نكتفي بهذا القدر من المحطة الخارجية. 27 دقيقة نسلم على الناس الكل بطبيعة اللي مازالوا مواصلين معنا المشوار. نذكروا اليوم ان شاء الله زد باش نقولوا في نقل لفعاليات حفل شاب مامي في اطار مهرجان صفاقس الدولي بطبيعة هذا الحفل الثاني للمهرجان. معش احمد مازال معنا ولا احمد لو فما مشكلة متاع صوت.
1: سؤال محمد علي.
2: سؤال هو كم عدد حافلات الشركة الجهوية نقل بصفاقس؟ كم عدد
0: بي دونك سؤال هو كم عدد حافلات الشركة الجهوية للنقل هكا على كل شيء
1: عدد الحافلات نحكيه على عدد الحافلات. هم معنا صديقتنا أهلا وسهلا نتعرف عليك. شو اسمك؟
3: فيزا. شو
1: مرحبا يا مدام فيزا. قديش تقول حسب تقريب العدد يعني بتاع الحافلات بتاع الشركة الأسطول يعني قديش مليش متكون
3: بتاع
1: الكل يعني
0: بتاع جهة صفاقس أسطول جهة صفاقس. دونك هذا هو السؤال. نحن مواصلين معكم المشوار كما قلت لكم. دونك تحية للناس الكل اللي تبع فينا. كان عندكم اقتراحات بطبيعة نجمو تبعثوهم على
3: 350
1: باهيت نراو مدام
3: حياة غريبي.
1: مرحبا مدام حياة. قديش تقول عدد الأسطول متاع الشركة؟
3: كله الكل في الكل 500 وش
1: 500
3: وش
1: أقل شوية
3: أقل شوية 450
0: 400 350 كل واحد شو يقول معناتها
1: اي 413
3: باهي 413
1: هكا الاجابه
3: هاي
1: موافق عليها
3: موافق عليها.
1: مبروك عليك اخيرا حياة.
0: قديش فازت يا احمد؟
2: الجائزه بتتحل هي عدد الحافلات الشركه سوري تراس 413 حافله
1: 413
0: اي دونك يبي يقصد على يعني في تونس الكل. وش خاص كاين صفاقس عندها اكثر من 413 حافل عليك؟ ان شاء الله ان شاء الله عليك شنو ان شاء الله ان شاء الله. احمد هكي نكتفي بالقدر هذايا من المحطه. ان شاء الله نرجع لك بعد لذين في محطه ثانيه من شط الكازينو 27 دقيقه وراجعين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: في دماغ في هذا شاب مامي اللي باش يكون ليله بطبيعه في مهرجان صفاقس الدولي في المسرح هواء الطلق بي سيدي منصور بالنسبه للفيزيت في برنامج زميلتنا الف زامي دونك الفيزين والفيزيت بالتذاكر شاب مامي دونك موجودين في اللوج نتاعنا تنجموا تاخذوهم في اي وقت. 37 دقيقه من جديد نرجع مع احمد ونعتذروا بالله علي سوء الخطوط اللي هي تفايه حتى الانترنت تعملها فينا مره نتحس على بعضنا نطلب في نعطيكم شويه ديكوليس نطلب احمد يقول لي انا حاضر نطلبه نلقاه اوكيبي ولا التليفون مسكر بيان سور اكيد ماهوش تليفونه مسكر اما هذه مشكله نتاع الخطوط ومشكله زاد الانترنت. مرحبا بك يا احمد اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك مجددا عديد وكل المستمعين الاوفياء في هذه الاجواء الصيفيه واحنا مباشره من شاطئ الكازينو في رحله العوده لأول حافلة تنطلق أو انطلقت منذ الساعة 7 مساء من محطة باب الجبلي والأكيد أنه التوقيت خلينا نتعرف عليه أكثر ونذكر به بالنسبة لخطوط الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس باتجاه شاطئ الكازينو والعودة منها مع صديقنا محمد علي البرجي المكلف بالإعلام صلب الشركة. أهلا وسهلا بك محمد علي.
2: مرحبا بك أحمد مرحبا بك مرة أخرى تحية لكل مستمعي شاطئ صفاقس. مش نذكر بالأوقات بسرعة بالنسبة للشاطئ الكازينو ثم ثلاث رحلات من محطة الجبلي 7 متاع العشية وبعد إذا كان ملحقش على 7 نجمة 9 متاع الليل وبعد 11:30 محطة الجبلي العودة دو حاليا 7:30 هي الرحلة الأولانية العودة من شاطئ الكازينو. الرحلة الثانية 9:30 متاع الليل وآخر سفرة من شاطئ الكازينو شاطئ الكازينو نص الليل بالضبط.
1: احنا كنا سألنا اول سؤال اللي هو عدد الاصول متاع الحافلات بالنسبة للشركة الجهوية للنقل قديش تقريبا عدد الحافلات؟
2: عدد الحافلات 413 حافلة بالنسبة لهذه الاصول متاع التواس 413 حافلة بطلق حال ما كان يتوزعوا على خطوط القريبة والبعيدة.
1: نعم
2: بالنسبة للمسألة بالنسبة لشاطئ الكازينو قلنا المحطة بجبلي القرية ثم القصبة ثم شاطئ الكازينو رأي خط خط الشاطئ بطبيعة الحال في السيك يكون موجود بطبيعة الحال المسابقات هي اللي يكون موجودة توا حاليا كما قلنا وشفته في الرحلة اللولانية
1: نشيو مباشرة. أيوة
2: تحية لقائد الرحلة أمين البوكادي قائد الرحلة السابقة للسفرة هذه.
1: نعم تحية لسي أمين البوكادي. خليني نتوجه مع الركاب عبير باش نتعرفوا على السؤال الثاني مع صديقتنا نتعرف عليها. أهلا وسهلا بك.
3: السلام أخويا.
1: مرحبا بك.
3: شو اسمك؟ زينة سيلة دكتورة وباحثة في الاقتصاد.
1: مرحبا بك زينة هكا؟
3: اي
1: نتشرفوا يا مدام زينة. باهي العشوية في الكازينو.
3: اي باهي الحمد لله الحق باهي قريبة لهنا وزينة صغيرات فرحت وعمنا
1: صح. أيه. ما محل الطقس ريحة شوية مبرود يعني مدام زينة أنا سؤالي ليك سهل برشا يعني لو كان تسمينا أكثر عدد ممكن من الشطوط في ولاية صفاقس يعني سميهمنا يعني الشطوط متاع التابعين ولاية صفاقس أكثر عدد ممكن يعني
3: أيه.
1: شو تقول؟
3: بطبيعة نبدأ بالكازينو الشطار قرقنا
1: أيه. شطوط قرقنا ما شاء الله يعني
3: ما شاء الله
1: شو
3: ما يخلي؟
1: زين عاد.
3: شو
1: ما لخلي؟ هاي. دي منصور. هاي. منصور.
3: هاي.
1: في المحرة شو كنا عنا يعني؟

0: اخرت وتسخيرا
1: اكيد هاي هي
0: هو شريط سفلي كامل يعني
1: هاي شريط كامل اما انا في بالي معنى البلايص القراب مالي
0: يعني في المعتمديات
1: اكيد بس بيع عن كنا بعد شويه نلقى تسخيرا ونقول المحرف
0: هي فرصة باش نعددوها عديرة فما شعبة الشعير في الصخيرة فما سيد أحمد عطسة يونجا في المحرف فما كيف شاطئ الشفار كيف أيضا نلقاو شط الكازينو سيدي منصور اللوزة وغيرها من الشطوط فما بطريا كيف في الجهة الشمالية وهي فرصة أن الواحد يستمتع بالبحر وبجمالية الصحة مدام
1: عايشك
0: أعطى فرصة أنه النشط الذاكرة على مستوى الشطوط
1: الكمسية
0: ونقول له ألف مبروك محمد علي جائزة متاحة مهدات من الشركة الجهوية
1: عايشك بالله نشكر إذا أصراني ديما نتبع يعيشك مع البرامج الكل يعطيكم الصحة ونشكر زيادة الشركة الجهوية للنقل بولاية تفاقس اللي وفرت لنا دوما لميان بطرانسبور باش واحد يتنقل و
0: أنس بالصيرات وشكرا لك مدام سينا هذه هي الأجواء مباشرة من حافلة الشركة الجهوية من نقل بالثقل في رحلة العودة من شاطئ الكازينو عديرة
2: شكرا لك أحمد الحاج طيب ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعين عندنا برشا موزيكا بتبيع نحب نوجه تحية لزميلي أمير الجاموسي بتبيع اللي قاعد يتابع هكي في الريتم متاعنا كيف كيف موسيقيا تحية لزميلنا طارق بكور في الإخراج الرقمي المرئي موزيكا وراجعين

0: بالنسبة لكل اللي تبع فينا على موجات إذاعة تصفيق سيفي ما يسوير نبيني نحلف ونحلف ونزيد نحلف أنه أحمد بالحق من أحسن المذيعين اللي وقت يخرجوا في محطات خارجية قدموا ديما الإضافة الاجتهاد وكذلك بتبيع الورقات وريبورتاجات من أهم بتبيع المذيعين اللي قدموا ريبورتاجات وديما يبحث وديما يكتشف وديما يقدم لنا جديد بعد الرفرف وبعد بتبيع حجرة الرفرف باش نمشيو مع ورقة أخرى من أعديد ومونتاج زميلنا أحمد الحاج طيب اللي هي رقصة البطريقة بتبيع كلكم تعرفوها دونك باش نخليكم مع أحمد الحاج طيب وراجعين
1: موضة جديدة تطل برأسها في عالم الرقصات الغربية ذات الشعبية الكبيرة فبعد غانغام ستايل وهالمد شيك اللتين انتشرتا بين مختلف الشعوب والمجتمعات ووصلتا إلى الكبير والصغير وأثارتا فصولا من الدهشة والغرابة والسعادة والضحك بدأ البطريق يخطو بقدميه نحو هذا العالم متصدرا لقب موضة الموسم الراقصة حيث انتشرت رقصة البطريق في الأعراس والمناسبات المختلفة حتى باتت الجزء الأكثر متعة في أي حفل تمتاز هذه الرقصة بسهولة حركاتها وقدرة الكبار على أدائها ومن خلالها يصطف المشاركون وراء بعضهم البعض بحيث يمسك كل شخص بخصر من يقف أمامها ليقوموا جميعا بتأدية حركات متناسقة تعتمد فيها المهارة على حركة الأرجل ومن خلالها يقوم الشخص بتحريك قدمه اليسرى حركتين تتبعها اليمنى حركتين ثم قفز إلى الأمام تليها أخرى إلى الخلف وتنتهي بثلاث قفزات إلى الأمام ويتم تكرارها أكثر من مرة على إيقاع الموسيقى المتكرر أصل رقصة البطريق يعود إلى عرض فولكلوري فنلندي إذ قام شاب ألباني الأصل بمزج هذه الرقصة الفولكلورية التي اشتهر بها سكان فنلندا في المناسبات الاحتفالية مثل الأعياد والأعراس بموسيقى من الفيلم الكرتوني الذي يتحدث عن البطريق وقدم هذه الرقصة كهدية في حفل زفاف شقيقه منذ أكثر من عام إلا أنها ولظرافتها انتشرت بين عدة مجتمعات وفي مناسباتهم المختلفة وظهرت الرقصة مطابقة لما هي عليه الآن لأول مرة عبر برنامج تلفزيوني ألماني لتعليم الرقص في عام 56 و900 وألف كما اشتهرت الرقصة في الوطن العربي مطلع عام 2014 بعد انتشار مقطع فيديو لحفل زفاف في ألبانيا حيث قاد شاب يرتدي زي بطريق المدعوين لأدائها بطريقة مرحة مما جعلها تنتشر كظاهرة في حفلات الزفاف العربية.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تعلم الشركة التونسية للاستغلال والشركة التونسية للكهرباء والغاز أن التيار الكهربائي منقطع منذ هذه اللحظة وإلى 11 ليلا بكل من المحرس وبيرعلي والعامرة وطينة وصفاقس الغربية وساقيت الزيت وساقيت الدائر لغرابة ومنزل شاكر. في إطار متابعة تداعيات موجة الحرارة التي تشهدها البلاد، أشرف والي صفاقس محمد الحجري على سلسلة من الجلسات بمقر الولاية بحضور مختلف المصالح الجهوية والهيكل المتدخلة، وتم خلالها تقييم الوضع وضبط خطة جهوية استثنائية تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استمرارية المرافق الحيوية والتدخل السريع عند الاقتضاء. أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها بادرت إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحر التي تشهدها البلاد منذ فترة على أوضاع الأشخاص المودعين بالوحدات السجنية، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب هذه الوحدات. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، واعتبر في كلمة بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وإنما تعكس أزمة حقيقية تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح. في آخر التطورات عربيا وعالميا، حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. أعلن مكتب حكومة تل أبيب أن بنيامين نتنياهو سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن الثلاثاء المقبل في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. أخيرا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده لا تخشى التهديدات ولن ترضخ للضغوط، وأن حماية المصالح الإيرانية في مضيق هرمز تعد من المبادئ الأساسية لطهران. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف،
5: تعامل الكيف.
6: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا عملتوا جو كبير معنا الليله في استوديو سيف 24 جويلية 2026. غدوه بتبيع الاحتفالات بعيد الجمهوريه. ان شاء الله كل عام وتونس بخير, ان شاء الله كل عام وتونس الكل بخير, ان شاء الله كل عام ومحبيت ومحبي تونس من التوانسه ومن غير التوانسه بخير. 68 دقيقه الحقيقه الخطوط عملوها معنا الليله, لكن احنا ديما عندنا ريزيرف راهو بتبيع عنا برشا حوارات كنا أجريناهم, عنا ورقاتنا زيدة قعدت هكي في أخذ ورد نعدي بابيين نعدي حوار, وبعد قلت لي خلنا نرجع شوية هكي في فقرة نوستالجيك كنا قدمناها قبل المسابقة وبرنامج شهير جدا شكون ما يعرفش فوق بوياغ. دونك باش نخليكم على الورقة هذية ديما زيدة مع أحمد الحاج طيب وعبير شاقرون, بتبيع نمشي للورقة هذية وراجعين.

0: مجموعة بويار هو برنامج مسابقات أنشأه جاك أنتوان، وتم بثه لأول مرة في 7 جويلية من سنة 1990 بعنوان لكلي دو فور بويار، مفاتيح قلعة بويار، ليتم اختصاره في السلسلة الثانية سنة 91 و900 و1000 إلى قلعة بويار فقط. وقد حظي البرنامج بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا، وقد تم بث العديد من نسخه حول العالم، ولاقت نجاحا كبيرا في العديد من البلدان على مدار 25 عاما. يتم تمثيل البرنامج ونسخه المختلفة للبلدان الأخرى في قلعة بويار في إقليم شارونت ماريتيم بفرنسا، ونسخة لبنانية باسم حلها واحتلها إنتاج تلفزيون البي سي لبنان. تم تصويره في قلعة بويار التي يحمل اسمها، والواقعة بين جزيرة إكس وأوليرون. قلعة بويار هو برنامج مسابقات يقوم فيها فريق من المرشحين 3 في عام 2010 بتنفيذ مختلف الاختبارات البدنية والفكرية للحصول على الكنز، لكن القلعة تم استخدامها أيضا من طرف محطات تلفزيونية عديدة ومن بلدان مختلفة، وذلك لإنتاج نسخهم الخاصة لكل بلد. تتراوح مدة النسخ الأجنبية بين 22 إلى 80 دقيقة، وذلك حسب البلد والشكل المعتمد. في المجموع هناك 32 نسخة مختلفة من البرنامج تم بثها حول العالم منذ سنة 1990.
1: Vous êtes en route pour le Fort Boyard, colossal vaisseau de pierre, ancré pour l'éternité au large de La Rochelle. Cette équipe de 6 candidats va y vivre une aventure étonnante. Au cœur du Fort Boyard se trouve une salle du trésor. Dans cette salle, 18 coffres, dans lesquels sont inégalement répartis 4000 pièces d'or. Chacun de ces 18 coffres est fermé par une clé différente. Chacune de ces 18 clés ouvre aussi l'une des 18 serrures de la porte de la salle du trésor. Donc, plus les candidats auront de clés, plus ils pourront ouvrir de coffres, plus ils pourront emporter de pièces d'or. Mais la salle du trésor est gardée par des tigres, et ces clés sont cachées dans les cellules du fort. S'emparer de chaque clé va être une véritable épreuve. Chaque clé gagnée par force, par adresse ou par ruse permettra au candidat d'accéder aux deux cellules suivantes. S'il se trouve sans clé pour continuer l'aventure, l'un des candidats devra en obtenir une du père Foura, centenaire gardien du Fort Boyard. Les six candidats qui vont essuyer les plâtres de cette première émission se sont préparés pour cette difficile aventure. Bienvenue au Fort Boyard.
0: تداول على تقديم النسخة الفرنسية كل من ميليندا ميسنجر من 1998 إلى 2001، وباتريس لافون النسخة الفرنسية 1990-1999، وجون بيير كاستالدي من 2000 إلى 2002. وقد بلغ عدد المواسم 146 موسما، وعدد الحلقات 1627 المجموع الكلي لجميع البلدان حتى عام 2014.
2: Mon premier indice inspira monsieur Clément.
3: Les cerises.
2: Cerises. Bravo. Et pourquoi cerise?
3: Le temps des cerises, de Jean-Baptiste Clément.
2: Quand nous chanterons
3: le temps des
2: bien jolies chansons. Mais rejoignez vos amis qui vous attendent pour l'envol près du perchoir du fort. Descendez rapidement.
0: وعلى مر المواسم كنا نحبهم أو نكرههم بحسب طبيعتهم ومواقفهم. تلك هي نقطة قوة شخصيات فور بويار، حيث نجد شبابا شيبا، شخصيات مثقفة وأخرى صامتة وأخرى لها عضلات وأخرى من دول آسيا. وبالرغم من هذا كله كانوا يثيرون فينا الرعب أو يضحكوننا، فقد خطوا ببصمتهم تاريخ اللعبة. ومن منا لا يتذكر على سبيل المثال القزم الذي يرافق المشاركين باسبارتو، أو من يقرع الطبل مسيو لابول، أو بير فورا العجوز في برجه العاجي الذي يطرح الألغاز ويقدم مفاتيح القلعة، أو جليسه باستون، أو القرصان لبيرات، وغيرهم الكثير.
4: Vous avez compris ? Les couteaux, dans les portraits, les six portraits qui sont en face.
5: Vas-y, expliquez Brian, vas-y.
0: وعن القلعة في حد ذاتها فهي تتخذ شكلا بيضاويا، ويبلغ طولها 68 مترا وعرضها 31 مترا، ويصل علو جدرانها إلى 20 مترا. وفي مركزه يوجد فناء، ويتألف طابقه الأرضي من مخازن وأماكن للجنود والضباط، والطابق أعلاه يحتوي على مكامن لوضع الأسلحة ومساكن أخرى، وفوقه هناك مرافق منصات الأسلحة وقذائف الهاون. باختصار فإن فور بويار معلم تاريخي فرنسي أنقذه التلفزيون من المياه.
1: Vous êtes en route pour le Fort Boyard, colossal vaisseau de pierre, ancré pour l'éternité au large de La Rochelle. Cette équipe de six candidats va y vivre une aventure étonnante. Au cœur du Fort Boyard se trouve une salle du trésor. Dans cette salle, 18 coffres, dans lesquels sont inégalement répartis 4000 pièces d'or. Chacun de ces 18 coffres est fermé par une clé différente. Chacune de ces 18 clés ouvre aussi l'une des 18 serrures de la porte de la salle du trésor. Donc, plus les candidats auront de clés, plus ils pourront ouvrir de coffres, plus ils pourront emporter de pièces d'or. Mais la salle du trésor est gardée par des tigres, et ces clés sont cachées dans les cellules du fort. S'emparer de chaque clé va être une véritable épreuve. Chaque clé gagnée par force, par adresse ou par ruse permettra au candidat d'accéder aux deux cellules suivantes. S'il se trouve sans clé pour continuer l'aventure, l'un des candidats devra en obtenir une du père Foura, centenaire gardien du Fort Boyard. Les six candidats qui vont essuyer les plâtres de cette première émission se sont préparés pour cette difficile aventure. Bienvenue au Fort Boyard.

مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بالناس اللي تابعونا في استوديو السيف حتى الثمانية ونص متاع الليل. تحية كبيرة برشا زميلنا احمد الحاج طيب في اعداد الورقة هذه بتبيع المونتاج العبير شاقلون، تحية الامير الجاموسي على الكونسول، تحية زيدا زملائنا الكل، طارق بكور في البث الرقمي المرئي، تحية زيدا الحمدي الأحول. البارح كنا في بلاده في قصر هليل بتبيع في مهرجان نذكروا اللي هو مهرجان عريق، مهرجان النسيج بقصر هليل. هكا نكونوا وصلنا نهاية الحفلة متاعنا، تنجموا تتابعوا زيدا بعض مقتطفات من حفل الشاب مامي في إطار مهرجان صفاقس الدولي بتبيع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو صفاقس. بحال خير الناس الكل، في أمان الله.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

موشح خفيف الروح من كلمات بديع خيري، لحنها وغناها فنان الشعب سيد درويش سنة 1914. وسيد درويش هو أحد ألمع الموسيقيين في مصر والعالم العربي، والكثير من الموسيقيين يعتبرونه أبو الفن. هو من مواليد سنة 1892 ولم يعش أكثر من 30 سنة. استمعوا لخفيف الروح للمطربة السورية فايا يونان.

0: ذاكرة أغنية.
1: أغنية خفيف الروح هي واحدة من أشهر تقاطيق سيد درويش، وتعود قصتها إلى إلهام عاطفي من امرأة اسمها جليلة، التي كانت مصدر إلهام لسيد درويش في العديد من أغانيه. وقد التقى سيد درويش بجليلة في حفل زفاف كان يحييه، وفور انتهاء وصلته سمع ضحكتها المميزة، وحين التقت عيناهما وقع في غرامها من النظرة الأولى. أمسك سيد درويش بالعود في تلك اللحظة وارتجل هذه الطقطوقة التي تصف سحرها ودلالها بكلمة

0: في الروح.
1: كانت هذه الأغنية بصوت مصطفى سعيد، وهو أحد أبرز الباحثين وعازفي العود في العالم العربي. ولد في القاهرة سنة 1983 وتخرج من مؤسسة بيت العود، وتعتبر الأغنية نموذجا للثورة الموسيقية التي قادها سيد درويش في عصره، مبتعدا عن القوالب التقليدية ليصنع طربا شرقيا أصيلا. خفيف الروح من روائع سيد درويش، تقدمها فرقة سراج.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية، حكاية في كلمتين، فيلم رومانسي مصري للمخرج حسن إبراهيم، أنتج سنة 1985. كتب القصة والسيناريو والحوار الكاتب والمنتج فاروق صبري. الفيلم من بطولة إيمان البحر درويش وغناء إيمان البحر درويش. جده هو الفنان المصري سيد درويش، وقد عمل إيمان بحر على إعادة إحياء أعمال جده.

بدأ سيد درويش مشواره الفني الحقيقي سنة 1909 عندما التحق بفرقة أمين وسليم عطلة بعد أن سمع صوته صدفة وهما جالسين على مقهى بالقرب من الورشة التي كان يعمل بها، واتجه مع الفرقة إلى سوريا ولبنان ليتعلم أصول الغناء العربي. وقد فجر الإسكندراني سيد درويش ثورة موسيقية بتخليه عن التخت والزخرفات والقواعد والثوابت والثقافة الموسيقية التقليدية. سلوى القطريب من طرابلس لبنان عاشت ما بين سنة 1953 و 2009 أدت أغنية سيد درويش خفيف الروح سنة 1974، فلنستمع لها.

حصل سيد درويش على الكثير من الألقاب، منها لقبه خالد الذكر أو فنان الشعب، وهي أشهر ألقابه لأنه اللقب الأقرب لشخصيته وحضوره المستقر في الوجدان الشعب العربي. وألقاب أخرى كالتي وصفه بها مثلا عباس العقاد، إمام الملحنين، نابغة الموسيقى أو غيرها، كمجدد الموسيقى أو باعث الإحياء الموسيقي، خفيف الروح، أداء الفنان المصري محمد عباس.

كل هذه الموسيقى مستمرة وباقية تمنح حياتنا قدرا من البهجة صنعها الشيخ سيد درويش قبل أن يرحل باكرا في عز شبابه. والسؤال، ما الذي كان يمكن أن يضيفه لو طال به العمر؟ خفيف الروح لسيد درويش من أداء الفنان جمال همراس الذي يعتبر واحدا من أبرز العازفين على آلة العود والحامل لأكثر من شهادة اعتراف وتقدير في الساحة الغنائية المغربية.

0: من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية
2: ذاكرة أغنية.

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعهد الإخبارية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية إرسال طائرة كنادير التابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للأطفاء، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها تونس حاليا. وقد تم تفعيل هذه الطائرة باعتبارها إحدى الموارد المتاحة في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. في العالم، ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل الاتفاق. وعن الاتفاق النووي مع السعودية قال ترامب أنه لن يبرم الاتفاق إذا لم تنضم المملكة إلى اتفاقية إبراهيم. حذر الرئيس ترامب اليوم الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة في وقت أفادت فيه تقارير بأن واشنطن تحقق في احتمال تقديم موسكو وبكين معلومات استخباراتية دقيقة لطهران عقب سلسلة من الضربات التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سهرية جديدة من سهرية المهرجان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام التسعة ودرجين هذا توقيتنا في استوديوهات إذاعة صفاقس. منها نحييكم اليوم. فما فرحة من نوع آخر، الحمد لله يا ربي، يتغير الطقس لأحسن حال. فما برود، فما نسمة، خاصة في الوقيت هذية بصراحة الواحد يتشجع باش يمشي وباش يتفرهد وباش يقبل على الفضاءات. ولعله الفضاء الأبرز الليلة واللي سهرية نستنيه فيها، واللي الفنان هذية لأول مرة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، نحكي على الشاب مامي الليلة. كان مازلتوا ما خلطوش، مازلت التذاكر متوفرة، مازل عندكم الوقت باش تتفرجوا باش تتفرهدوا باش تقعدوا لكم إن شاء الله سهرية في البال. نجيب البادري، عبير شقرون، وجوهر بوستة هو الفريق اللي تنقل على عين المكان، موجود في المسرح الصيفي سيدي منصور لنقل هذا الحفل. وإحنا في استوديوهاتنا المركزية فما طارق بكور في الإخراج المرئي، وين تراونا وتشاهدونا وتشوفوا أبرز مقتطفات من برنامجنا ومن سهريتنا الليلة على www.sfax.in. شكرا أمير الجموسي في الإخراج السمعي، شكرا زادة كيف السالم عيسى في استقبال ملاحظاتكم وتليفوناتكم والتواصل معاكم. مرحبا بكم ناس كل سرور الهدر، كما كل ليلة، كما كل ليلة جمعة، كما كل سهرة جمعة، معي علي المرزوقي في اعداد وتأثيث ليالي المهرجان. الليلة باش نمشي ونحكي وعلى مهرجان الحوت باللوزة، وباش نحكي وزادة كيف على غدوة الحي، افتتاح مهرجان فرحة أولاد مسلم بالعامرة. شوية آخر إن شاء الله نعطيكم أوفر التفاصيل، وكيف كيف باش نرجع شوية على الأيام الثقافية بالشرقي. قرقنا اليوم الانطلاقة وتتواصل الأيام هذه حتى الواحد أوت، ليلة سهرية مزيانة برشا بيمضى أسامة بن شيخة، عرض فرجوي للأطفال، وغدوة الحي فما سهرة طرب مع المنجي الحاجي مع ضياء الدين بشير في الإطار هذا كما قلت الأيام الثقافية بالشرقي. نهار 27 جويلية نهار الاثنين يعني فرقة الفنان رياض بوراوي. طبيعي القرقنة باش يكون حاضر في سهرة 28 جويلية، والاختتام باش يكون مع عشوية فيها ماجورات قصر هليل، وقبلها فما حصص ولا نقول لنا سباق خاص بالسفن الشراعية، تقريبا من خصوصية الأيام الثقافية هذية باش تكون يوم 29 جويلية. نرجع شوية خير إن شاء الله على الأيام هذية وغيرها من المهرجانات المبرمجة طيلة صيف 2026 خاصة بمدينة صفاقس ومعتمديتها. مرحبا بكم، سهرة ممتعة للجميع. قلنا هذه لافونغو، هذه البداية، ومازال عندكم برشا ما تراو ما تسمعوا على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور في إطار الدورة 46 من المهرجان الليلة مع الشاب مامي، ولأول مرة يصافح جمهور صفاقس.

0: التسعة وستة وعشرين دقيقة ورجعنا لكم جديد ومازلنا طيب باش نبدأ سهريتنا معاكم حتى نصف الليل. الليلة سهرية فيها جزء الأكبر نقل لسهرة ولأول مرة مع جمهور صفاقس الشاب مامي. ليلة يلاقي الجمهور في طار دورة 46 من المهرجان, مهرجان الصيفي سيدي منصور. إن شاء الله مهرجان صفاقس الدولي على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. إن شاء الله سهرة ممتعة. إذا كان ما توفرت لكمش الإمكانيات الكل, ما نعرفش شنيا الامكانيات, ولكن فما اللي يقول لك مش امكانيات ماديه ولكن ما نجمش نكون لي حاضر, فان شاء الله احنا نحضروا لكم الاجواء هذيه من خلال مواكبه زميلنا نجيب البدري, مش وحده, مش تكون معها عبير شقرون. تلقاو على ديجيتال على الصفحه الرسميه لاذاعه تسفيق, تلقاو جوهر بوسته في الاخراج, واحنا هوني في الاخراج المرئي طارق بكور, في الاخراج التقني امير الجاموسي, ومع بعضنا باش نمشيو مع علي المرزوقي ومع سرور الهدار ومع كل الفريق باش نمشيو مع بعضنا نعيش فرحة, فرحة من نوع خاص, مهرجان فرحة أولاد مسلم بالعامرة. سفراج المسلمي حاضر معنا مباشرة من العامرة. مساء الخير, مرحبا بك, أهلا وسهلا سفراج, نورتنا وأنسنا, وإن شاء الله سهرة ممتعة لك أنت وكل مستمعينا الكرام وين ما يتبعوا فينا في العامرة, في جبنيانا, في ثنية اللي فيها برشا برود اليوم, خاصة ثنية المهدية اليوم منسمة الحمد لله يا ربي.
1: مساء الخير, مساء النور, مساء الفرحة, تحديدا من المهارة عمادة السلام مع تمديد العامرة. صحيح ثم نسمة, ثم اليوم يمكن إذاعة صفاقس جابت لنا نسمة يعني استثنائية.
0: الحمد لله, الحمد لله, إن شاء الله ديما نجيكم بالاستثنائية. ما أنتي قل لنا زيدا سنة المهرجان اللي غدوة الحي الافتتاح, سنة استثنائي, شنية الخصوصية متاعه, وقتاش نجم نطلوا عليكم, شنية أبرز اللقاءات اللي حضرتوها للجمهور, شنو ما أكبر أكثر النجوم باش يكونوا حاضرين, على شنو ركزتوا, عندك أنتي تفاصيل سفرج.
1: باي أولا أختي لو تسمح لي أخت سرور, نحب نعيشك لحظة استثنائية موجودة تو في المهرة, لحظة يمكن أكيد أقول أنه الجملة الشهيرة هرمنا من أجل اللحظة هذه. وشنية هي بالذات؟ هو أنه مشكورين جدا بلدية العامرة تو حاليا في الوقت هذا, ولو أنه الضوء مقصوص, قاعدين مش نحاولوا إنارة الملعب, ملعب الحي, ملعب المعشب في المهرة, وساحة فرحة المحاذية للملعب اللي هي مش تكون الفضاء بتاع مهرجان فرحة ثمين ل 2026.
0: باهي برشا,
1: هي الحقيقة لحظة تساوي مهرجان.
0: أكيد أكيد, هذه الفرحة الأولانية والفرحة الثانية,
1: الفرحة الكبيرة. تو كنا نعطيك الصورة معنا الإذاعية, الأهالي المتفرجين, العباد يستنوا في لحظة الإنارة. الحقيقة زادة ماهوش يرمي ورود, بلدية العامرة ديما في الموعد منذ السنة الفارطة فرحة واحد, ثم شراكة بناء وفعالة بين فرع المهارة لجمعية فرحة للتنشيط والترفيه العائلي وبلدية العامرة.
0: ممتاز جدا. غدوة اي غدوة الانطلاقة,
1: هو الحقيقة هو المبرمج في البرنامج كان غدوة الحي, نظرا لأننا احنا هنا الحقيقة قرية عرش, يعني صارت لنا حالة وفاة من الناس اللي يعاونوا فينا هكا, والحقيقة احنا ديما تعرف احنا في ريفنا يعني الفرح نمشولها والأحزان نمشولها, فقررنا أنه مش نأجلوا الافتتاح ليوم الاثنين, لكن باش تقعد البرنامج هو بيدو.
0: أي مال شنو عندكم في الافتتاح؟
1: أبرز ما فيه الحقيقة أنا كي قلت لي شنو من النجوم اللي مش يكونوا حاضرين, هو احنا نمارسوا في ثقافة القرب, يعني الثقافة اللي تمشي لكل دار, واحنا نجومنا حقيقة نجومنا هم الناس اللي بيشجونا وكأنهم في عرس, هذوكم نجومنا الكبار. وبدرجة ثانية نجومنا هم أخوتنا عمالنا بالخارج اللي احنا نقرأ حسابهم كل عام تقريبا في الوقت وفي البرامج وفي الأجواء, احنا نقرأ حسابك العشرات اللي يرجعوننا في نفس باش يقضيوا عطلتهم, فتقريبا أولا هم الداعمين الكبار. الحقيقة احنا ما الحقيقة ما عدناش التمويل العمومي الحقيقي الحقيقي, لكن عندنا ناس تمول وناس تجري وناس تعتبروا عرس كبير متاع منطقة.
0: سمح برشا.
1: البرنامج أبرز ما فيه هو أنه حفل الافتتاح بتبيع هذاك, هو الحقيقة كان مبرمج هو حفل افتتاح واحتفال بعيد الجمهورية, ومش يبقى هكاكا رغم اللي أجلنا نهارين, نفس الاحتفال بعيد الجمهورية مش يكون في صلب حفل الافتتاح اللي الحقيقة مش يكون زاد وجه لتظاهرة فرحة ثنين. ثم بعد عندنا يوم العلم اللي مش نكرموا فيه كل الناس اللي متفوقين في مختلف درجات التعليم من روضة وابتدائي وإعدادي وثانوي والمتخرجين يعني والمتحصلين على الشهادة الوطنية في القرية باش نحتفوا بهم بطريقة جديدة سنة طريقة فيها برشا مفاجآت وبرشا احتفاء وكأنهم في عرس يعني باش ياخذوا الجوائز الممكنة والشهادات في جو احتفالي كبير.
0: سمح برشا هذه تقريبا اي تفضل.
1: عندنا بعجالة نقول لك عندنا يوم الطيران النموذجي سميناه المهارة تحلق هذا باش يكون معنا مهرجان في حد ذاته باش تصير فيه ورشات ومش يصير فيه عرض جوي فرجوي لجمعيات الرياضات الجوية والأنشطة التابعة لها في أكثر من ولاية باش يكونوا حاضرين في المهرة. عندنا مسابقة طريفة مسابقة لعبة شعبية معروفة في المنطقة في أريافنا وهي لعبة الخربقة وسميناها على أحد يعني الأساتذة
0: اللعبة الشعبية
1: الشيخ أحمد سلامة.
0: به سمح برشا احنا مش باش يكون اخر لقاء معك سي فرج باعتبار باش نعيشوا الفرحه هذه في اولاد مسلم ما بقى لي كان باش نسلم عليك ونسلم على كل مستمعينا الكرام في معتمديه العامره وكل العمادات المجاوره نسلموا عليكم ولينا لقاء ان شاء الله نهار الاثنين مع الافتتاح.
1: يعطيكم الصحه نعاود نشكركم مدام سرور فقط تعطيني نصف دقيقه باش الحقيقه كل عندنا فرع معنا لجمعيه فرحه في فرحه بالمهارة يعني الحقيقة ممكن باش ما ننسى حد مدام عفاف خلفلة سي مختار الأسود الأمين المال سي جمال البحري الكاتب العام الأخوة الأعضاء يعني الكل هم معنى جروب واحدة مع بعضنا نعملوا في فرح محلي متاعنا. الحقيقة ما نجمش ما نشكرش مختلف السلطات المحلية بدءا يعني بعمدة المنطقة بالسيد المعتمد والشكر الكبير الكبير الحقيقة كي نعاود نقول راهو شراكة متميزة مع بلدية العامرة اللي الحقيقة ممكن نموذج أنا نعتبره يحتذى به في مناطقنا يعني.
0: يعطيك صحة سي فرج كل الشكر ليك ولكل من ساهم فيها زرع الفرحة هذية وفي تأسيس وفي إحياء ليالي المهرجان مهرجان فرحة أولاد مسلم بالعامرة. شكرا جزيلا ليك إن شاء الله سهرة ممتعة في الأمان وبسلامة. شكرا سي فرج إلى اللقاء. احنا نسمع الفرحة بدل ما نحكيه على مهرجان الفرحة في أولاد مسلم من أحلى ما غنى الكينج الملك الفن في مصر نحكي على محمد منير يغني ويقول عيش وقتك عيش أيامك الدنيا فرح قدامك قدامك هذا بالمصري البقية عليه هو أنا نعرفها البقية هي شنية الدنيا يعني علاش نزعل وعليش نقلقه في ما هو ما يطول العمر الواحد كان الفرحة زيد معك

0: رجعنا لكم جديد، رجعنا للمباشر بعد العشرة. أكيد السهرة باش نتوجه مباشرة ونقول لكم أجواء حفل لأول مرة يعطلي ركح المسرح الصيفي سيدي منصور الفنان الشاب مامي، باش يكون الليلة في لقاء مع الجمهور. مازال عندكم الوقت باش تلتحقوا، مازال عندكم الوقت ومازال عندكم برشا زادة فرص باش الليلة تستمتعوا وتقعد لكم إن شاء الله سهرية في البيل. تذاكر مازالت متوفرة إلى حد اللحظة، مازال تنجموا تخلطوا وتعملوا كان من برمجتوش هكا فرصة تلقاوا روحكم في سيدي منصور، فرصة باش تشوفوا المهرجان، تشوفوا شاب مامي لأول مرة في سباقس. وإحنا نقعدوا في سباقس نمشي مع بعضنا اللوزة، وشكون ما يعرفش وشكون ما سبقش وما حكاولوش على نكهة الحوت في اللوزة، الشيء اللي خليهم يعملوا مهرجان خاطر الحقيقة يستحق الحوت متاع اللوزة، يستحق انه يتعمل له مهرجان ويتحكى عليه في الإذاعة وفي كل وقت وحين. اللوزة تحية كبيرة لسكانها، وتحية لكل من يحرص انه كل عام المهرجان هذية من دورة الى اخرى يتطور ويزيد يستقطب اكثر عدد ممكن من الجمهور. يحضر معنا سيرياض حسونة، مشكور جدا، حتى يحكينا على الأجواء متاع المهرجان هذية وعلى شنو باش يكون الجمهور على موعد وشنو فما في المهرجان في نسخة السنة. مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا سيرياض، نورتنا برشا.
1: أهلا وسهلا مدينة مرام، وأهلا وسهلا بكل المستمعين وبعض الصاقف وكل المواطنين اللي هم حاليا متواجدين معنا إن شاء الله.
0: يعيشك، مرحبا يا سيرياض بن حسونة اللوزي، نورتنا.
1: يعيشك.
0: أولا المهرجان عندك أنت، تقولي الانطلاقة وقتاش وبصفة رسمية، وشكون أبرز نجوم المهرجان في الدورة هذية، على شنو ركزتوا؟
1: مبدئيا المهرجان إن شاء الله مشكون الانطلاقة يوم 30 جويليا، يتواصل إلى يوم 2 أوت إن شاء الله. الانطلاقة مشكون فولكلورية تراثية تمس صفة اللي تميز بها جهة اللوزة، إن شاء الله تكون الانطلاقة من وسط البلاد في اتجاه البحر، والسهرية تتواصل على شاطئ البحر إن شاء الله في اليوم الأول. انطلاقة كرنفال يجمع جميع مكونات المجتمع المدني، كل الجمعيات وكل من له صلة بالمكان.
0: ممتاز.
1: ثم سهرة فولكلورية لوزية بامتياز. في اليوم الثاني إن شاء الله، اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع دائما في الصبحية تكون أنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال. نهار 31 جويلية في المساء إن شاء الله نفتتح السهرات الفنية بالفنان الشعبي تلي القفصي. اليوم الثاني إن شاء الله، اليوم الثالث يعني في المهرجان هو العرض الثاني إن شاء الله مش يكون الشاب بشير. في اليوم الرابع كالعادة صبحية مع الأطفال وألعاب الأطفال، تتواصل حتى المساء في دورة في كرة القدم للأطفال. ثم بعد في المساء عرض فروسية وورشات متنوعة للحوت والأكلات البحرية، أيضا سباق للسفن، أيضا مشاركات مختلفة، ثم تكريم الضيوف، وتتواصل السهرية على شاطئ البحر على الموسيقى. ويلا نغني إن شاء الله.
0: يلا يلا نغني ونفرحوا. بما أنك تحكي على الحوت سيرياض وانت ولد منطقة، شنية أكثر، أنا نحكي على الحوت بصفة عامة في اللوزة ونقعد ونستنيه فيه، نحكي على الميلة، نحكي على السبارس، فمشي هكا أنواع أخرى من السمك اللي تفوتني.
1: والله بالنسبة للمنطقة متاعنا هي متميزة بالنكهة، أولا نكهة جميع أنواع الأسماك الموجودة في البحر الأبيض المتوسط.
0: أي
1: دائما بامتياز مسبارس، هذه الحاجة المميزة للمنطقة. من بعد شوفوا مثلا القراض، الكحلة، لوراس، أنواع عديدة، الميلة، الشلبة، متعددة الأنواع على كل حال، مع وجود الكرفات، مع وجود القرنيت والشوابي. معناها المنطقة تزخر بأنواع متعددة وأيضا بنكهة متميزة.
0: صحيح صحيح، نكهة بنينة وشهيتنا برشا، على خطر زادة في
1: إن شاء الله نستضيفوكم إن شاء الله في على مدى أيام المهرجان
0: إن شاء الله.
1: أيضا ثم سابقة ممكن بالنسبة للمنتزهات الموجودة على شاطئ بحر اللوزة هما حاليا طوعوا انهم يحذروا اكلات بحريه للمصطفين. والبلا ان شاء الله مش يكون بسوم رمزي 10 دينارات في البلا تكون فيه الاسماك وبعض انواع من الاكلات البحريه ان شاء الله.
0: هذا نهار شنو سي رياض؟
1: هذا بالنسبة للمنتزهات على مدى 4 أيام
0: على امتداد المهرجان.
1: على امتداد 4 أيام المهرجان. بالنسبة لنحن إن شاء الله في اليوم الأخير يوم الاختتام تكون ورشات بحرية على شاطئ البحر ونضيف فيهم كل الأهالي ونضيف إن شاء الله زادة ضيوفنا ومرحبا بكم في كل وقت.
0: مش غريب عليكم السي رياض، سبق وأن جيناكم وطلينا عليكم ونقلنا فعالية المهرجان هذايا. هو راه مش كان على خاطر نكهة الحوت، على خاطر فما برشا مودة وخاطر فما برشا محبة لمنطقتكم. منطقتكم تحبوا تروجوا لها وتحبوا تعطيوها الصورة السمحة اللي هي بالأساس فيها.
1: في العام الفارط كانت الدورة الأولى للمهرجان الحوت باللوزة، كانت دورة متميزة. أيضا أخذت رواج كبير على المنطقة كاملة.
0: صحيح.
1: والحمد لله كان القبول، كان ثم كثرة الجماهير الموجودة من كامل معتمدية جبنيانة ومن كل المناطق الموجودة.
0: يجيوا من بلايس الكل خطر.
1: وتمت والحمد لله في الأمان وفي السلام، وكانت أيام جميلة جدا.
0: الحمد لله كانت ولا زالت وإن شاء الله ستكون ديما أيام جميلة. هاو كان نستدعى الناس كل
1: مدينة التحذيرات عندنا مدة طويلة، تنظيف المنطقة، تحذير المنطقة، معناها الناس كل متطوعة ومحذرة روحها وعندها نكهة من نوع خاص. إن شاء الله التكاتف هذه يؤتي أكلنا تكون إن شاء الله أيام جميلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشكرك برشا يا سي رياض، وإنا نستدعى كل متسكني ولاية صفاقس والمعتمديات المجاورة للوزة باش يكونوا حاضرين من نهار 30 جويلية. هاوكا لا تمشيوا لسيدي منصور ولا تشبوا لا شرق ولا غرب، تمشيوا للوزة وهاوكا عملوا لكم تخفيض خاص في كل المنتزهات الموجودة في اللوزة باش تذوقوا تتبنوا وتشوفوا تعيشوا الأجواء متاع المهرجان هذا اللي تواصل حتى نهار 1 أوت، حتى نهار السبت،
1: حتى نهار 2 أوت إن شاء الله،
0: حتى نهار لحد.
1: نهار لحد إن شاء الله مشكون أمسية طيبة إن شاء الله بإذن الله. أيادينا مفتوحة لكل ضيوفنا، مرحبا بكم الناس الكليك، مرحبا بإذاعة صفاقس، ومرحبا بأهلينا في كل الأماكن.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا جزيلا لك يا سرياض، سرياض بن حسون اللوزي.
1: على الاستضافة وإن شاء الله تكون اللقاءات متواصلة بإذن الله.
0: يعيشك سرياض. ترجعون مستمعين الكرام تلقاوا هالحوار هذا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس على الفيسبوك. شكرا سرياض، أمسية طيبة وسهرة طيبة في الأمان وبزلمة. هو الحقيقة من الأسماء اللي أنا نحبهم ومش يكونوا في المهرجان، ولد قفصة، ولد الجنوب الغربي، تليلي القفصي وقت اللي يغني برشا غنيت منهم بر يفوت. أما احنا نحكيوا على الحوت، قلت وقيتها الغناء هذه الجميل الشابي نقزوا على الحوت. وبالمناسبة نحب نوجه تباريكنا الخالصة وتهانينا لكل من قاعد ليمات هذه يعيش على إيقاع الفرح والسرور. إن شاء الله ربي يهني وربي يتمم بالخير وباللطف كل عرايسنا ومناسباتنا السعيدة. احنا نرجع لكم إن شاء الله باش نكملوا معكم مشوار في الجزء الأكبر والنصيب الأكبر في سهرة الليلة مع نجيب البدري والنقل الخاص بسهرة الشاب مامي الليلة لأول مرة في صفاقس، لأول مرة باش يصافح مهرجان صفاقس الدولي وجمهور مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46. يلا نرجع لكم بعد نشرة الأخبار اللي تقدمها لكم نوير الطهري. احنا فريق المنوعة سالم عيسى، طارق بكور، أمير الجاموسي وسرور الهدار وعلي المرزوقي، نكملوا معكم مشوار حتى نصف الليل. سهرة ممتعة للجميع.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: أهلا بكم لهذه النشرة الأخبارية ونستهلها بالعناوين. تواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وشركة ستاغ تنفي قطع الكهرباء كليا غدا على كامل البلاد. استمرار عملية إخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية. طائرة إيطالية لمساعدة تونس على مجابهة حرائق الغابات. تونس تستدعي السفيرة الفرنسية. والآلاف يفرون من حرائق فرنسا، وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ. إلى التفاصيل، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وتزامنا مع موجة الحر، يتواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي إلى غاية 11 ليلا بكل من صفاقس والمحرس وبرعلي بن خليفة والعمرة وطينة وصفاقس الغربية وسقيط الزيت وسقيط الدير والغرابة ومنزل شاكر، وفق بلاغ لستاغ. وقبل ذلك، أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ في بلاغها الصادر اليوم أن ما تم تداوله من معلومات على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة يوم غد لا أساس له من الصحة، مشددة على ضرورة اعتماد البلاغات الرسمية. موجة الحر تسببت أيضا في اندلاع حرائق بمناطق متفرقة من شمال البلاد، واستمرت إلى مساء اليوم التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبر، والثاني بجبل تكرون من معتمدية سقيط سيدي يوسف. مجندة لها فرق الحماية المدنية ومعززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة. هذا وخلفت الحرائق المتواصلة خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من قطيع الأغنام والأبقار والدواجن والنحل والأشجار المثمرة ومراعي وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة، كما تعرضت أكواخ ومساكن إلى أضرار متفاوتة في محيطها القريب وأسوارها الخشبية والنباتية. ووفق تقديرات أولية لذات المصالح الإدارية المحلية، فإن الحرائق تسببت في حالات اختناق نقلت إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، وأتت على مساحات واسعة لم يتسنى لأعوان الغابات حصرها بسبب تواصلها وسرعة الريح وصعوبة التضاريس التي حالت دون الولوج على غابات المرتفعات. ولمعاضدة مجهودات الدولة في إطفاء الحرائق، أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية الإيطالية بتنسيق عملية إرسال طائرة كنادير التابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للأطفاء، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها تونس حاليا. وقد تم تفعيل هذه الطائرة باعتبارها أحد الموارد المتاحة في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. نقبيا، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، وأكد ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. في شأن فلاحية، ويتواصل نسق تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع في تونس بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد من نهايته، حيث تجاوزت نسبة تقدم عمليات الحصاد 90% على المستوى الوطني إلى غاية 19 من جويليا الجاري، في وقت دعا فيه ديوان الحبوب جميع المتدخلين لاتخاذ إجراءات استعجالية لحماية الكميات المجمعة من الأمطار المرتقبة حفاظا على جودة المحصول وضمان سلامة المخزون الوطني. وبلغت الكميات المجمعة إلى حدود 19 من جويليا حوالي 10.5 ملايين قنطار، منها 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 94% من إجمالي الكميات، إضافة إلى 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. على صعيد الدبلوماسي وبتكليف من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف هدفا لأمنها القومي ولمؤسساتها، ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، الأمر الذي يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكلفها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية، ليندرج في إطار الدعوة التي إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. وعن الاتفاق النووي مع السعودية، قال ترامب أنه لن يبرم الاتفاق إذا لم تنضم المملكة إلى اتفاقيات إبراهيم. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة، في وقت أفادت فيه تقارير بأن واشنطن تحقق في احتمال تقديم موسكو وبكين معلومات استخباراتية دقيقة لطهران عقب سلسلة من الضربات التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة. فر عشرات الآلاف من حرائق غابات في جنوب غربي فرنسا بالسيارات والقوارب اليوم، في حين أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية مع اندماج حريقين ضخمين على مشارف مدريد، وتسببت الحرارة الشديدة في ظروف جافة تزيد من احتمالات اشتعال النيران في الغطاء النباتي في أنحاء أوروبا. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس، اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية، يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب، زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عمالية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب، تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. اذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للاعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للاعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح، تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني، السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
5: ليالي المهرجان،
6: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

العشرة وستاشر دقيقة، سهرة ممتعة لكم الناس الكل. مرحبا بكم معنا في ليالي المهرجان، احنا ما بعضنا حتى النصف الليل. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تبع فينا وتسمع فينا من داخل وخارج ولاية صفاقس، من داخل وخارج تونس على 3W.Sfax.in. تشوفونا من خلال زميلنا طارق بكور في الإخراج المرئي، تسمعونا من خلال زميلنا أمير الجاموسي في الإخراج التقني، تتواصلوا معنا من خلال زميلنا سالم عيسى في التواصل على التليفون، وكيف كيف معكم علي المرزوقي وسرور الهدار في إنتاج وأعداد وتقديم هذا الفضاء. كيف ما قلت حتى نصف الليل، خلينا الجزء الأكبر بعد شوية نمشي للمسرح الصيفي سيدي منصور، وين الشاب مامي الليلة لأول مرة فيشكون في لقاء مع الجمهور، كيفاش بشكون أجواء اللقاء هذية، أكثر تفاصيل بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل، جوهر بوستة موجود، عبير شقرون، نجيب البدري، منعرفش أمير كان نجمو نمشي ولا مرحبا. زملائنا أكيد حاضرين من سويعة التالي موجودين، وكان ياخذوا فكرة أولية على الجمهور قبل انطلاق هذا العرض. معك أنت يا نجيب ويا جوهر ويا عبير، باش تلقاو كل الصور على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. مساء الخير نجيب، مرحبا بك، أهلا وسهلا. هذه الأجواء، هذه الأجواء مباشرة من المسرح الصيفي سيدي منصور، حال ما تكونوا جاهزين تتفضلوا، الكلمة ليكم نجيب. كيف كيف الصور كيف ما قلت باش تلقاو على الديجيتال في على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. واحدة من الأصوات اللي باش تكون حاضرة على ركح المسرح الصيفي سهرة 13 أوت، وأنا شخصيا نستنى في الحفل هذايا، نحبها ونعشقها ونحبك الاستثناء اللي ديما تخرج به، لديفا أمينة فاخت تغني للجاموسي. تحية لسي محمد البارودي، إن شاء الله نقول لك سهرة ممتعة، هذه هدية من القلب للقلب عم محمد اللي ديما تبعنا وتسمعنا وتحب تسمع الجاموسي. مرة هذه باش نسمعك أمينة، إن شاء الله تسمعنا وتتفاعل معنا، وسهرة ممتعة لك أنت وكل من اختار صوتي ذات صفاقس في سهرية الليلة في ليلة المهرجان.

الكحلة ولا الشهلة؟ هاي نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

0: أجواءنا في ليل المهرجان، سهرة ممتعة لكم مستمعين الكرام. شكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس معكم أنتم. باش نمشي مباشرة للمسرح الصيفي سيدي منصور، وين باش نلقاو زملاء جوهر بوستة رفقة نجيب البادري وعبير شقرو اللي تأمن لكم الصورة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس ما قبل العرض. شاب مامي لأول مرة مع جمهور صفاقس، مساء الخير نجيب، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نورت ليلي المهرجان.
1: يا مساء النور، يا مساء الخير، يا مساء المهرجانات، يا مساء مسرح سيدي منصور في السهرة الثانية من الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. الليلة بصبغة دولية ربما بصوت الشاب مامي. ناخذ فكرة على الجمهور، نقول الجمهور في حضور معناها متوسط سرور، ربما هذا يعود لعدة أسباب سنعود إليها طبعا تباعا في هذا البث المباشر في حفل الفنان الشاب مامي. إذن فكرة عن الجمهور، عبير لو تسمح حتى السادة المستمعين وكذلك اللي متابعين لصفحة إذاعة صفاقس ياخذوا فكرة على الجمهور معناها الموجود الآن في مهرجان سيدي منصور. كما نلاحظوا معناها جميعا حضور متوسط للشاب مامي. شاب مامي عنده تقريبا 26 سنة لم يأتي إلى صفاقس ولم يأتي إلى ولم يحيي حفلة في صفاقس، يعني الغياب للشاب مامي لهذه المدة الطويلة نوعا ما ربما خلات جيل معين ما عادش يعرف الشاب مامي، لأنه ذاكرة الشاب مامي مربوطة بجيل معين، مربوطة بجيل شاب خالد، بيجيب بجانب ان دو تروا سولي بالأغاني العالمية للشاب خالد وكذلك الشاب مامي، يعني ارتباط للراي الجزائري العالمي، لأنه نعرف أنه مع الراي ثم مرياج ثم تزاوج مع الموسيقى العالمية لأثبت ربما هذه هي الصيغة العالمية للشاب مامي أو للشاب خالد أو البقية الفنانين اللي يأتونا ويغنيوا الراي. إذن نتمنى أن الجمهور بشي يزداد حتى تكون سهرة في مستوى الفنان العالمي الشاب مامي في روك مهرجان صفاقس في الدورة 46 سرور.
0: نعم، شكرا لك نجيب، ذكرتنا في الان دو تروا سولير في طه شاب خالد وشاب مامي، الحقيقة من النجاحات الكبيرة اللي عشناها، وعبد القادر والغنيات الهيت، الغنيات اللي نجحت واللي ضربت واللي كانت كسرت الدنيا معناها مع بداية الألفية الثالثة وأواخر التسعينات. فصحيح الدياغنوستيك متاعك نجيب، وانت تبارك الله ولد المهرجانات وتنقلاتك تشهد لك بذلك، يعني على امتداد 24 ولاية تبارك الله نجيب البادري، معناها أنا سعيدة جدا جدا جدا جدا والله بصدق أني راك ونشوفك في المهرجان. سبق وأني كنت حاضرة معاك 10 سنين التالي في نقل وقتها شيرين عبد الوهاب، من وقتها ما عودناش تلاقينا على نفس البلاتو، يعني بعد 10 سنين وين راك كي نشوفك منور المهرجان ما بين الجمهور. تابعوا كل التفاصيل هذه على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس، منور يا نجيب، وأكيد المسارح واللقاءات هذه تليق بك. خليني على الأقل نقول كلمة فيك وإن شاء الله عودة طيبة، توحشنا صوتك، توحشنا لقاءات المباشر.
1: يعيشك سرور، نتمنى أن السهرة هذه تكون الحدث في مدينة صفاقس لجمهور الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. طبعا هذه الأضواء، هذا البهرج، هذا البحر اللي يتمتع بهالنغمات اللي تبثها مهرجان صفاقس الدولي، نتمنى أن تكون السهرة حدث ربما معنا في الكواليس. نحب نعطي معلومة أنه الشاب مامي طلب الصعود في مدارج معناها ممتلئة، هذا آخر الأخبار اللي عندي في انتظار التأكيد، والأكيد أنه مش يصعد الشاب مامي إلى على ركح مهرجان صفاقس الدولي. أتمنى أنه يكون الجمهور أكثر من هكا، كان من المفروض أن الشاب مامي يعقد ندوة صحفية في تمام الساعة الثامنة ولكن تخلف عن الصحفيين واتجه مباشرة إلى المسرح الصيفي بسيدي منصور. كنا حابين نسأله على الشاب مامي، على غيابه، على ربما النظرة المستقبلية للراي في الأنماط الموسيقية الأخرى، كيف يمكن للراي أن يحافظ على ألقه على ألقه على إشعاعه في طبعا في المشهد الموسيقي المهرجاناتي التونسي. شاب مامي تكون عنده سهرة كذلك في مهرجان بنزرت يوم 26 جويليا. طبعا زوج سهريات للشاب مامي، مهرجان صفاقس ومهرجان بنزرت سورو.
0: ان شاء الله سهريات تتعدى كيف ما يلزم. انا حبيت نقول ونزيد ناكد كلامك انه اداره مهرجان صفاقس الدولي كان خفضت في اسعار التذاكر من 60 الى 30 دينار فقط بالنسبه للمدارج، يعني منذ تقريبا منتصف النهار باش اكثر يعني جمهور. ومع ذلك كما قاعدين تراو المدارج ما هيش ممتلئه، مش كيف ما توقعنا الحفل على الاقل جماهيريا. ان شاء الله ركحيا فنيا هذا ثابت، واكيد انها باش تكون سهره تقعد في البال. شاب مامي من الاسماء الكبيره، الاسماء اللي تعامل مع ناس كبارات كما تعرف ديزرت روز، كما تعرف برشا نجاحات اخرين نجيب. فان شاء الله نستناو الليله سهريه سمحه برشا بوجودك انت. توحشناك توحشناك مره اخرى نجيب، وان شاء الله يا ربي سهره ممتعه معك انت هكا وفي في في مع الكبار يهبطوا الكبار اهو ما فماش كلام مع شاب مامي يهبطوا نجيب البدري.
1: مازلنا نتعلموا طبعا سرور الفايدة أنه الجمهور إذاعة صفاقس يستمتع بهذه السهرة. مع تحية لجوهر بوستة، تحية لعبير شقرون، هالفريق المتكامل اللي يحب يعطيكم بالصورة والصوت ماذا يحدث في هذه السهرة الثانية لمهرجان صفاقس الدولي. المتعة إن شاء الله هذه الليلة في هذه السهرة سرور
0: إن شاء الله.
1: نعود إليكم إذن عند انطلاق الحفل. ها
0: احنا معاك نجيب وقت ما تطلبوا الخط أكيد وينطلق الحفل. الشاب مامي الليلة على ركح المسرح الصيفي. سيدي منصور، نقل نجيب البدري العودة بعد غياب طويل على نقل المهرجانات واللقاءات المباشرة مع جمهور إذاعة صفاقس، حتى أنه السيدة فاتن داود تقرئك السلام يا نجيب وتقول لك رانا توحشناك برشا وتوحشنا البرامج المباشرة. هكا ريت تغيب تغيب ولكن تقعد ديما في البال نجيب. الحق محلى عودتك نجيب، وإن شاء الله ديما هكا
1: منور. ربي فضلكم، ربي فضل، ربي فضلكم الناس كل.
0: يظهر لي هذه التصفيقة، هذه التصفيقة متاع الإعلان على تقديم شوية. تقديم الحفل. مازلنا
1: مازلنا شوية، مازلنا شوية
0: في بالي، في بالي هذه
1: في الكواليس يحدث في الكواليس بعض الأشياء التي لا جلوها. طبعا ما نحبوش نعطيه المعلومة الغالطة، نحبو معلوماتنا اللي نقدموها للسادة المستمعين معلومات صحيحة. إذا ربما بشيء من التأخير سينطلق حفل شاب مامي بعد
0: أخير. احنا نستناو جديد أكيد، ما تغيبش عليك نجيب باش تعطينا جديد شنو صاير في الكواليس، شنو قال شاب مامي قبل اعتلاء ركح المسرح الصيفي. سيدي منصور باش يتم الآن تقديم الحفل هذا لأنه فما مسابقات وفما مستشارين، ومن بعد مباشرة يعني يمكن ربع ساعة أخرى ويكون حاضر الشاب مامي. احنا مش نكملوا مع المهرجان، مش نكملوا مع الأصوات الحاضرة في المهرجان. سيدي منصور مانيش باش نهزكم البعيد، مش نقعد في صفاقس مع ابن ولاية صفاقس صابر الرباعي، باش يكون في اختتام مهرجان صفاقس الدولي دورة 46 سهرة 17 أوت. أكيد الصورة مباشرة قاعدة توصلكم على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس بتأمين زميلي طارق بكور في الإخراج المرئي، أمير الجاموسي، كيف كيف جوهر بوستة وعبير شقرون. تنجموا إذا كان فاتكم تحبوا تتفرجوا فينا وتراونا وتسمعونا وتعملوهم الكل كما سرور. نبدأ في الدار في الفيراندا بالذات خاطر في الصيف، نبدأ شد التليفون الراديو بحذية نتبع نسمع نشوف نقول كأني عايشة الأجواء هذه الكل. تحية الكل من قاعد يسمع فينا ويتفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا وسهرة ممتعة للجميع. هكا اخترنا لكم الريبرتوار.

0: طيبة لكم مستمعينا الكرام في سهرية الليلة. كنتوا تسمعوا ديجا في صبر رباعي، بعد شوية في صبر رباعي باش يكون في اختتام مهرجان صفاقس الدولي، بعد شوية باش نكونوا حاضرين مع شاب مامي في إطار دورة 46 من المهرجان. كنتوا تسمعوا فيه نجيب عبير تأمن لكم نقل الصورة وجوهر تقنيا، كل الفريق يحييكم. شوية آخر نتابعوا أجواء السهرة مع شاب مامي. اليوم في سهريتنا كنا حاضرين في إطار آخر، في جو آخر، خرجنا شوية من مركز الولاية، مشينا شوية للمعتمديات العامرة، كنا نحكيو على مهرجان فرحة أولاد مسلم تنطلق نهار الاثنين هذايا 27 جويلية، وكنا زادا في استعراض لأهم فقرات مهرجان حوت باللوزة. كان حاضر معنا سيرياض بن حسونة اللوزي مدير المهرجان، حكينا على آخر اللمسات قبل انطلاق نهار 30 جويلية. بالنسبة لمهرجانات ولاية صفاقس أو البعض منها، نحكيه على الأيام الثقافية بقرقور من 13 ل 15 أوت الدورة الثانية، نفس الدورة الدورة الثانية مهرجان التراث والأصالة بالزويد من 13 ل 16 أوت، نحكيه على مهرجان تنيور بالشيحية من 15 ل 22 أوت، نحكيه على المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس من 16 ل 23 أوت، نحكيه على مهرجان اليمامة بمنزل شاكر من 17 ل 20 أوت الدورة 34، قبل هو نحكيه على مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرس الدورة 37، نحكيه على الدورة الثانية من المهرجان الصيفي في بالعوابد من 20 ل 23 أوت، من 21 ل 23 أوت مهرجان التراث بجبيرنا، من 22 ل 25 أوت الدورة الأولى للأيام الثقافية بيونغا المحرس، الدورة 41 من مهرجان سيدي مهذب بالصخيرة من 24 ل 26 أوت، ومن 24 ل 28 أوت الأيام الثقافية بتينا، ومن 25 ل 27 أوت الدورة 16 من مهرجان سيدي محمد بن عمر للتراث والأدب الشعبي، الأيام الثقافية بالعين من 25 أوت ل 3 سبتمبر. وأكيد تتواصل المهرجانات في صفاقس، وتتواصل المهرجانات في ولاية في كل الربوع. نحكيه على مهرجان سيدي منصور، نحكيه على مهرجان نحكيه على مهرجان تنيور، برشا مهرجانات الحقيقة إن شاء الله في متابعة لها من خلال الفضاء هذية ليالي المهرجان. وقت ما يبدأوا زملائي حاضرين أكيد المجال ليهم ونعطيهم أكثر تفاصيل. برافو طارق، هكا قائمة المهرجانات الصيفية بولاية صفاقس موثقة على الصفحة الرسمية. شكرا لك طارق في الإخراج المرئي، وشكرا لك شهيرة ترابلسي، تحية كبيرة لك الملك ملك التريكي، ربي فضل إن شاء الله، وأرين عبيدة، وإن شاء الله ديما منورتنا يا لله. أنت سيدة فاتن داود، سيدة سعاد القلسي، وكل الأصدقاء والمتابعين، فما متابعين على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس مسخيرة يتابعوا فينا، تحية لصديقتنا نجاح المنصر، تحية لكل من قاعد يتواصل معنا ويستنى في الشاب مامي. أظني بدأ الحفلة نجيب معك، أنت أوفر التفاصيل.
1: فعلا بشيء من التأخير يخرج الشاب مامي للجمهور اللي استقبله وقوفا، وطبعا الهواتف الجوالة وأجواء منعشة في بداية هذا الحفل للشاب مامي، اختار أغنية معروفة له وتفاعل الجمهور. أعتقد أن الشاب مامي وكان عمره 20 سنة، يعني صوته لا يعرف التجاعيد والتحركات على مستوى الركحة، كذلك لا تعرف التجاعيد. هذا هو الشاب مامي، هذا هو الراية العالمي، هذا هو الشاب مامي، وهذه سهرة في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. خليكم مع هذه الأجواء مع الشاب مامي في أولى الأغاني المعروفة، حب يبدأ بها لأن الجمهور يعرف أنه يحفظ الأغاني هذه ويحفظ عن ظهر قلب بالنسبة لأجيال وأجيال. الشاب مامي على ركح مهرجان صفاقس الدولي.
0: مالي مالي

0: مون كور اي تو بي دي ميرفي. هذه اول غنية يبدا بها شاب مامي على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور نجيب.
1: سرور معناه الكبير يقعد كبير بصراحة، معناه خروجه وتحركاته على المسرح أعتقد أنه معناه كأنه يذكرنا بشباب الشاب مامي، هذا المولود سنة 1966 يعني ما بعد الستين، وتحركات على مستوى الركح، التفاعل كبير مع الجمهور الحاضر، يعني هذه المتعة الأولية. الله الله الله الله على الشاب مامي هذه الليلة على ركح مهرجان السباق الدولي. خليكم تسمعوا، يلا يلا

0: شكرا
1: شكرا ليك. صوت كيف ما قال نجيب ما فيش تجاعيد تقوش عليه نسمع فيه. ايه
2: سرور. نحب نقول حاجة، وقت اللي الفنان يحول الركح الصغير إلى معناه ركح أرحب من خلال ربما تنقلاته من هنا وهناك، ويتحول إلى لحظات إلى مايسترو للألاف من الجماهير التي تغني معه. عندما نتحدث عن فرقة موسيقية تتفاعل على مستوى ركحيا تضفي جمال ويعني تناغم كبير في هذا الركح. والليلة شاب مامي يعطي درسا في إدارة الركح بالنسبة لكل الفنانين، هذه الحركية على مستوى الركح، هذا هو التفاعل مع الجمهور، جمهور مارجنس فقس الدولي، قلت يعني سريع التحرك يمينا وشمالا، يتفاعل مع الجمهور، يكون مايسترو عندما يكون مايسترو، يقدم الأغاني النغمات تنساب من هذا الفنان الشاب مامي. سهرة أخرى من سهرات الأحلام في مارجنس رقص الدولي الشاب مامي.
1: يلا نواصلوا نسمعوا، نجموا تابعوا اللايف على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس مباشرة من المسرح الصيفي سيدي منصور. شكرا عبير شقرون، شكرا جوار بوستة.

راكم حافظينها؟ حافظينها؟ هاي صح. وينك يا طير يا طير، فينك يا وزين يا وزين، اللي معاك نتهنى فينك يا طير. فينك يا وزين يا وزين، اللي معاك نتهنى.

0: ديفرنت.
1: شكرا مرة أخرى شاب مامي. تفاعلات كبيرة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاق سوين، تم البث المباشر والنقل المباشر معك أنت يا نجيب.
2: شكرا. سرور هو وقت اللي تسمع شاب مامي، تسمع حكاية الحكاية هذه وغمض عينيك فقط وانت تسمع شاب مامي، تتلقى لك برشا برشا صور، صور الوجع، صور الفرح، صور اللقاء، صور البعد. يعني هذا هو الشاب مامي وقت اللي يحكي حكاية، يحكي ستوري في في في في أغانيه، وتفاعل متاع الجمهور والله كبير، يقعد كبير يا يا يا سرور. معناها تحية لهذا الفنان اللي حاول انه باش يغير من اسلوب الغناء حتى ربما يوصل للمتقبل بهالطريقة هذه الجميلة والرائعة للشاب مامي، اللي يبقى شاب بأتم معنى الكلمة. هذا الفنان الجزائري الأصل، وفي الأصل اسمه محمد خليفاتي يا سرور، ولكن لقب بالشاب مامي لأنه منذ الصغر كان يغني فأطلق عليه اسم الشاب. ولكن هذا هو الشباب في الصوت، هذا هو الشباب في الكلمة، هذا هو الشباب في التواصل مع الناس ومع الجمهور اللي حاضر في مرجان صفاقس الدول.

0: شكرا. هذه كاس مطلوبة.
1: هذا هو الشاب مامي في إيقاع آخر.
0: هذا وش ماسك؟ لا جيبوها جيبوها ما دنيش.

0: ماذا نيت شاب مامي في المباشر على ركح المسرح الصيفي سيدي ممصور، سهرة ممتعة للجميع، سهرة تتبث مباشرة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس والنقل المباشر مع زميلي نجيب.
1: شكرا، معنا سرور. نحب ان نلاحظ حتى على مستوى الموسيقى هالتمازج هالمرياج هذايا بين الالات العربيه الاصيله وكذلك الالات الغربيه. هل السيمفونيه اللي قاعد يقوم بها الشاب مامي هذه اللي اكسبته العالميه طبعا، هل احلام هذه عبر هل الموسيقات اللي تتمازج وفي ركح مهرجان صفاقس الدولي اللي اثبت الصبغه العالميه للشاب مامي. نواصل معه هذه الليله سهره من سهره الاحلام مع الشاب مامي في الدوره 46 السهره الثانيه لمهرجان صفاقس الدولي.

0: شكرا
1: شكرا الشاب مامي، رجعتنا سنين الغنية الحدث.
2: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: مالي مالي،
2: هو سرور وقت تسمع الغنية هذه، معناها ساعات تترأى ليك أنت في سحرة، معناها في هالامتداد متاع السحرة، وبعد يدخل بيك الأزقة الضيقة متاع باريس.
1: شهزنا للسحرة توا، شهزنا للسحرة
2: والله والله. معناها يعني غمض عينيك، شوف الموسيقى، شوف الشو موزيكال متاعه هو في النغم هذا اللي طور منه، رغم أنه هذا نغم قديم ولكن في توزيع جديد للشاب مامي، أضفى جمالية أخرى. هذا هو الشاب مامي، هذه سهرته في مهرجان سباق سلة دولية السهرة الثانية.

0: شكرا
1: شكرا من جديد شاب مامي.
2: الشاب مامي سرور. اي هو في الحقيقه حوس بينا في داخلنا في مشاعرنا. ثم اماكن في داخلنا يقول لك قوم فيق لا صوت يعلو فوق صوت الموسيقى, لا صوت يعلو فوق صوت المشاعر مع الشاب مامي في هذه الترانيم الجميلة الرائعة يتخاطب الآن مع الجمهور. يعني هل العلاقة بينه وبين الجمهور القائمة بالنسبة للشاب مامي سر النجاح, سر أنه يعطي حركة أخرى للركع؟ الشاب مامي على ركح مهرجان سباق سهل الدولي سهرة من سهرات الفرح, هذا ما نلاحظه أنه لعبت شيخة قاعدة ترقص قاعدة تتفاعل معاه قاعدة عامل جو مع الفنان شاب مامي, ربما يثير ذكريات ربما يثير أشياء في داخلنا. هذا هو شاب مامي, هذه أغانيه هذه الليلة على ركح مهرجان سباق سهل الدولي.

واللي سمحوني في السين واللي سمحوني في السين

0: شكرا.
1: الشاب مامي هذه الليلة ماهوش عادي والله، لا هو عادي والله. معناها حاب يأكد مرة أخرى أنه الرأي مازالت عنده، معناها المكانة الجماهيرية مازال يحافظ على مكانته الجماهيرية، الرأي مع الألوان الموسيقية الأخرى رغم غيابها على المهرجانات الصيفية، رغم غيابها على الموسيقى العالمية بالألوان المختلفة. الشاب مامي أكد مرة أخرى أنه الرأي كلمة أخرى، الرأي نجم يمس الجمهور الحاضر طبعا بالمشاعر وبالجسد وبالرقص وبالديناميكية اللي خلقها الشاب مامي في على ركح مهرجان صفاقس الدولي. الشاب مامي مرة أخرى في هذه السهرة من سهرات مهرجان صفاقس الدولي مباشرة من المسرح الصيفي بسيدي منصور.

0: شكرا
1: شكرا.
2: يوم ورا يوم فيرسيون شاب مامي مباشرة على هاي هذه فيرسيون متاع شاب مامي بتوزيع آخر بنكهة أخرى للشاب مامي. طبعا يحب يقدم بين الجديد والقديم، يحب يذكر الناس بحقبة معينة ربما يأكد أنه ما زال وجوده ويتخاطب مع الجمهور. هو يطلب منهم معنا شنو اللي يحب يسمعوه، وطبعا تتعزى
0: خاطري نصلي.
2: الله الله الله الله الله على الشاب مامي. الله الله الله. طبعا يشاور في معناها ويتشاور مع الجمهور الحاضر ربما شو ما الاغاني اللي حاب يتفاعل معها الشاب مامي مع الجمهور الحاضر اللي وقوفا الناس الكل في امام الركح يتفاعلوا مع الشاب مامي كأحسن تفاعل. هذا هو الجمهور الرائع لمارجنس فيقس الدولي اللي حب الليلة يصنع الفرح مرة أخرى، سهرة من سهرات الفرح على مارجنس فيقس الدولي مع الشاب مامي.
0: رحلة بيضاء من بعد

0: شكرا
1: شكرا.
2: هذا ولا شباب
1: بإجماع فريق بالإجماع نجيب الصوت ما يتبدلش ما تبدلش
2: بالضبط. لا لا لا قلت لك صوته ما ما ما عرفش التجاعيد. هذا هو صوت شاب مامي قاعد محافظ على صوته على لونه على حركاته الشبابية على الركح. هذا هو اللي يعطي الديناميكية الحركية بالنسبة للجمهور لأنه يعني الجمهور يتفاعل مع حسبه موجود على الركح. وطبعا الشاب مامي أكد أنه شاب بيعتب معنى الكلمة، شاب في عطاءه، شاب في تحركاته، وشاب في صوته بهذه النغمات التي تنساب من مسرح

0: مكتوب مكتوب في جبين راسيك وفي جبين راسيك تغنوا معايا
1: معايا.

0: C'était pour vous faire plaisir.
1: النغم هذا النغم القبيلي بامتياز طبعا اللي حوس بيك في الصحراء، حوس بيك على قمم الجبال، في الهضاب، في السهول، على البحر. هذا هو الشاب مامي، هذه الملامسة مع الروح والذات في أنغام هذه الليلة مباشرة من المسرح الصيفي من مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46. دائما تفاعل مع الجمهور الحاضر.
2: قد تكون هذه الدقائق الأخيرة في سهرتنا لليلة مع تمنياتنا لكم مستمعينا الكرام بمتابعة طيبة لبقية برامجنا. نشكرك برشا نجيب، نشكر عبير، نشكر جوهر، نشكر طارق، نشكر أمير، طبعا نشكر سالم، ونشكر كل المستمعين اللي كانوا حاضرين معنا في سهرتنا الليلة.
1: شكرا. سرور من الأعماق. كانت هذه سهرة ستبقى في الذاكرة، في ذاكرة الجمهور الحاضر. إن شاء الله ما يغيبش أكثر الشاب مامي عن حضور المهرجانات، لأنه صنع هذه الليلة الفرحة بأتم معنى الكلمة. تحياتي القلبية لكم جميعا. قد نلتقي في مواعيد مهرجانات هي أخرى إن شاء الله.
2: مش قد، بالأكيد باش نلتقي، وإن شاء الله هي نجيب كتحالة الشهية
1: إن شاء الله.
2: حالة الشهية. شكرا لك من الأعماق نجيب. ففي ختام السهرة هذية بعد من سنة 2000 يعاود يلاقي الجمهور الشاب مامي على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. نخليكم مع الدقائق هذية قبل ختام موعدنا لليل المهرجان سهرة الليلة.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية بعد إلغاء الملكية وإقرار النظام الجمهورية من قبل المجلس القومي التأسيسي التونسي الذي أعلن يوم 25 جويلية عام 1957، أي بعد حوالي عام ونصف من استقلال البلاد. تؤمن مكاتب البريد التونسية استثنائيا اليوم السبت 25 جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية الجاري في إطار دعم عملية إخماد الحرائق. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية في البلاد. تم اختيار بلدية صفاقس للاستفادة من مشروع تدعيم الخدمات الناجعة الموجهة نحو المواطن المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. في العالم قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن 4 غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كامران غربي اليمن هذه الليلة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الرئيس ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إن كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران، وأشارت إلى أن ترامب عرضت عليه مجموعة واسعة من الخيارات وقائمة بأهداف محتملة في إيران. ختم هذا المعهد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: راديو إستيريور دي إسبانيا
4: إميسيون إن عربي.
5: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
7: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأن هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جت الحيتم على والصغير وما يفيدك، ما بوت عن يوم بصوي عدل أسيدك، إن كان فين الحمول على ضغط.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جدا ان هو يعمل النقلة الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914، وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة وتعلم عزف العود وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التعق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم. ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لنا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك تعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة لي. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة. الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضادي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان لي زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وصفي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازين الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية للإسكندرية، وأصر الشيخ سلام حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه وإن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برنتانيا وقتها. لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية، لكن الشيخ سلام حجازي أصر إنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كان سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه أن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفه رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده أنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصفي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا إيقاع الفالت كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصري دايما بتنادي، جد بنصري نصري دين واجب عليك. ده إيقاع 3/4 ما كانش موجود قبل كده، 1 2 3 1 2 3 وهكذا. إيقاع الزفة يعني ما كانش في حاجة اسمها، إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية، واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو الطقطقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكلما مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام، وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من معاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنية مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله من ناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض الصنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. اسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مراكبية. قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه. الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود، يا مرحبا. نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر، والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده، كان روح هيمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل للحياة، كأن الحياة دي كلمة تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن ثاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يمانيو، من الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.